روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بتدخل من رئيس الجمهورية توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات، ومحادثة قطرية بإيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن. وفي إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته أمس باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من جهات الجمهورية التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. وحسب ما أكده مصدر مسؤول الجوهرة فام أمس، فقد تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جامعة تونسيين أفرادا ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. هذا وبيّنت الجمعية في بلاغ لها أمس أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. وتشمل الحاجيات التي سيتم توفيرها المحافظ والأدوات والكتب المدرسية والمستلزمات الخاصة بكل مستوى دراسي إلى جانب الملابس والأحذية. تستضيف مدينة كازان الروسية يومي 28 و29 من هذا الشهر فعالية النسخة الخامسة من القمة العالمية للشباب 26 و2000، التي تعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والأفاق في أوساط الفئة الشبابية، ومناسبة فضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية أيضا. وتجمع قمة كازان العالمية للشباب التي تنطلق أشغالها اليوم الجمعة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم إلى جانب مسؤولين حكوميين عن قطاعات الشباب والعمل والثقافة والتعليم والعلوم وقادة منظمات دولية ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن خبراء وقادة شباب وشخصيات مؤثرة وممثلين عن وسائل أعلام. وستتمحور أشغال القمة حول موضوع التعليم في عصر التغيرات العالمية، رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة، من خلال بحث جملة من المحاور ذات الصلة من أبرزها أفضل الممارسات في رقمنة التعليم وتحقيق الذات لدى الشباب وسياسات التعليم والعلوم والشباب، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات التعليم. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعامل بين الدول الإسلامية. وشهدت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وأكد الوزير بالمناسبة مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مجددا دعمها للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق شدد النفطي على ضرورة صون مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروعة الرامية إلى تغيير وضعها القانونية والتاريخية والديمغرافية، داعيا إلى تكثيف التحرك العربي والإسلامي المشترك في مختلف المحافل الدولية من أجل حماية المدينة المقدسية وصون هويتها الأصيلة. كما أكد النفطي كذلك أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي والارتقاء بقدراتها على الساحة الدولية لتظل ذلك الصرح العتيد المعبر عن تطلعات الشعوب الإسلامية قاطبة. دوليا أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي تقوم بلاده بدور وساطة في الحرب في الشرق الأوسط سعيا لتحريك المساعي الدبلوماسية وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني. والتلفزيون يبث صورا عن اللقاء مشيرا إلى اجتماع ومحادثات بين المسؤولين بعدما كانت الخارجية القطرية أفادت في وقت سابق أن الوزير سيبحث مع عدد من المسؤولين الإيرانيين حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز وإن إيران تعد قائمة بهذه الشروط، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. ورضائي يوضح أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية. وبشكل متصل أفاد مصدر أمريكي بأن أي اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية لواشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. وذات المصدر يوضح أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة جميع الألغام منها مع بقاء الحصار البحري مفروضا كليا، مضيفا أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني وفق قوله. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهر FM. Music. Non-stop.

0: ولا تنقص عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة فتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: وجه القمر يا وجه القمر.

0: جدا تحس ب معناها سخانه غير عاديه. توا كما قلت لكم 29 درجه في تونس الكبرى، ولكن نسجلوا في الروسونتي 36 درجه. درجه الحراره باش تعرف انخفاض اليوم في تونس الكبرى بدرجتين مقارنه مع البارحه، اذ ستتراوح بين 27 و 42 درجه، بعد ما كانت البارحه بين 29 و 44 درجه، بلوس لو روسونتي وبلوس الرطوبة اللي هي مرتفعة. الرطوبة اليوم أكثر من البارح يظلي، ولا قريبة من البارحة، لأنها 82% الرطوبة. معناها نجم نقولوا الطقس يتميز بهذا الارتفاع في الإحساس بالسخانة، مع درجة الحرارة راهي تتراجع نسبيا في نجم نقولوا في المناطق الشمالية والمرتفعات وقرب السواحل، وتكون مستقرة ببقية المناطق في نهار الجمعة اليوم، معناها 28 أوت 2026، حيث باش تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. العشية أو بعد الظهر فما بالمرتفعات الغربية للشمال فما ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. ونرجع بالتفصيل على طقس اليوم للناس الكل ننتظروا فيه، لأنه يقولوا بداية من اليوم يبدأ الانفراج ونسق التنازلي لدرجة الحرارة. غدوة أفضل، هذا متأكدين منه، ونهار لحد تكون زاد درجة حرارة مستحبة، كأنه باش نرجعوا للمعدلات العادية خاصة على مستوى المناطق الشمالية والساحلية، في حين في الجنوب تبقى مرتفعة نسبية لكن فما هكا تنفيسة. ونرجع لهذا بالتفصيل. هات في البداية ننطلق كالعادة بحسننا الحصين في هذه الجمعة المباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بيهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش نبدأ متفقين، هي رضاية الوالدين حسن حاسين بأتم معنى الكلمة، وزد على ذلك راهو رضاية الوالدين تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكالعادة أيضا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة التوبة بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين في هذه الجمعة المباركة من ربي سبحانه وتعالى أنه باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حتى اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: هكا قالت لي راه المخرجه وانا اللي تقولوا المخرجه نقولوا يا ربي الاعمال عليك من عندي انا هذه مش من يا ربي الاعمال عليك نتاعها هي وان شاء الله الناس تكون عاملوا على ربي ويحل البيبان في وجوهنا فالنهار الزين وفالجمعه المباركه للجميع ويا ستيك زاد رانا الاعمال عليك ها نبداو متفقين بارح صباح بكري قايله في الليل معناها ويقصوا ينساونا ساعات حب نكلمهم نقول لهم رانا قصيتوا علينا الضوء في بالكم ولا لا نذكروكم وكاو صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم مروى الشباب في سوسة كل مستعملي الطريق وان شاء الله يوصلوا سلمي
1: امين يا ربي
2: وصعوبانا ثم شوية رطوبة حاتم
1: برش ولا برش برش
2: موجود تحس رطوبة معناها
1: وموا 7 درجات متاع رطوبة
2: ان شاء الله ربي معنا
1: هذا موجود في الآن معنا
2: أي لا تحس الرطوبة تحس كي نعمل واحد شوية مارش
1: في اللاك أنا كنت نعمل في المارش شفت اللي توا وين نرجع معنا حوالي 6:45
2: أصبح
1: هاي
2: لا ذو أنا تقريبا ما عادش الواحد يحكي فيه الموضوع مش ولي حاجة هكا المدة ذي كل إن شاء الله ربي يلطف بينا وتتراجع درجات الحرارة وكم
1: فما تراجع اليوم خليفة معناها تنخفض درجة الحرارة بالشمال والمرتفعات راه وقرب السواحل وتكون مستقرة ببقية المناطق اليوم الجمعة 28 أوت 2026 باش تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة وقرب السواحل في حين في والمرتفعات في حين بين 42 و 47 درجة باش تبقى ببقية الجهات مع ظهور الشمس خاصة في الوسط وأيضا في الجنوب تو بعد نشوفه بالتفصيل كما عودناكم ونعطيكم كل صغيرة وكبيرة فما أوسي بعد الظهر فما خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار خاصة في وين بالمرتفعات الغربية للشمال
2: وتسوب تنفع
1: ان شاء الله اذا كان الامبريف جاهز نمشي لامبريف نمشي مباشره لامبريف وبعد تو نشوفوا ش عندنا في الكاسه ونشوفوا خليفه ش عندنا زاد معاه في الماتينال اليوم في نهايه الفضيل هذا الجمعه المباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين شدوا ثنيه وحيده زاد ما نجريوش برشا ونعملوا ترتيحه بحدا سيدي خليفه
2: تلقينا فضوه
1: اللي فما بعد نواصلوا لي بسمة سعيدية اليوم من هاي الجمعة معنا بسمة سعيدية في أمبريف
3: أمبريف أمبريف
1: أمبريف إن شاء الله صباحك كله بسمة وسعادة يا أحلى وأروع وأفضل بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
4: يا صباح النور نهاركم سعيد الناس الكل مرحبا بالجميع نهارك فل حاتم انت واللي يسمعوا فينا كل نصبح عليك على خليفه ومروه منال وسعاد وكل من يخلط له صجهر فاهم لقيت هذايا 36 دقيقه على موجتنا مرحبا بالجميع صبحيه زينه ان شاء الله لكم الكل صبحيه مبروكه مسعوده ان شاء الله ما تلقاو فيها كان الخير وما تقبلوا فيها كان وجوه الخير وما تقبضوا فيها كان برشا حلال طيب منين من عند رب العالمين تويجي ما
1: رزقنا من حيث لا نعلم والله من حيث لا نعلم
4: طبعا ان شاء الله
2: استيكما باهيز
4: استيكما شويه ضوء شويه اكسجين علاش لا ان شاء الله يا ربي
1: يا ربي نهار
4: مبروك مسعود للناس الكل يتعدى باخف الاضرار ما دام وصلنا الويكاند لباس على الاقل نحكي على نفسي كنت نحكي مع سعاد في كامل مداركي العقليه نوعا ما نتسمى وسلكناها والحمد لله. فما امكانيه ان نختم الاخبار بكل معناها مدارك عقليه سليمه
1: لطف عليك شنو الطقس غادي يعطيني في
4: مروحه على البارح برشا والحمد لله. فما تراجع ملحوظ في درجات الحراره الحقيقه اللي لاحظته على الصباح نسمه الصباح محلاها ان شاء الله ربي برد علينا الحال كما يقولوا كهو
1: ان شاء الله هذا ما نطلبوه
2: هنيك سلامه منال
4: تضوي سورتو امنيات منال ما يقصوش علينا الضوء ما يقصوش علينا الماء ونمشي قال الراجل للعطار وللحماس ونلقاو الماء كيما يلزم وبالأسوام اللي يلزم
2: ياسر جدد هذا
1: بجدد معنى
2: ما تطلبش ياسر
1: معنى هذا الكل كان يصير بسمة في دفعة واحدة في النهار هذا المبارك إن شاء الله يا رب يكتب
4: إن شاء الله يا رب
1: نبني لك قبة ونعمل فوقها كدراب ولا خضر
4: راني ايش يقول
2: راني ندق
4: راني ندق
1: والله نبني لكم. عرفتك اللي يقولك شيء للا ولا للا مم امرأة على بركة عظيمة وواحد عرفت ودعواتها مستجابة مش تقول لك
4: إن شاء الله يا رب
1: يا رب إن شاء الله دعواتنا مستجابة والله تعبنا والله والله تعبنا
4: طبعا بيش الشعب الكل في معاناة مع الأسف وإن شاء الله ربي يفرج علينا هالأيامات هذية وترجع الأمور إلى النصاب ويرجع الانتاج بالطبيعة اللي نصابه صرتوا في
1: البارح البارح شفت ناس بالتعب وبالتغفيق معناها صحون عليهم الدنيا ومرضى وصغار خرجوا ما غير ما يشعروا الناس خرجت هكيكة تلقائية مشيت قدام ستيك بتاع الزهرة هي مسكرة الإدارة متاع ستيك متاع لي في الزهرة مسكرة هي لكن مشاو يحتاجوا غاديكا وقعدوا فترة طويلة والتحقت بهم عباد أخرين مفرقتين ما فهمت شنو كل اللي يعملوا كالتنفيسة وروحوا إن شاء الله يا ربي نقاو الحلول نعرف ستيك إن شئت فيه الحلول راي نزلت على الفلسة لكن الله غالب يذول لي حاجة أقوى منا في الفترة هذه إن شاء الله تعد على خير
4: مو يا حاتم جست ملاحظة صغيرة ونمر إنه في مثل هالأزمات خلينا نسميها أزمة بالمجد في مثل الأزمات هذه ما تلقاش كون يجاوبك وما تلقاش كون يعطيك المعلومة هذاك اللي يزيد عليك وهذاك اللي يزيد على الناس معناها الغش وغضب واحتقان في صفوفها وحديث ما يلقاش شكون يسمع هذا الكل معناه لازم الناس صحيح. اللي شادين الكراسي يفهموا فقط ويخرجوا ويحكيوا مع العباد
1: وهذا حتى الأزمة متاع ليسونس نفس الشيء هذا قالوه هنا العباد قال لك احنا ما اخذيناش من مصدر صحيح. رسمي شنو اللي فهمه وما فهمهش جماعه تقول لك لا اضراب وخرجت اضراب وسرحت اضراب وجماعه يقول لك لا مش اضراب الى حدود البارحه كان مشكل اليوم بدات تتنفس راي والبارح في الليل زاد خليفه تنفست ليسونس اما كان صفوف وكانت العباد تستنى بالساعه باش تصب ليسونس لانها خايفه انه الاضراب يفاجئهم
4: الله يهدي مخلق وكهو
1: ما فهمش اضراب يعيشكم
4: ما فهمش فهمش عطاو مده بشهر كامل تقريبا دونك نستناو إن شاء الله فما جلسات متاع تفاوض جلسات متاع حوار ويلقاو سبل التفاهم بين العمال بالطبيعة وإن شاء الله يلبيوا لهم المطالب متاعهم
1: لا بس ما نمشيوا للعيون
4: بطبيعة في أبرز أخبار السبعة اللي باش نرجعوا لها إن شاء الله بالتفاصيل بعد نصيف ساعة بتدخل من رئيس الدولة توزيع مياه الشرب بواسطة السهريج في عدة جهات من البلاد معهد الوطني للرصد الجوي يقول ويأكد أنه شهر جويليا اللي عشناه 26 سنة ثاني أكثر شهر جويليا حرارة في تونس منذ عام 50 وزير الخارجية يشارك في أشغال دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالنسبة لأبرز أخبار الرياضة اللي باش تاخذوا تفاصيلها في 7:30 باش تتعرفوا على تعيينات حكام الجولة الثانية الذهاب من البطولة الترجي يتعاقد رسميا مع حازم المستوري آخر أخبار الأندية التونسية اختفاء المصارعة التونسية شهد الجلجلي في إيطاليا في دورة ألعاب البحر المتوسط ذا يخبر نسطره تحته بالأحمر بالطبيعة وإلى حد الآن فما 14 ميدالية حصيلة الوفد التونسي وآخر أخبار الكرة في أوروبا هذا كما قلت في 7:30 أنا نرجع نلقاكم في نشرة 7 متاع الصباح
1: والباري بسمة وخليفة ما هاش قال لي خرضاعت ولا حاجة هي عملية مدبرة أنها بين ظفرين لا لا لا لا مش لا لا اختفاء وراه حرق
2: معناها
1: طمنوا ما هوش الوفد التونسي والمسؤولين التونسي خليوها ولا مسوها ولا ما قدش فيش لا لا هي اختارت أنها أنا ألكيت غادرت
4: أي مثل هالعناوين تطرح ألف نقطة استفهام ونقول نقطة تعجب معناها عليه شنو اللي يخلي شاب في وضعيتها في ربما معناها تنتمي للنخبة النخبة الوطنية في المصارعة وتختار الطريقة ذي برشا أسئلة وبرشا استفهامات
1: شكرا لك جدد لقاء معك بعد أقل من 25 دقيقة من الآن في نشرة أخبار السابعة صباحا احنا نعطيكم فكرة بسرعة علاش عندنا فلوس قبل ما نمشي لنونشنمون متاول الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 26/8 عندنا 1452 مليون دينار وهذا جيد احنا قاعدين نخلصه وخلصنا تقريبا بنسبة كبيرة الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27/8/2026 عندنا 25 299 مليون دينار بأيام التوريد 99 يوم.
2: برافو. زدنا نهار.
1: زدنا نهار. كنا 98 99 نهار آخر مواليف وتروى شيفر.
2: إن شاء الله.
1: وذاك البيهي. الاسبيس اللي حاوز في السوق هو اللي قاعد في نسق تصاعدي كبير ما يركحش ولا 30 مليون و131 مليون دينار.
2: هذا يدخل
1: 30 ألف و131 مليون دينار شيفر يرعب. بالنسبة للدولار في 2906 مليم فاصل 5 يا ربي إن شاء الله يرجع ل 2800. اليورو تراجع والحمد لله نسبيا ولكن بقي مرتفع قاعد يستفاد الأورو ولا 3386 مليم فاصل 6 معناها 3387 مليم تراجع ببعض المليمات لكن باقي مرتفع. شنو اللي عندنا في المتينة اليوم
2: في الاستوديو؟ مشكون معنا دكتورة ملاك صيادي، تعرف أنه هذه بادرة قاموا بها مجموعة من الأطباء مع ناشطين في المجتمع المدني ومواطنين وأصحاب أعمال والكل يعني الحقيقة، وهذا مهم جدا في إطار مقاومة عفى الله الجميع سرطان قدم مبادرة باش تجمع كراسي للناس اللي يجيو هما معناها فك البروتوكول العلاجي.
1: يقول لك يعديو بثلاثة سوية أو أربعة سوية تفسر لنا في كل الشميوت يا ربي عافانا وعافاكم الله
2: فالله الله جميل
1: وربي يشفيهم الكل. والكراسي ما فماش أو
2: الكراسي معاناة الناس تعاني
1: الكراسي اللي يقعدوا عليهم قال لك يزيدوا يمرضوا
2: وناس جي من بلايس بعيدة تعرف لي سونتر هذوما شوية باش
1: يشريوا باش يعملوا هالمبادرة هذه اللي هو ماراثون le 7 ou le 6 septembre je pense marathon مفتوح للجميع صغار كبار عائلات يشريوا العباد الدوسار باش يشاركوا في الماراثون بساعة الرب
2: باش نوفروا لك الناس هذوما
1: المداخيل الكل باش يشريوا بهم 60 كرسي للعباد هذوما مرتاحين باش نجموا يقعدوا عليهم واللي يحب يعاون يعاون لانه لك التوانسه الزواوله اللي قاعدين يعانيوا في معاناه زرقاء من جراء طول المدة متاع الشيميو وأيضا الظروف اللي مش متوفرة.
2: تنشوفوا ذاك مع دكتورة ملك صيدي طبع الكتاب موجود كالعادة محمد صغير العموري عبر الهاتف عودة الصقل ببور زام سيرة روائية تنرجعوا له بالتفاصيل. سؤالك قبيلة علاش الصفوف قدام الكيوسكات ما ثماش أزمة سيسر. قلناها وعودناها في علاقة بالمحروقات ما ثماش إضراب أصلا. الحديث هذا عن مسألة تخص شهر سبتمبر وفي آخر شهر سبتمبر ومع ذلك الناس مازالت ساعات تمشي تلقى صفوف وغيرها. مش كون معانا سيد رئيس مدير العام شركة أجيل سي خالد بتين في لاريير بلون هذا وغيره من الأسئلة باش نطرحوها عليه.
1: بارح دورت برشا في البلاد عجيل فم وصفوف متوسطة
2: أقل
1: متوسطة حتى قليلة أما عجيل فما في بعض الكيوسك الأخرين يقول لك
2: خصم في الحوم والله حتى اليوم لقيتها نصباح
1: تاش معنى وفيلو راو اللي صبوه الكل اللي يجبوه الكل
2: ثم لهفة
1: لهفة
2: أي ما ثمش مبرر للأسف أك علاش باش نشوف هذا مع رئيس مجال
1: كما تعودنا في
2: مروة ديما متكتمة على
1: فما أكيد فما حاجة
2: متابعات
1: متابعات من مروة وإلا بلا رتوش اللي نسيناها يا إلا مروة رايح عندك أنت الكرة هذه من إعدادك
2: سخانة
1: نقص كان تقديمك تدخل تقدم معنا أقسم بالله تريو لا فما هو تريو هذا ربي يسترك هو تريو يعمل الكيف إن شاء الله ربي باقي الصوت راي هات خلينا نمشيو لأن انشينمون مطول نبدأ كالعادة بصوتها وترككم مع رائعة منا روائعها في بدايته وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع استحفظوا لي على رواحكم يعيشكم وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع.

0: سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وحدات مشتركة من الجيش والحرس والحماية توزع المياه في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود. حداد لثلاثة أيام في الجزائر بعد وفاة 12 شخصا في الحرائق الأخيرة. وترامب يعلن مضيق هرمز ضمن الأقاليم الأمريكية. في تفاصيل أخبارنا، وفي إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الدولة تعليماته أمس باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية وأيضا مصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من جهات البلاد التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. وحسب ما أكده مصدر مسؤول جوهر فهم، وفي هذا السياق تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعدنية المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا من هذا العام 2026 كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ عام 50 و900 وألف، بعد جويليا من عام 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد

0: حرارة وصلت إلى حدود 49.7 درجات، أما ولاية نابل فقد شهدت موجة حر استمرت 8 أيام وبلغت شدتها القصوى 7.73 درجة. في أخبارنا أيضا، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول حول تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف المحتل وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. وقد شهدت هذه الدورة انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية. النفطي أكد خلال هذه الدورة أكد مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مجددا دعمه للحق أو دعم البلاد للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. النفطي شدد في هذا السياق على ضرورة صون مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروعة الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي. في أبرز أخبار العالم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام الوطنية لوفاة 12 شخصا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرقي الجزائر. تبون قال في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا إن الأعلام الوطنية ستنكس في كامل التراب الجزائري خلال فترة الحداد مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية والوطنية، واصفا الحدث بأنه فاجعة. نشر الرئيس الأمريكي ترامب على منصة تروث سوشيال صورة للأقاليم الأمريكية مضيفا إليها مضيق هرمز، بينما أعلنت طهران أنها تعكف على إعداد قائمة شروط لإعادة فتح المضيق استجابة لطلب الوسطاء. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أكد في تصريحات من البيت الأبيض أن المضيق مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية الكاملة، مشددا على رفض بلاده القاطع لإجراء أي محادثات مع طهران التي زعم أنها تعاني من انهيار اقتصادي كبير. ختاما، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال من بينها مخصصات وأجور الموظفين من أجل تغطية تكاليف العملية القتالية وفق وثائق ومسؤولين في البحرية الأمريكية. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، مع الإشارة كونه نجم ويظل اليوم أفضل شوية باعتبار فما انخفاض في درجات الحرارة خاصة في

0: مناطق متاع الشمال والساحل, في حين تبقى داخل البلاد وخاصة في الجنوب التونسي مرتفعة نسبيا. هذا ما يخلي السياقة تولي صعيبة مع السخانة, عبيت تولي على العصابة. لكن احنا نقول لكم قد ما توسعوا بالكم وقد ما تنقصوا من السرعة قد راكم ما توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. وكنا سعداء بمرافقتكم على امتداد هذه الصيفة من خلال هذه المصافحة اللي ساعات فيها بعض الأشياء اللي توجع, هي توجع عندكم الحق. ولكن شي يقولوا لي لخيان بعض الأصدقاء يقول لي والله والله كل وجيعة اللي موجودة وتقولها أنت فالنصوص هذية قال لي تخليني ما غير ما نشعر النقص في الفيتاس حتى لو كان نمشي في التسعين ردة 80-70 هك. هي باهي العملية إن شاء الله الكل نقصوا في الفيتاس من خلال هالنصوص القيمة اللي نحيي عليها صاحبها باعتبار أنه راهو صاحبها هو سيلمجد بوخليس مدير عام تأميناتك. تمام, مشكورا, شكر جزيلا, تعبناها معنا في خصوص هذه النصوص اللي نحاولوا نوصلوا بها للهدف المنشود نقصوا مع بعضنا من حوادث الطرقات. على خاطر نحبكم رانا نرافقكم.
1: تأميناتك تمام وجوهرة اف ام تي في نرافقكم على خاطر نحبكم.
0: اي سيدي, بعض المعطيات المهمة باش نقولهم لكم على الحوادث, وانتم قيموا وحدكم وفهموا وحدكم وحلوا وحدكم وعملوا لي كومباريزون وحدكم. ما يقارب 80% من القتلى اللطف عليكم وثلثي الجرحى هم شكون؟ شكونهم؟ هما يا سواق يا مرافقي يا سواق يا عائلتك السائق هذاك اللي راكبه معاه ولا الأصدقاء متاعه ولا حد يقرب له ولا غير ذلك. اي اي باللي شيفر هذوما بالأرقام والأرقام ما تكذبش. مثلا يا سيدي في سنة 2026 تاو إلى حد الآن عندنا 675 وفاة الله يرحمهم وينعمهم ويصبر أهاليهم و2600 جريح ربي يشفيهم بين سواق ومرافقين. اي سواق ومرافقين, المرافقين راهو نجم يكونوا عائلاتهم والاغلبيه هي عائلاتهم. هذا معناها انت يلي تسوق وتجري وتتكلم بالتليفون وتقوم بالمجاوزه الغير مدروسه والممنوعه وتعملهم الكل, في الاخير راهو المتضرر الاكبر. والنجم نقول الاولاني هو انت, والا الراكبين معاك في السيارة اليوم ناس عزيزة عليك واللي على الدراجة زاد واعطوا فيك الثقة وانت خنتهم وضحيت بنفسك وبيهم زاد اكهو. هذا ما عندنا من نقول لكم الحقيقة. من بعد هذا يذول لي زايد لكلة. ان شاء الله ربي يهدينا الناس كل, وان شاء الله ربي يهديكم, وان شاء الله تردوا بالكم على رواحكم وعلى عائلاتكم وما تتسببش في هالفاجعات. هذو ماشي حوادث, فاجعة بأتم معنى الكلمة. بالله بالله بالله ردوا بالكم, راهي السياقة عندنا مخاطرها مرتفعة جدا والله بالمجد. السياقة اللي هي فن, يقول لك فن السياقة عندنا احنا في تونس مخاطرها وليت مرتفعة جدا جدا جدا. خطورة الطريق في تونس عالية جدا, واحنا السبب راهو احنا, اي السواق احنا السبب. بالله يعيشكم, حافظوا على انفسكم وحافظوا على غيركم, ودليلكم زادة دليلكم املك.
1: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وان شاء الله طريق السلامه لكل مستعملي الطريق الان، وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. نرحب بالخليفه نتاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم، ان شاء الله يوصلوا سالمين لحضروا فرحهم ان شاء الله موافقين الله ورضيت الوالدين.
1: احسن ما قلت، نمشي للافراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 28 أوت، ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها راهو من طرف العزاز عليهم. العزاز عليهم هم اللي بعثوا لنا اس ام اس على 85990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم، رقم التليفون، وقلنا فيقوه من النوم عملوا له سيربريز وعديوه في ماتينال صباح الورد وهديوا له الكادو اليومي لتهديه جوهرة لمستمعينا ومشاهدينا العزاز الغاليين، المونجيلا الرائعه من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الهند البري، نقول لك صباح الورد الهند،
4: نهاركم زين،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
1: للهند،
4: ربي يحفظكم.
1: للهند البري لقب هكا ولا نغال
4: البري
1: من المهديه ماله؟
4: لا من سيدي عامر ولاية
1: المستير. من المستير سيدي عامر، مرحبا بك،
4: ربي يحفظك يعيشك.
2: اي هند،
4: نعم.
2: كنتش عملت اليوم؟
4: أنا من عام 64.
1: من عام 74 معناها؟
4: من عام يا ولدي، من عام
2: اي من عام 74
1: اي معناها من عام 1974 معناها عمرك 52 سنة تو في طنبك. أيوة. العمر تو متاعك. أيوة. مازال 50 سنة. أيوة. اخرين معهم صحة البدن والصحة تبقى قوية. يعني والله صلي على النبي عليك. لله يا
4: الله، ربي يفضلكم، ربي يحييكم
2: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يديم يطول في عمرك في الخير. يلا يعطينا شكون صاحب المفاجأة؟
4: والله يجو شقك. أيوة. اني تأكدت 100% اللي هي ميمك، ربي يفضلني
2: ربي
4: على خاطر الراجل قال لي يعني بعثت وما وصل شيء وما تعدى شيء.
1: ما هو بعث راهو
4: اجتهد، هو بعث ما تعداش، هو قال لي كي عمل لي هيك.
1: هو بعث
4: يضحك يضحك. امي متاكده، امي
2: سلمنا على
1: شو اسمه، امك شو اسمه، شو اسمه امك؟
4: امي منوبيه الجزيري.
1: والله مصلي على النبي، ربي يحفظ لك لله منوبيه هذيك العزيزه الغاليه ابو سالي من جبين، هذيك الخير والبركه ربي يرضيها عليك أكيد. دائما وابدا، وان شاء الله ديما تدعي لك وفرحانه بك.
2: والجواب صحيح، الجواب صحيح. الا منوبيه قالت لك راهو نحبك برشا برشا برشا.
1: الله يحفظها وربي يخليها، ربي يخليها لك يا هند، وسلم لي على المسيو هند البري من سيدي عامر، هي الاولانيه من بعد سيدي خليفه.
2: نمشي ولا سوار الفقيه؟ نقول لك صباح الورد ولا سوار؟
1: الو سوار،
2: سوار
1: سوار الفقيه من طبولبه اللي هي معايا الان مبدئيا. مرحبا سوار،
5: صباح الفل.
1: يا سيدي خليفه معاك، تفارج
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: عايشك ربي يخليك.
2: هاي يلا سوار انشطنا. قداش عملت اليوم؟
5: 3 سنين.
2: شنو هي هكاك؟
5: 3 سنين زيدهم صفر ورا.
1: 30 تيتم بك الشباب يا بنيتي، تيتم شباب وساق حطيتها في الدنيا والعب على روحك وفضلك، لانه النضج مازال لك عليه 10 سنين اخرين في الاربعين يقولوا مرحله النضج. جاي
2: يا سوار، شكون صاحب المفاجاه او صاحبت المفاجاه؟
1: هو
5: زعما راجلي.
1: اي ما تقول زعما راجلي، قول متاكده اللي هو راجلي واللي باش يجيب لي زاد كادو.
5: كما راجلي وبين خويا.
1: بين راجلك وبين خوك. هو جاب لك كادو عمناه ولا
2: جاب؟
5: نعم
1: عمناه، جاب لك كادو في عيد ميلادك؟
5: جاب لي كل عام،
1: كل
5: هو
1: عام
5: كادو. هو كادو مثال.
1: الله الله على التريزة يا بابا. الله الله. يا سيدي خليفة زعما الكادو متاعها هو اللي بعث لها الاس ام اس؟
2: لا لا مش هو،
1: مش هو
2: والله. لا
1: شكون ولا شكون؟
2: ولدها براء،
1: براء
2: براء
5: ولدي براء،
2: تقول لك امي العزيزة الغالية
1: هاي
2: برا، وولاد خوها ماريا وعايشة ويوسف وفاطمة وسلمى هكا ولا؟
5: سلمان.
2: عفوا اي سلمان،
1: سلمان وماريا وماريا
2: ماريا
1: ماريا.
5: باه
1: لالا العزيزة ويقول لك امي العزيزة الغالية ولدك نحبك بارشا. ربي يحفظه.
2: إيش هذا الكاتب
1: وراه وراه زوج كولي قال له قول هكذا.
2: هو الكتاب مو.
5: هو ولدي بارا ربي يخليه.
1: ربي يخليه وربي يخليه لك المسوء.
5: ربي طرف في عمره وربي يخليه ولا عايشك ربي يخليه ولا تخيه.
1: ربي يخليهم. ربي
5: يخليهم.
1: شكرا لك للا نخبو
2: صراحة. الجميلة الهواري. صباح الوردة الجميلة. جميلة.
1: مش شافها به
2: السحلين ولدها صبري يقول لها كل عام وانت حيه بخير. وصفاء صمود تهنيها امها نجيبه وجدتها عائشه وخالتها ايمان ومنيار يقولوا لها كل عام وانت حيه بخير.
1: جميله الهواري تعديت معايا نعرفها. لالا كل عام وانت حيه بخير يا جميله يا باهي يا جو يا جو يا باهي. هيا التصويت يلا مروه بسرعه مون ما عنديش وقت. ها اللي تحكي الثانيه شو الثانيه الاولى ولا الثانيه فهم
2: الثانيه الثانيه سوار الفقي
1: هي اللي تحصل على المونجل الراي عالي من اهداء سيتي واتش. وان شاء الله كل عام هي وكل
2: مستمعينا
1: ومشاهدينا حيين مليون الف خير. لحظات ونرجع ونحل الكتاب على الكيوسك معبية والصف والبعض منهم يوصل في الصف بعد ما يشد ساعة والله ساعة وفما اللي مبطل كيما خليفة شد مبطل يشد ساعة ويوصل يقول والله هو في ليسونس يا اخي اش فما الجريف ما فماش ما لاش ولي فما خلنا نفهموا. هذا مع خليفة بسالم في الارير بلو
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة. Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM. Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
7: Jawara FM. Publicité. خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق. زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
8: مع أورانج بوستي الرنتري باللوفروات.
9: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرنتري باللوفروات. عندك اورانج
10: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
11: ما تفوتش الفرصه امشي لاقرب ماجازان بارتيسيبون واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و beaucoup d'autres surprises.
10: جو كبير.
11: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
10: Yalla, Beko Blue Days, ma tfawetch el forsa.
11: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
7: Jawara FM. Publicité.
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. امشي العاجيل هذه تسمعها من عند برشة توانسة خاصة الأيامات هذوم. علاش امشي العاجيل؟ لأنه القينا في عجيل صحيح فما بحثة لدار العامة اللي فيها في
2: سيتي أولمبيك
1: سيتي أولمبيك غادي كام مشيت نشارجي في الكارتة هنا فما فافور يعطيوها ما عطاوهاش المرة هذه ميمي تشارجي الكارتة وتربح أمور كذا. حبيت نشد الصف برشا عباد في الكيوسك موجودين لكن الكيوسك اللي بعده وإحنا طالعين في اللوتوروت متفاضي. مشيت الياسمينات زادة كيوسك متفاضي دونك وفما ليسونس وما فماش الصف الكبير عند عجيل رغم اللي يقولوا لي في الصباح بكري كان فما صف كبير بل بليلة فما صف كبير.
2: وهذا كان يتفهم اثر الاضراب الفجئي اللي قاموا به السواق
1: العمليه متواصله يظهر لي في ذهن العباد ولا شيء الحكايه هل فما نقص في البترول هل فما من نقص في الليسونس والمازوت. احنا باش نمشيو العجيل كما يقولون الناس
2: الكل
1: خلينا نمشيو العجيل ويحلوا الكتاب.
7: arrière plan
6: arrière plan
2: هاي سيدي باش نفهموا كل هذا وغيره. مشكور معنا السيد رئيس مدير عام شركة الوطنية لتوزيع البترول الأجيل سي خالد بتيني. يقولوا لك صباح الورد.
12: صباح النور سفيفة وصباح النور سي حاتم، مشكورين على الدعوة هذه.
1: شكرا لحضرتك على تلبية الدعوة، وبرافو على أولادك وعلى الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها.
12: عايشك يا
2: سي خالد. مازال ثم صفوف نلاحظوا فيها، ساعات نمشي للكيوسك ما نلقاوش ليسونس اليومين هذوما، يعني ما فهمناش ثم اضراب في الافق، ما ثماش اضراب في الافق. الناس كل تعرف انه حتى موضوع الاضراب مؤجل الى نهايه شهر سبتمبر. علاش الصفوف هذه وعلاش بعض الكيوسك تمشي ما تقاش؟
12: هذا هو سي حاتم، هي ثم حاجه لازم يفهمها المواطنين والمستمعين الكل، هو انه وقت اللي ثم صف وما ثمش صوص في محطه من المحطات هذيك، على خاطر من كثر الصف معناها وفات الريزيرف الموجوده في المحطات في الخزانات نتاعهم وفاء ليسونس وفاء. علاش؟ خاطر الناس كلها جات دفعه واحده مع بعضهم، والصف يتعدى يتعدى حتى لين يقف كاريمون ويقولوا ما عادش عندنا ايسونس ولا ما عادش عندنا مازوت. معناها هذه هي المشكله. والمشكل زاد اللي كونه السبب في هذا هو انه الناس منها خايفه، رغم التطمينات اللي اعطيناها واللي قلنا راهو ثم بابور هبط من ولت البارح في بنزرت معناتها وقاعد يفرغ في الشحنه نتاعو، ومن بعد منها ما تفرغ شحنه كامله باش يولي يوزعوا الشركه، ثم شركه اسمها سوترابيل توزع بالبايب بالانبوب لتونس، معناها من بنزرت لتونس يوصل للمخازن، المخازن نتاع الشركات. هذا يا قاعد ساير، ما هو خاطر البطو كي فرغ الحمولة نتاعو مش في ساعتين ولا ثلاثة، تحبوا على الأقل 24 ساعة اليوم
2: يوفى. يعني تأكد ما عندناش مشكل في المحروقة؟
12: لا لا لا، هذا معناها مؤكد 100%. أما على غالب الناس ما كأنهم خايفين، ما عادش يصدقونا في اللي نقولوا فيه. احنا على كل حال في كل مرة انا نخرج الاعلام الحاجة اللي نقولها في بالي ما انا هذيك هي تتنفذ، وما ناش نزايدوا على الناس ولا نعطيهم في معلومات غلطة، الا انه اللي صار هو جملة من الاشياء صارت. صار اضراب معناها عشوائي، واللي يقولوا عليه معناها اضراب وحشي غير قانوني على غالب هذا صار تو تجاوزناه نهار الخميس اللي فات. احنا هنا توا بعدنا عليه جمعة لليفينمون هذاك، ولكن بعد جمعة واليوم هاو جمعة ثانية، بداية جمعة ثانية كأنه ثم مخالفات للي صار هذاك. معناها الحاجات كي تصير ماهيش في قوانينها وفي في اصولها، معناها تخلف المشاكل. ومن بعد الاضراب اللي وقع الاعلان عليه هو مازال معناها لنهار 23 و 24 سبتمبر، هو سبتمبر مازال ما دخلش اصلا، معناها مازال ما يقارب الشهر نهار اللي اعلنوا عليه البارح. الحاجه الاخرى هو انه ثم مساله اعلاميه، فزاد الاعلام راه مسؤول، معناها نورمالمون الاعلام مسؤول، ما يجيش معناها اذاعه تقول راه ثم اضراب في الافق نتاع محروقات، ولا تعطي لا توضح للناس وقتاش الاضراب هذا، لا معناتها شكون قرر ولا حتى شيء، وقتها اشنيه كانها دعوه الى تدافع معناها نحو المحطات، وهذا للاسف صار معناها شفناه.
1: سي خالد فما حاجه اخرى نقول لك عليها اليوم. أيوة. البارح في الليل معناها بنتي كبيرة معناها خريجت قانون عاملة ماستر في الدروا بريفي، معناها ايش تقولي برا عبي ليسونس؟ قلت لها ليه لاباس الحمد لله فما حد شيء. قلت لي ليه عبي ليسونس؟ ما تعرفش عليهم تو يعملونا اضراب غير قانوني ولا وحشي سمتولي من جديد. ففي ذهنية التونسي خوفا من إعادة هذا الاضراب.
12: بالضبط، الناس ولت خايفه ما عادش مصدقه، معناتها يشوفوا في برشا ظواهر تصير وتتكرر يقول لك نفس الشيء، المحروقات راهي باش تقص اتوما. ولكن احنا من خلالكم ومن خلال الموجات نتاع جوهره فهم راهو يقولوا للمواطنين راهو الليسونس الحقيقه موجود ولا داعي للتخوف، معناها والخوف والمبالغ فيه هذا. علاش احنا رانا ما راهو حتى الليسونس اللي تعبيه اليوم باش يوفدوا ترواجوري ومن بعد شنعمل؟ راهو احنا ناكدوا على انه العمليه متواصله نتاع التزود من المزودين نتاعنا العالميين، والليسونس معناتها باش يقع تزويد كل المحطات اللي نقصت ويبقى كان حديث، ولذا ماذا بينا الناس تهدى شوية وتتروى مع توزايد الاكتظاظ والازدحام والصف والطوابير والبانيك والفوضى والسيركيلاسيون اللي كيما هكا راهي الحقيقة ما تأدي لحتى شيء. زايد الناس ضيع في وقتها كان يمشي ويشدوا خدماهم ولا من صالحهم يشوفوا مقرياتهم والحاجة خير. حتى اللي عنده حتى اشتر معناها العباية نتاع الليسانس في الكهرباء راهي تكفيه 3 أيام ولا ولاش هو معناتها اليوم العشية بالمرتاح يمشي يعبي ويلقى ما يلقاش صف اذا كان كل واحد يشد روحه شويه وكهو معناها هذه هي
1: ما في بالي ما نجموش ماشي اضراب توا معناها هو حتى البرقيه نتاع الاضراب ما خرجتش معناها نهار 23 و24 سبتمبر من المفروض وفما جلسه صلحيه من تعرف نوصلوا في جلسه صلحيه ما يصيرش الاضراب علاش هكا
12: هو احنا ان شاء الله الاضراب اي ربما حتى الجلسة الصلحية ما نوصلهاش انا قاعدين نخدموا على الحل معناها على الحلول مع الخيان السواق بتاع الشاحنات وبقدر تربي معناها ياخذوا حقهم زاد الاخوة اصحاب شركات النقل زاد معناها باش تصير لهم اميليوراسيون زاد هما تحسين في معناتها الخلاص نتاع المنحة الكيلومترية نتاعهم معناها نظرا لانهم ينقلوا المحروقات من الشمال للجنوب ولا من الجنوب للجنوب معناها وعلى مدى معناها مسافات كبيرة اذا كل كيلومتر راهو فيه خلاص معين وهذا باش يقع تحسينه معناها ان شاء الله نخدم على هذا الكل والسيستم معناتها المنظومه واضحه امورها تخدم وباش تواصل معناها زاد ثم حاجه معناتها حتى جاتنا في فتره ساعات حتى الترونسبور فيه مشكل ساعات ثم كناين توا في وقت الفيزيت تكنيك نتاعها
1: هذيك تنقص
12: من يمشي هو نهار كامل باش يعمل الفيزيت تكنيك وساعات يقولوا له برا زيد صلح هاك الحاجه يزيد يتعطل نهار راهو هذاك يتحسب هذا
1: خرجت من البارك هذيك خرجت معناها باش التعب شويه في فما نقص على مستوى البارك على مستوى
2: الكبير سمعنا ولكن كل هذا مواقع التواصل
1: اي نعم
12: فوالا كل هذا محدود لكن نعم. كل هذا هو معناها محدود في الزمن ما هيش مناسة لكن تنجم تتظافر بعض العوامل مع بعضها هذا لا يعني اطلاقا انه راه ثم مشكل جوهري معناها نتاع تزويد ولا نتاع تزود الليسونس هذا موجود والعقود موجوده وشفتوا انه في تونس ثم استقرار تو معناها منذ بضعه سنوات حتى في اسعار المحروقات منذ نوفمبر 2022 لم يقع معناها لا زياده ولا تعديل في اي نوع من المحروقات اذا احنا نعيشوا في سيستم مش خايب أنا الحقيقة نجم نواصل به ولكن المطلوب هو شيء من الهدوء والصبر
1: ذاك هو شكرا لحضرتك سي خالد بتين اللي هو رئيس المدير العام لعجيل إنرجي.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. البداية بتعيينات حكام الجولة الثانية ذهاب للبطولة غدوة السبت 4:30 متاع العشية، الدفعة الأولى. نادي الإفريقي أمل حمام سوسة، تحكيم حسام بولعراس، وفي الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى، تقدم سقيط الدائر، عبد السلام ماني يحكم المباراة، وفي الفار درصاف الجنواتي. الاتحاد الرياضي المونستيري، الملعب التونسي، حسن النيلي حكم المباراة، وفي الفار الحكم البرتغالي هالدير ماهيرو. وانطلاق بيع تذاكر المباراة الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي، مدارج مكشوفة 8 دينارات، مدارج مغطاة 12 دينار، منصة شرفية جانبية 25 دينار المباراة الرابعة. بالنسبة لغدوة السبت، النادي السفاقسي ترجي جرجيس، محمد علي قروية يحكم المباراة، وفي الفار الحكم البرتغالي برونو ستيفيس. الدفعة الثانية بعد غدوة لحد 4:30 متاع العشية، النجم الرياضي الساحلي، النجم المتلوي خليل الجيري حكم المباراة، وفي الفار أسامة بن إسحاق. وتواصل بيع تذاكر المباراة على الموقع الرسمي للنجم، فيراج خاص بالمشتركين، شنوة 15 دينار، مدارج 25 دينار، شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي ديما مقابلات نهار لحد سيف الورتاني، وفي الفار البرتغالي هالدير ماهيرو. نادي حمام الأنف، نادي رياضي البنزرتي أمير العياد، وفي الفار برونو استيفيز من البرتغال. الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان، فرج عبد اللاوي، في الفار أيمن نصري. من تعيينات الحكام، القرارات، مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم بعد مقابلات الجولة الأولى، معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وغطية 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان، معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وغطية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات في مباراة النجم الساحلي، معاقبة النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ وغطية 5000 دينار من أجل رمي عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات، معاقبة النادي الرياضي البنزرتي ب 500 دينار اغطية من أجل إقصاء ملتقى الكرة. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا تعاقده مع المهاجم الدولي حازم المستوري بعد تجربة احتراف في روسيا. حازم صح عقد مع الترجي مدته 3 مواسم. الهيئة التسيرية للاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت على تركيبة لجان الفريق. ناطق رسمي علي البحوري وعاد من جديد لنفس الخطة اللي سبق له أنه عرفنا بها في الموسم قبل الفرط. أنيس سكمة رئيس لجنة التأديب، ناصر العويتي رئيس لجنة التنظيم، حلمي الحاج حمودة رئيس لجنة الأحباء، عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم، حمزة زنيتي مشرف عام على فرع شبان كرة القدم، صالح الحداد رئيس فرع شبان كرة القدم، هادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة، جعفر الزناتي رئيس فرع شبان كرة السلة، كمال الزينة أمين مال مساحت.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتي.
3: أكيد باش نبدأ باختفاء المصارعة التونسية شاهد الجلجلي اللي كان ضمن الوفد الرسمي المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو الإيطالية. شاهد الجلجلي كانت شاركت في مسابقة المصارعة من أجل الميدالية البرونزية في وزن 57 كيلوغرام منذ يومين بعد انتهاء المنافسة متاحة، غادرت القاعة دون إعلام بالرغم البحث عليها. ذكروا أنه شاهد الجلجلي مصارعة تبلغ من العمر 20 سنة. منتخب الأوسط لكرة اليد انهزم البارح ضد المنتخب الجزائري 26-33 ويضيع فرصة التأهل للدور النصف النهائي. منتخب الأوسط لكرة اليد باش يلعب من أجل تحديد المراتب من 5 لـ 8. آخر ميدالية للوفد التونسي في اليوم السادس كانت فضية بفضل السباحة آمنة بن حسونة في سباق السباحة بالزعانف لمسافة 100 متر في حق التوقيت 48 ثانية و72 جزء بالمئة. بعد اليوم السادس تونس تتراجع للمرتبة 11 بمجموع 14 ميدالية ذهبيتين 3 فضية و9 برونزية. إيطاليا تبقى في المرتبة الأولى بمجموع 110 ميدالية 40 ذهبية 39 فضية 31 برونزية. قفز مصر للمرتبة السادسة بمجموع 29 ميدالية 9 ذهبية 9 فضية 11 برونزية. أكيد الأنظار الكل باش تتجه اليوم لأبناء المدرب أنيس بوجلبان، المنتخب الأولمبي لكرة القدم أقل من 21 سنة اللي واجه اليوم المنتخب الإيطالي في المباراة قبل النهائية من أجل تأهل للدور النهائي والهدف الميدالية الذهبية. المنتخب الأولمبي كان تأهل في المرتبة الأولى في مجموعته بعد زوز انتصارات وتعادل. المنتخب الإيطالي تأهل ثاني المجموعة الثانية بهزيمة تعادل وانتصار. مباراة تنطلق 9:30 متاع الصباح.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فم تي في.
3: تركيبة فرع كرة اليد بالنجم الرياضي الساحلي حفظ روات برئيس فرع، صابر رياني نائب رئيس، يونس مرابط نائب رئيس، سامي المستيري مدير رياضي، قيس بن أحمد رئيس فرع الشبان. انطلاق منافسات النافذة الرابعة للتأهل بطولة كأس العالم قطر 2027 البارح في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، المنتخب التونسي لكرة السلة فاز على منتخب الرأس الأخضر 60-56 فترة أولى 16-11 المنتخب الرأس الأخضر. عودة قوية للمنتخب التونسي اللي سيطر على الفترة الثانية بالطول والعرض، فاز 24-8 الرأس الأخضر فاز في الفترة الثالثة 11-10 والرابعة 21-15 في النهاية المنتخب التونسي فاز 60-56. أحسن مسجل للنقاط في المنتخب التونسي عمر عبادة 26 نقطة، في رأس الأحياني محمد منفذ 7 نقاط لكل لاعب، أحمد العدامي وصف المثناني 6 نقاط لكل لاعب. الجولة في الدوريات الأوروبية، الدوري الإسباني برشلونة ينتصر على حساب أتلتيكو بلباو 2-0 اليوم 9:30 الألافيس فيا ريال، الدوري الإنجليزي 9 كريستال بالاس يواجه المان سيتي، الدوري الإيطالي 8:45 دقيقة الميلان يواجه فينيسيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoueurFM sur Instagram.
5: Instagram.
4: Hashtag JoueurFM.
6: Publicité. Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Menna, connecte Menna. Fiha Wi-Fi 6, yousel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil maghroumin b'lab en ligne. Ken jaou gaming, streaming, wala scrolling, ma Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, min ghir hatta loading. Bech ma tfallet hatta lahda. Mouch fokhra, amal Maxbox 5G Orange. حاجة أخرى عندك أورانج.
7: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
6: جوهرة أف أم. بوبليسيتي.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على جوهرة FM TV موج مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقول لهم تابعونا تابعونا لو بون بلون دو جور كالعادة. يجينا من براء فواياج، والبارحة كنتوا معنا وكنا خذينا ربط في ربط مباشر من مكة المكرمة، وكان معنا على الهاتف بعض المعتمرين اللي خذيناهم في المباشر واللي مشاو مع براء فواياج، واللي تكلموا بصراحة فيما يخص الإقامة واللهوة والسيرفيس والخدمات اللي القوها غادي. وفي الحقيقة حاجة تفرح وحاجة تثلج الصدر و تفرحنا احنا. علاش؟ لانه سمعنا الناس تقول والله كلامكم صحيح، والله اللي نسمعوا فيه في جورة افهم كله صحيح. يعني الواحد لما ياخذ على عاتقه كلام وشهادة ومسؤولية وينصح الناس يقول لهم هاو لو بون بلون، هاي الخدمات المتميزة، وكيف يمشي ما يندموش ويلقاو الناس مش ما تندمتش فقط، لا فرحانة وتشكر وترحم على الوالدين، من نجم نكون كان أنا فرحان زادة، ومن نجم نقول كان مرسي براءة فواياج.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: نذكر بتاريخ الرحلة القادمة اللي باش تكون إن شاء الله يوم 24 أكتوبر في رحلة مباشرة، أي نعم مباشرة، وعلى الخطوط السعودية، والإقامة باش تكون كالعادة في فنادق من فئة 5 نجوم و4 نجوم مع فطور صباح، أي نعم معها فطور صباح طيلة الإقامة في المدينة المنورة، ومعها هدايا ومفاجآت ومزارات متنوعة. وتنجموا تدخلوا للصفحة متاع براءة فواياج وتتفرجوا في الأجواء المنعشة، وأيضا الفليجات اللي تهداو للمعتمرين، كل واحد تحصل على زوز فليجات بجودة عالية وبضمان سنتين. ونتسى كيف كيف كانوا المعتمرات كلهم بمظلة براءة، أزيام واحدة تعمل الكيف لأول مرة نشوف في وكالة أسفار، وهذا الكل باش يسهل عليهم وعلى أيضا المرافقين عملية التعرف على المعتمرين من ناحية، على فليجاتهم من ناحية أخرى، وتنقص نقص لهنا تنقص بشكل كبير نسبة الذياع متاعهم لا قدر الله في ظل الزحمة والاكتظاظ الموجودين في المطارات وكذلك في الحرمين الشريفين. ما لا بالحق يحب اللي يحب يمشي للعمرة ويتمتع، مش باش يمشي كهو هاني عملت عمرة ومروح وتعب شديد وملقاش اللي كان يحلم به ولا يتمناه، لا يمشي ويتمتع. معليه كان يكلم براءة فواياج الوكالة الأولى في تونس من حيث جودة الخدمات، نجم نقوله لهنا راهي نسبة رضا المعتمرين بمئة في المئة، والحمد لله لروتور تلقوه زادة على الباج فيسبوك بشهاداتهم، وكانوا معنا البارحة في شهادات مباشرة. الأرقام راهي على ذمتكم، اتصلوا احزوا للرحلة القادمة نهار 24 اكتوبر، راهو البقايا اللي مازالت قليلة، وتوفى البقايا هذه رانا مش يزيدوا معناها بعض الاماكن، لا لا يمشوا للرحلة اللي بعدها اخلت. ايضا تنجم راك تعمل ريزرفاسيون على الرحلة اللي بعد، وحتى رمضان تنجم تعمل ريزرفاسيون من الان على 70 550 020، نعاود 70 550 020، ولا 21 881 882، 21 881 882. سينو عندك 21 882 881، 21 882 881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. الفقرة هذه اللي تبعثت فينا بارش موجات إيجابية. علاش؟ لأنه ناس قالت لك أنا نستطيع، هاي أنا راني من خيرة ومن أحسن السواق مش في تونس فقط في العالم، لأني يعني نعمل دير ريكور على مستوى المحافظة على سلامتي وسلامة مستعملية طريق الكل وحتى الركبين معايا زادا نستحفظ على سلامتهم، لأني يعني ما عملتش حوادث ومنش باش نعمل بإذن الله حوادث. فما ناس من 5 سنوات إلى حدود 54 سنة وصلنا ما عملوا حتى حوادث. شكون هم هذوما؟ هذوما لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي يوميا نكرمهم، واليوم سعداء أنه باش نمشيو السوسة ونكرم سي محمد منصف حشلاف.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: سي محمد المنصف مرحبا بك ومنورنا.
3: وبيك يعيشك بارك الله فيك.
1: سي محمد المنصف حوش ليف، انت وين اسوري بالضبط؟
3: القات.
1: القات سوسة ديليغاسيون دي سونتر. باهي برشا، قداش عندك اسوري معاهم؟
3: عندي برشا اسوري مع
1: 15 سنة حوالي 30
3: تبقى هكاك كل مرة 15
1: حوالي 20 سنة. أنت قداش عندك سي محمد المنصف حوشلاف من اللي خديت برمي؟
3: اللي خديت برمي من عام 89
1: واحد تولي 90 11 و26 37 سنة هكاك؟
3: هكاك
1: 37 سنة تبارك الله والله مصلي على النبي. إن شاء الله 37 سنة أخرين وانت ما تتسبب في حتى حادث. اعطيني
3: الحمد لله
1: قداش عندك
3: لله.
1: قداش عندك بالضبط ما تسببت في حتى حادث؟ هل هم 37 سنه كاملين والا لا؟
3: لا فما مره توجي 20 سنه
1: انت
3: ضربني وحرق الشوك.
1: هو ضربك ما فماش اشكال. انت سي محمد حوشلاف ما تسببت في حتى حادث، انت
3: حتى في حادث
1: 37 سنة اللهم صلي على النبي وتبارك لنا أخوي العزيز، ربي يبقى عليك الستر وإن شاء الله ديما هك. به أعطينا السر اللي تستعمله، شنو هو السر هذا؟ نحب نكون وإحنا الكل كيفك أنت.
3: السر أني ما نجريش برشا وديما منتبه.
1: بما معنى منتبه هكا؟ كيف تكلمك المرأة في الدار وتقول لك باش تجيب لي الخبز وتقضي لي درا شنو؟ اي ما تعلقش راهو نقصتني زاد طماطم ونقصتني درا شنو؟ ما تجاوبهاش؟
3: لا ما نهزش التليفون بالكهرباء.
1: تليفون في الكهرباء ليه؟
3: لا ما يخدمش عندي بالكهرباء لا بلا.
1: حتى المدام؟
3: لا مدام ولا غير المدام.
1: باهي يا خويا باهي نطبقها، نحاول نطبقها رغم اللي تفجع شويه الحكايه هذه، فهمت؟
3: لا ما تفجعش خاطر مدامك في الكياس مركز، فما رواح ناس وفما برشا حسابات الواحد يعملهم.
1: نفسر لها باش نعمل نعملك السين جيم. شبيك ما جاوبتش في التليفون؟ نسيت لي درا شنو عرفت هذيك انت الطريقه هذه
3: عملتها خارقه. لا بلا
1: والله برافو عليك سي محمد موصف عسلام، هذه أهم حاجة يظهر لي واللي تخلي واحد مركز على السياقة كليا.
3: صحيح التركيز هو الكل.
1: برافو عليك خويا، يرحم والديك وربي يطول لي في عمرك وإن شاء الله 37 سنة و50 سنة أخرين ما تسبب زادة في حتى حادث. وأيضا راهو احنا سعدنا بمصافحتك، المصافحة هذه مع حويش مع هدي
3: عايشك.
1: الهدية تتمثل في 500 دينار كاملين من أهداء جات أسيرونس كارت أجيليس متاع عجيل إنرجي، 500 دينار إيسونس. يدول لي 500 دينار تعمل الكيف هذي. باهي يا سي محمد منصف حوشلاف، باهي وتستاهل هراك وتستاهل أكثر منها، فبرافو عليك. شرفتنا ونورتنا سي محمد منصف حوشلاف اللي هو أسوري في جات أسيرونس ديليغاسيون دو سنتر سوس.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر FM على جوهر
1: FM برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
5: جوهرة
6: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و 290 في عوض 4 دينارات و 50
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
8: مع اورانج بوستي الرونتري بالوفروات
9: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
8: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالوفروات عندك اورانج
10: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز
11: ما تفوتش الفرصه امشي لاقرب ماجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز
10: جو كبير
11: pour trouver le magasin le plus proche rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي
10: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصه
11: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، كوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: على خاطر كل بدايه تستحق تكون اسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيت

0: بلاصة وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
1: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات، وهلا يامات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى ال 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جونا، دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 إلى 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
4: ميتيو على جوهرة FM.
6: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل المستعملية الطريق. و نشرة اليوم الجمعة في هذه الجمعة المباركة والحمد لله باش نعلن على بداية الانفراج في العديد من الولايات في خصوص درجة الحرارة اللي باش تعرف منحة تنازلي بارابور للبارح ولولة البارحة، باش نرجعوا نسمعوا 30 هذيك ونتنفسوا شوية شوية، معناها البداية راهي ماهوشي قال الاخر سي بردت، لا مازال هذه البداية لكن جيدة والحمد لله. باش نشوفوا نشرة اليوم الجمعة 28 أوت 2026، ناخذوا حتى غدوة كيفاش يكون طقسنا. نبدأ بالعناوين متاع اليوم. اليوم سحب قليلة بأغلب الجهات وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال.

تقريبا اللي باش تكون في ال 41 حتى 42 توصل الدرجة. هي سليانة فيها 41 درجة وشهيلي في سليانة، ثم نلقاو 41 زادة في قبلي وشهيلي، و 40 درجة في قفصة، و 42 درجة في توزر، و 40 درجة في برج الخضرة وشهيلي. 42 في توزر الشهيلي موجود، في زادة الشهيلي موجود في قفصة 40 درجة، وقبلي فما شهيلي و 41 درجة. بقيت ولايات الجمهورية الكل دون استثناء باش تكون في ثلاثينية هذا الصباح، بل حتى أرقام مستحبة جدا. نمشيو البنزرت مروحة 33 درجة تقسموا غيم جزئيا، في نابل 34 درجة، في المهدية 34 زادة، 36 في صفاقس، و 36 في جيبس. الولايات هذوما اللي تعطيتهم لكم ما فيهمش الشيلي، بقيت ولايات الجمهورية الكل فيهم الشيلي. معناها رأوا الشيلي في تونس الكبرى هذا الصباح و 39 درجة، ثم في سوسة 38 وشيلي موجود، هي والمستير 38، 37 في زغوان وشيلي، هي وباجة 37، وجندوبة 37، والكيف زادة 37 وشيلي موجود، قدم القدام زادة القصرين 37 وشيلي موجود، 38 في القيروان وشيلي، 39 في سيدي بوزيد وشيلي. وعطيتكم في الجنوب قداش درجة الحرارة اللي توصل في ثلاثة ولايات لي في الجنوب، ثلاثة ولايات ومعهم ولاية سليانة اللي فيها 41 درجة وشيلي شيلي هذا الصباح، القفصة وتوزر وقبلي 40، 41 قبلي و 42 توزر، هي أعلى الدرجات في الفترة الصباحية. بعد الظهر باش تغير برشا الأمور، بعد الظهر تابعونا شوية لهنا، خلينا نفركوا الخريطة متاع بعد الظهر مع بعضنا. أولا باش نبدأ بالأمطار، راهو فما أمطار، إذن زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في زغوان، و 44 درجة بعد ظهر هذا اليوم، 44 نقاوة زادة في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 44 درجة في جندوبة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في حين باجة 43 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الكيف زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل فيها بعد ظهر هذا اليوم 43 درجة. نمشي توا للمناطق اللي ما فيها حتى شيء، معناها نجم نقولوا ما فماش ظاهرة من الظواهر المتطرفة جويا بين ظفرين. بنزرت مغيم جزئيا و 38 درجة، 39 درجة في نابل ومغيم جزئيا، 37 درجة في المهدية بعد ظهر هذا اليوم ومغيم جزئيا. بقية الولايات باش تكون بين الشهيلي وطقس حار جدا. الشهيلي وين باش يكون موجود؟ تونس الكبرى 41 درجة بعد ظهر هذا اليوم وشهيلي، سوسة 43 درجة هي والمستير وشهيلي في سوسة والمستير بعد ظهر هذا اليوم، ثم 42 في القصرين وشهيلي، 39 في صفاقس وشيلي، ومعها جاب زادة 39 وشيلي. به بقيت ولاية الجمهورية شو اللي عندنا فيهم؟ عندنا طقس حار مع ملاحظة موجودة على الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي لبقية الولايات، اللي هي القيروان 47 درجة وطقس حار كما قلت لكم، سيدي بوزيد 45 درجة، 46 في قفصة وطقس حار، و 47 في قبلي وطقس حار، 44 في مدنين وطقس حار، 43 زادة في تطاوين وطقس حار، و 45 في برج الخضرة وطقس حار. قلوا لي توزر ما فهماش، لا خليتها في الاخر ومقصود، علاش ما فهماش توزر؟ على خاطر توصل ل 48 درجة وطقس حار بالنسبة لهذا اليوم. اللي يحذو بدينا نتنفسوا شوية، لكن الشيلي مازال يتبع فينا، والطقس الحار مازال من القروان واحنا طالعين ماشيين للجنوب التونسي. زوز أربعة ستة سبعة ولايات فيهم طقس حار، اللي هما نذكر بهم قيروان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، ثم قبلي، وبعدهم مدنين وأيضا تطاوين. الليلة نرقدوا زعما ما غير كليماتيزور وفما نسمة وإلا لا؟ نشوفوا مع بعضنا اللي درجة الحرارة الكلها ثلاثينية باستثناء 29 موجودة في نابل مروحة، معناها 29، وأيضا في المهدية 29. بقية الولايات ثلاثينية درجات كلها،
نعطي ان اكزامبل

31 نقاوها في بنزرت وفي سوسة وفي المستير، 31 نقاوها في تونس الكبرى وأيضا في زغوان ومعهم زاد القيروان هذه الليلة، 32 في بيجة، 35 في جندوبة غرغور الليل هذه، 35 جندوبة، 32 في الكيف، 34 في سليانة، 33 في سيدي بوزيد، ثم 32 القصرين هي وصفاقس ومعهم زاد 32 جابس، 35 غرغور القائلة زاد في قفصة، 32 في جابس قلنا عليها، 33 مدين هي وتطاوين، برج الخضرة تو نرجع لها من بعد علاش تو تفهموا علاش قبلي، 35 درجة غرغور القائلة زاد هذا، و35 في قفصة غرغور القائلة، ثم 37 درجة في توز الليلة هي في الليل، 37 درجة غرغور الليل، سمعوني ما عادش القائلة كما قال حمدي حشاد، ومعها برج الخضرة 38 درجة هذه الليلة، درجة حرارة مرتفعة جدا خاصة في الجنوب التونسي هذه الليلة، في حين مستحبة في بعض الولايات الشمالية وحتى في الشمال شمال الغربي نسبيا نجم نقول. غدوة تتغير الأمور، نزيد ونتنفسوا أحسن غدوة، معناها باش تكون ثلاثينية على الشريط الساحلي من بنزرت 38 تونس 38 هذه راهو بعد الظهر، و39 نابل و36 سوسة و35 المستير و35 غدوة زادة المهدية 38 صفاقس و36 جابس، وطقس يعمل الكيف ما فماش لا شيلي لا حتى ملاحظة. الأمطار والخلايا الرعدية باش تكون موجودة على باجة 41 درجة، غدوة جندوبة خلايا رعدية زادة ومحلية مع أمطار متوسطة، أمطار متوسطة في الكيف 42 جندوبة 40 في الكيف وسليانة ومعهم الأمطار متوسطة في سليانة زادة، زغوان 41 درجة وأمطار متوسطة، قيروان خلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة غدوة و42 درجة بعد الظهر، 41 سيدي بوزيد وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 39 القصرين بعد الظهر خلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة. وين تبقى سخونة والشي اللي موجود هي في الجنوب التونسي تحديدا قفصة 43 درجة وشيلي، 45 في توزر وشيلي، 44 في قبلي وشيلي غدوة، و43 في مدنين وشيلي غدوة، وأيضا 42 في تطاوين وشيلي غدوة، وبرج الخضرة 43 وشيلي. هكا نكون وعطيناكم فكرة على بداية الانفراج وحيدة وحيدة حتى نوصلوا بإذن الله إلى نهار 3 و4 سبتمبر اللي نجم نقولوا وقتها باش نعرفوا طقس ثلاثيني بيتم معنى الكلمة، لأنه نهار لحد فهم إمكانية واردة أنها تسخن نسبيا وخاصة في المناطق الجنوبية ممكن في الشمال يعني مقبولة في الثلاثينية أربعينية، 40 درجة في تونس الكبرى لحد 41 زادة في المستير و42 في المهدية مع شيلي، هذا تو نرجع عليه بالتفصيل. سليانة فما أمطار زادة وهي والكيف بعد الظهر، والقيروان أمطار وسيدي بوزيد أمطار والقصرين أمطار، معناها تقريبا تقريبا نجم نقولوا انهارت لحد كينو كل حاجة باش نشوفوها في طقس نهار لحد، فما الارتفاع النسبي في درجة الحرارة في الجنوب، فما الأمطار في الشمال الغربي وفي الوسط زاد نجم نقولوا قروان وايضا سيدي بوزيد والقصرين، وفما على شريط الساحلي بعض المناطق اللي ما فيهاش الشيلي، في حين أغلبية المناطق اللي هي على الساحل التونسي فيها شيلي وفيها درجة حرارة ثلاثينية، لكن شهيدي وطقس معناها يتعب شوية. سوسة 39 درجة ما فيها شهيدي نهار لحد، 38 نابل ما فيهاش شهيدي، في حين 37 صفاقس في جابس بلوتو والشهيدي موجود. هكا نكونوا اعطينا بالتفاصيل درجة الحرارة متاع اليوم غدوة بعد غدوة، العلامة البارزة العنوان الكبير بداية الانفراج، وحدة وحدة ماشيين نحو العودة إلى المعدلات الطبيعية لشهر أوت، نهاية شهر أوت والأوسو واستقبال زادة شهر سبتمبر، في انتظار نهار 3 و4 سبتمبر اللي باش تتحسن الأمور بشكل ملحوظ. كانت هذه ذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 72 24 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيادة Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling, مع الماكسبوك 5G عندك انترنت très haut débit من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوك 5G Orange حاجة أخرى. عندك Orange.
0: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث Shopping Expo من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح بثلاثة دينارات ومئتين وتسعين في عوض أربعة دينارات وخمسين.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة التي موج مع الموجة. شكرا صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. وإن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله توفى هالحرائق اللي توجع القلب وتأتي على المتنفس نتاع البلاد والمناطق الرائعة والجميلة كيما نفزة وغيرها. نفزة من أروع الأماكن اللي واحد يرد حينه ويتمتع بك الخضرة والهواء النقي. البارحة من البارحة والنار تشعل يظل
5: مازالت الآن مازالت الحرائق في جبال حتى التوى في جبال نفزة. ثلاثة جبال حاتم، جبل الأبيض اللي قريب من نفزة قريب من السكان ومن الديار، جبل سيدي أحمد اللي حكينا عليها آخر مرة عاود رجع معناها وتوى بيدو فيه الحرائق ولكن هي المنطقة صغيرة شوية. جبل المسير
0: الصور واللي فيديو هاونكس مزيبيدي بعثوهم لنا مرسي مروة أنا شاهدوا فيهم
5: الحرائق لحد الآن، وهناك جهود للأطفاء ولكن الحرائق مازالت موجودة. طبعا هذا في علاقة بحرارة الطقس، هذا الأسباب المباشرة. بعد نشوف التفاصيل مع الأستاذ ناجي خلولي الصحفي اللي موجود على عين المكان بنفسه.
0: متابعات
6: متابعات متابعات.
0: صديقنا الإعلامي والصحفي ناجي خلولي، شكرا لك على تفاعلك وتلبية الدعوة. مرحبا بك.
7: مرحبا بك حاتم، بخير ليك وخليفة ولكل مستمعين إذاعة جوهرة أف أم.
0: هل تمكننا من السيطرة على جزء وموع من هذا الحريق ولا ما زالت الأمور صعبة شوي؟
7: بالنسبة للحريق اللي هو نجم نقوله ثلاثة حرائق في مجال خليفة، هما في ثلاثة أماكن جبولات في نفزة، جبل لمسيد وجبل الأبيض المطل بطبيعة على دوار الغواورة وكذلك المنصرية ليلتين توا معناها نهار باش ندخلوا تقريبا في النهار الثاني بالنسبة للحريق جبل المسيد وجبل جبل الأبيض اللي هو النجم نقوله اللي يعرف مدينة نفزة، كونه مدينة نفزة الحقيقة تقع معناها بين زوج جبولات اللي هما من تقريبا جبل السيوف وجبل الأبيض. بالنسبة للحريق حاتم تويكا مازال متواصل، اللي هما تقريبا الحريق مازال متواصل رغم الجهودات من قبل الوحدات الحماية المدنية ووحدات الغابات وحتى بمشاركة من الهلال الأحمر اللي شفناها البارح الحقيقة قاعد يساهم بالنوار البشرية أنت معناها الموجودين المتطوعين الموجودين في مدينة نفزة تقريبا جهودات كبيرة بالإمكانيات حاتم، مع ده ما ثماش تدخل بالطائرة اللي نشوفه البارح. كانت ليلة صعبة في على مستوى مدينة نفزة خاصة المتسكنين المتحذين
5: المتسكنين تم إجلاء المتسكنين. ناجي كيفاش وقع التصرف في علاقة بالمتسكنين خاصة في جبل الأبيض اللي قراب من الحريق؟
7: بالفعل الخليفة سؤال وجيه بالنسبة لكيفية حماية المتسكنين. هو العمل الميداني كانت الحماية المدنية وكان حتى أعوان الغابات فما آلة اللي هي ثقيلة البلدوزير اللي هو كان موجود وكان معناها يتدخل ويحل في الترنشيات بجانب معناها المستكنين باش ما يخليش النيران توصل
0: للمستكنين. توصل الترنشيات هذوك تمنع النيران من المواصلة.
7: وكان الحقيقة شفنا المشاهد معناها مرعبة خاصة البارح، وكان رغم ذلك كان التدخل معناها في معناها كان اعطاء أولوية باش يحموا المتسكنين اللي تويك إلى حد الآن جبل الأبيض قاعد معناها نيران مازالت متواصلة وحتى من جانب المتسكنين، ونعرف والحقيقة جهودات كبيرة قاعد يقوم بها رغم صعوبة التضاريس اللي هي في جبل الأبيض وكذلك جبل خلينا باش خليفة وحاتم نحكي وزاد على جبل المسيد اللي هو جبل المسيد زاد راهو عديد المتسكنين سواء تجمع السكني الروازية وإلا تابوبة اللي هما تابعين مع عمادة الطبابة من معتمدية نبذة وإلا حتى البحيحية التابعة عمادة زاجة اللي يعرفهم أكيد الجبل الكبير جبل المسيد اللي يتعرض للحرائق سابق معناها سابقا بطبيعة الجهودات متواصلة وتوى خاصة مع تغير الريح الرياح ولت رياح ولت شماليه الحقيقه ان شاء الله ربي يسر المتسكنين ما نجموش نقولوا كون الحريقه ذايرة وتمت السيطره عليه اول حد منها لانه حتى جبل السيد حمد كان البارح كان مع نص الليل كان البارح عند الحريق فيه ونعرفوا المره اللي فاتت شنو الخسائر اللي خلفها في الجبل هذايا
0: على كل بالنسبه صارت في حريقه قبل هذايا عاود الجبل
7: الحريق في جبل السيد حمد حاتم المره اللي فاتت اللي كنا دخلنا وحكينا عليه طبيعه وكانت مساحات كبيره كانك لها جبل ولولا طائرة إطفاء الحقيقة كانت ممكن تمشي وضر المنازل اللي هما تقريبا تجمعات كبيرة من جنب المستكنين. بالنسبة لحد الآن إن شاء الله اليوم يتم التدخل بالنسبة لطائرة إطفاء لأنه اليوم النيران قاعد تشتعل اللي احنا موجودين تو على مستوى الجبل الأبيض اللي قريبة للتجمع السكني الغواورة وكذلك الكويتية، والحقيقة كما تكلمت لك البارح مع ارتفاع درجات الحرارة اللي هي كانت قياسية والحرائق الحقيقة كانت ليلة صعبة خاصة على مدينة نبذة خاصة التجمعات السكانية اللي هي المحاذية للجبل الأبيض وعلى مستوى خاصة من التجمع السكني المناصرية وإلا السويسية وإلا الغواورة وكما ذكرت معناها جهودات متواصلة إلى حد الآن
0: إن شاء الله
7: سواء من طرف أعوان الغابات وإلا من طرف الحماية المدنية والحقيقة لأنه العوامل المناخية كانت متقلبة برشا الرياح وكل مرة معناها نشوفوها هبوب الرياح خاصة البارح هبوب الرياح الشيلي زادت في معناها بالتوسع معناها تعديد الحرائق الموجودة هذية والحقيقة خسائر كبيرة برشا في الثروة الغابية خاصة النبذة اللي معروفة معروفة بالغطاء الغابي معروفة معناها بالأشجار الصنوبر الحلبي اللي شفنا البارح الحقيقة هول الحريق حاتم شفنا البارح الحقيقة الأشجار ما عادش نشوفوا حتى العود نتاع الشجرة يبقى الحقيقة اللي شفناها البارح كونه الشجرة كيف معناها الأشجار كل خاطر ما الحقيقة وهذه معناها مشاهد
0: شفناها
7: مشاهد الحقيقة
0: إن شاء الله هذاك حد الباس وإن شاء الله نسيطروا على هذا الحريق وإن شاء الله ما يزيدش يقدم هذا ما نتمنوه وإن شاء الله الطائرة زادت تخ شو تساعد. حاب نشكرك جزيل الشكر ناجي الخلولي الصحفي اللي هو من وسط الحريق بالضبط في نفزة أعطانا كل هذه التفاصيل ونذكر كونه لا مش كما قيل وقع سيطر عليه الحريق مازال ومجهودات الرجال غادي ونساء متاع الحماية المدنية ومتاع
5: الهلال الأحمر
0: ومتاع إذا الغابات كما وصفنا الصحفي ناجي خلولي متواصلة
5: إن شاء الله ربي معه وربي وفق.
0: بعد قليل باش نمشي المبادرة متاع عمل الكيف باش نعملوا ماراثون نجري ونعملوا شوية رياضة ونساهموا أيضا في خدمة جليلة لفائدة مرضانا في مستشفى من المستشفيات التونسية نكتشفها بعد قليل. ابقوا معنا رجعينا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. سعداء أنه نستقبل عضوة بالجمعية التونسية لأمراض الأورام
2: اللمفاوية.
1: اللمفاوية بالضبط نفهمها بعد مع الدكتورة ملاك الصيادي، طبيبة مساعدة استشفائية في أمراض الدم السريري بمستشفى عزيزة عثمان. الجمعية هذية شنو اللي عاملة؟ عاملة مبادرة من أروع ما يكون، ماراثون مفتوح للأعمار الكل. تشري كل مكارون اللي باش تلبسها وبتشارك في المطارون بتشارك في الجري هذية وفي الماراثون هذية، كل فلوس هذوك مش يلموهم شنو باش يعملوا بيهم؟ اللي فايدة المرضى باش يعملوا حاجة ممتازة للغاية، لأنهم إلى جانب المرض هذية اللي تعب برشا راهو الظروف صعيبة في المستشفى وقت اللي باش يعملوا كل شيميو يبقاو بساعتين وبثلاثة ولا ربما أكثر. تو نعرفوا مع الدكتورة ملك صيادي على فماش كراسي مريحة باش يقعدوا عليها باش تفهم خليفة.
2: على كل حال هي المبادرة الإنسانية
1: إنها رائعة جدا، وهذاك علاش شدينا صحيح باش نكونوا في المساندة لهذه المبادرة ونسلطوا عليها الضوء كلزم نغطيوها، وإن شاء الله التوانسة كل يتفاعلوا ويمشيوا للماراثون هذايا اللي مداخيله الكلها ماشى لفائدة مستشفى عزيزة عثمانة في قسم معين تو تحدثنا عليه الدكتورة ملك الصيادي. واللي فاجأنا أيضا صديقنا زوجة زاد وصل لهنا واللي هو دونتيست وكلفته بمهمة، معناها للمخرجة متاعنا قلت له جاء رب يعاوني وكلفته بمهمة. يلا نستقبل ملك الصيادي الدكتورة بعد الترحاب بها.
0: ضيف الدنيا وما فيها،
1: دكتورة إذا كان نشكرك أولا على تلبية الدعوة، معناها
3: عسلامتكم، نشكركم أنتم على الاستضافة.
1: هذا يواجب تعرفوا على الجمعية متاعكم حبوا نعرفوها.
3: دونك جمعية تونسية لأمراض الأورام اللمفاوية، دونك هي جمعية تأسست من 2016 ومتكونة من الإطار الطبي، إطار شبه الطبي، ومرضى اللي هما مرضوا بالمرض ذي لو لانفوم وبراو وتوا يحبوا شافوا عاشوا التجربه ويحبوا يحسنوا في ظروف اللي توا يتعديوا عليها المرضى الجدد بالمرض اللانفوم.
1: شنو المرض ذي؟
3: دونك هو توا باش نفسر لكم شنو هو المرض. نحب نرحب يجيو في الكورس هذايا الماراثون نزيد نعرفوا عليكم. احنا الجمعيه نتاعنا عندها زوز اهداف اساسيه. هو اول حاجه التعريف بالمرض، خاطر معرض اللمفوما هذايا مالوغوزمون ماهوش معروف باش من التوانسه يقول لك شنو هذا. هو نوع من الكونسير اللي يجي في الغدد اللمفاويه.
1: في الغدد
3: اللمفاويه اي
1: الغدد اللمفاويه وين موجود؟ في الغده وين نعرفوا مكان الغده ولا
3: فما اللي نسميهم احنا بالدرجه الولسيسات هما موجودين في الولسيس في فما في الكرومه فما اللوطه فما في فما برشا في البدن ومعناتها احنا الهدف نتاعنا انا نعرفوا بالمرض هذايا باش اي عبد تجيه والسيسة ولا حاجة هكا ما يسكتش عليها ويمشي يتبع عليها، على خاطر كل ما يكون نفيقوا بالمرض بصفة مبكرة كل ما يكون نسبة نجاح الدواء تكون أفضل بنسبة توصل حتى 90%.
1: ناس برات منها معنا
3: بطبيعة هاي بطبيعة دونك بالعلاج الكيميائي ويبراو به إن شاء الله.
1: دونك انتم عاملين مبادرة إنسانية رائعة متمثلة في الماراثون هذا وقت باش يكون المداخيل الوين ماشية بالضبط.
2: وعليش المبادرة في حد ذاتها؟ ثم من دواعي خلاتنا نعمل المبادرة دكتورة.
3: بيه دونك قلنا الهدف الأول من الجمعية متاعنا هو التعريف بمرض اللمفوما، والهدف الثاني هو أن نعاونوا المرضى ونحسنوا الباركور دو سانتي متاعهم هما. دونك نعملوا بلوزور مانيفستاسيون سيانتيفيك ونعملوا ديزيت في رمضان في الأعياد نوفروا ترانسبور للمرضى. والمبادرة ذي بش يكون السمي ماراثون دونك 5 كيلومتر و 10 كيلومتر
1: صغار وكبار
3: الأعمار الكل. دونك نهار 6 سبتمبر إن شاء الله في ضيفي في البحيرة واحد
1: هنا بحذنا معناها به 6 سبتمبر شي جي
3: نهار الاحد
1: الاحد الجاي
3: ان شاء الله دونك ا بارتير
1: الاحد اللي من بعد
3: دونك ا بارتير من 7 نتاع الصباح دونك فما 5 كيلومتر اللي يحب يتمشى وفما 10 كيلومتر اللي يحب الكرونو معناتها ويكون يعمل وقت باهي
1: حاجه بين ظفرين بروفيسيونيل شبه بروفيسيونيل
3: دونك فما دي ميداي بيان سور اللي بيشربوا فما جوائز المرتبه الاولى والثانيه والثالثه في كل كاتيجوري اناث وذكور
1: دونك احنا لهنا باش نعملوا حاشين الاولانيه نعرفوا بالمرض هذا الولسيسه اللي كنا نحقروها عندنا ايش ولسيسه تعتبر والله كما قلت ما نتبعوهاش واللي حاجه خطيره به ولازمنا نشوفوها ونتبعوها ثم زد على ذلك اوسي المداخيل اللي باش تجي من الماراثون هذا باش تمشي لشنو؟
3: دونك اكزاكتومون في الوحده وحده المستشفى النهاري في مستشفى عزيزه عثمانه دونك اون موين في النهار فما 60 مريض اللي يجي الغاديكا ويقعدوا بالاربعه خمسه سوايع في الفوتوي نتاع الشيميوثيرابي باش يعديوه يقعدوا برشا وقت و دونك نحبوا نوفروا دي فوتوي كونفورتابل
1: لي فوتوي اللي موجودين توا ولا مش فوتوي كرسي توا
3: توا موجود فوتوي اما ماهوش معناتها ماهوش تري كونفورتابل ماهوش ادابتي
1: معناتها قداش ناقص من فوتوي
3: دونك هما بالضبط 23 فوتوي
1: اللي عندكم توا
3: اي
1: وانتم تحبوا على 60 يكونوا ممتازين
3: ليه 23 احنا خاطر هو الكرسي يقعدوا اما يقعدوا فيه ثلاثه مرضى في النهار اللي يكمل يجي المريض اللي بعده
1: الكرسي قداش يتكلف تقريبا؟
3: في 8 ملايين
1: 8 ملايين خاص جدا هذا الكرسي
3: اي هو ادابتي للي باسيون اللي باش يعديو شيميوثيرابي
1: واضح انتم منوش تدخلوهم 23 في 8 ملايين سا شيفر معناها عندك 80 و80 160
2: 200 الف
1: تقريبا 200 مليون تقريبا
3: احنا هنا بشويه قاعدين كيفاش عملت؟ ماهوش يجيو المداخل توا مازلنا ما عملنا حتى شيء هذايا اول مبادره معناتها باش تكون بالسمي ماراثون ونبداو بشويه
1: بما معنى سمي ماراثون قداش حطيتوا انا نحب نجي باش ناخذ الماكرون هذا باش نشارك
3: دونك فما الدوسار نتاع 5 كيلومتر 20 دينار و 20 دينار ونتاع 15 كيلومتر نتاع 10 كيلومتر ب 25 دينار وفما لا بوسيبيليتي معناتها باش تخلص اون لين والا سور بلاس في لي 4 بوان دو فونت
1: كيفاش نخلص اون لين نبدا مع كاتين
3: معناتها بالكارت بانكير
1: كيفاش وين
3: فما دونك فما اللين تلقاوه في الباج اتومال
1: عاود لي الباج
3: ا تي يو ام ا ال اتومال دونك نجم تدخلوا الباج هذايا وتلقاو اللين دانسكريبسيون.
1: باج فيسبوك اتو
3: اتومال ا تي يو ام ا ال.
1: باهي هذه تدخلوا تلقاو اللين
3: دانسكريبسيون تنجم تخلص غادي ولا تنجم تخلص
2: اكثر من 20
3: تنجم تعطي دون اي فما بوسيبيتي ان تعمل دون اي وتنجم تخلص زاده سور بلاس كي اذا كان ما عندكش كارت وفما لي 4 بوان دو فونت اللي هما مستشفى عزيزه عثمانه الفيدراسيون سبور بور توس في المنزل 1
1: شريك معاكم
3: اي وفما ديكاتلون ازور سيتي وديكاتلون نتاع تونس سيتي وين جاي عمان
1: مالك السيد يتعمل في البوب هاي كان ما ميساج بوب ما نقبلوها
2: انسانوي
1: هذا مهم المفتوح كما قلنا الاعمار ابارتير
3: هو اللي يجري وابارتير من 12 سنه
1: باهي
3: اما اللي يحب يجي بصغير ويتمشى معاه في 5 كيلومتر
1: ما فماش اشكال
3: باهي
1: دو قلت لي احنا باش نصغلوا التظاهره باش نعرفوا بالمرض هذا كيفاش تعملوا باش تعرفوا
3: دونك هو احنا علاش ديجا اخترنا المظاهره هذه في شهر سبتمبر خاطر سبتمبر اي خاطر سبتمبر هو
1: سمعت كي قلت لي مظاهره
3: تظاهره
2: اي بالطب
1: ولا انا غلط
3: ليه تظاهره ما سمعتيش بالكدي دونك سي 6 في سبتمبر علاش خاطر سبتمبر هو شهر اللمفو دونك كيفاش باش نعملوا نهار
1: سميوه الوردي زاد انتوما ولا لا؟
3: لا ماهوش وردي
2: مش وردي
3: الاخضر
1: الاخضر دونك الوردي الشهر الجاي
3: اكتوبر ان شاء الله اكتوبر ان شاء الله دونك ان شاء الله غادي نهار نهار التظاهره باش يكون باش نكونوا موجودين ودونك باش نعطيو معلومات على المرض باش نزيدوا نفسروا اكثر للعباد
2: ندخلوا في حلقات نقاش مع
1: باش نفسروا
3: الحضور بالضبط
1: اللي يحب يساند القسم هذا 23 كرسي
2: هو اللي ساند سمعني حاتم المرضى هذوما
1: المرضى اللي في حاجه انه يبقى ثلاثة اربع ساعات ولا ربما حتى اكثر في فوتوي مريح ينجم راهو بالدون يعطي اللي يحبه او ينجم ياخو كل دوسار هذاك ويشارك في لما من أحلى ما يكون خاصة باش نعملوا مارش وباش نعملوا هكا سومي ماراتون في اللاك آن هنا ويتعرف على هالمرض هذايا. علاش يتعرف عليه؟ لأنه لطف عليه هو، لكن حتى بور فير لا سونسيبيليزاسيون للناس اللي يحاولوا، وما نحقروهش وما نقولوش إلي حكاية فارغة والدنيا الكل. المظاهرة هذايا مش تصير أتظاهر هذايا مش تصير سو مش ديمونش هذا ديمونش دابري لحد 6 سبتمبر بداية من
3: 7 متاع الصباح
1: هاي الانسكريبسيون والدنيا الكل.
3: دونك الانسكريبسيون بداو سي لي انسكريبسيون واللي دوسار زيد موجودين في لي بوين دو فونت. دونك اللي يشريو ينجموا يمشيو يهزوا لي دوسار نتاعهم.
1: والنجم نهارتها انا
2: نهارتها
3: نهارتها لي هما خاطر حتى لي انسكريبسيون يوفيو نهار 4 سبتمبر فوندردي يوفيو لي انسكريبسيون خاطر باش نحضروا لي دوسار معناتها ما نجموش لا في دو ليفينمون يصيروا دي انسكريبسيون جدد.
1: هما يسمعوا فينا وشادوا فينا توا جاوبني مع السؤال هذا بعد قليل بعد ما نخرج فاصل. هل ينجموا يدخلوا للباج فيسبوك نتاعكم انتوما ويعملوا الانسكريبسيون توا باش يكونوا حاضرين معاكم نهار 6 سبتمبر لحد 6 سبتمبر في السومي ماراتون هذايا اللي هو مداخله الكل راهو ماشيه لمساعده المرضى من خلال توفير فوتوي مريح ناس مرضى باش تعدي 3 سوايع ولا 4 سوايع تعمل في الشيميو. نرجع في الدوزيام بارتي وتجاوبنا الدكتورة ملك سيدي.
0: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام.
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات عندك أورانج.
6: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد بلاس إكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و 680 وتاخو معاها الثانية بلاش. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: باش تختار الكليماتيزور ثابت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت إنرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك بوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
9: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 أوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فاش تستناو ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على السماع والمشاهدة. دوزيام بارتي دو الانترفيو مع الدكتورة ملك سيدي اللي هي طبيبة مساعدة استشفائية في أمراض الدم السريري بمستشفى عزيزة عثمانة وعضو الجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية. دكتورة نجم من خلال باش فيسبوك وذكرني بها أني نسجل الآن ونكون حاضر لو ديمانش نهار لحد 6 سبتمبر في الماراتون سمي ماراتون هذا.
3: Donc, sur la page Facebook Atumal, A-T-U-M-A-L. Donc, nous avons le lien d'inscription.
1: A-T-U-M-A-L. A-L. Il y a l'inscription.
3: Donc, il y a le lien de l'inscription, les foulées de l'Atumal. Donc, des foulées pour vaincre le lymphe.
1: association tunisienne هيا des malades atteints de lymphome plutôt à tu mal هك
3: بالضبط.
1: دونك موجوده والرابط موجود وتسجل وحتى تختار هاو معدين الوحده اون لايف يدلي على الباشا حليت نقا هذه الباجه اللي نغات هي شو معدين لايف يدلي من عندنا هاو على الباجه تنجموا تشوفوها ملك سيدي توا في عضو الجمعية التونسية هاي تتكلم نتكلم انت خلنا نسكت انا كلهم كيفاش يسجلوا هاي الدكتورة
3: دونك الناس الكل ندعوكم باش تجيو باش تحضروا معنا حضوركم لازم لنجاح التظاهرة هذه لي فولي دو لا تومال دونك دي فولي بور فانكر لو لانفو اي سي بور لا بون كوز نحب زيدا نذكر اللي احنا عملنا شراكة مع نقابة الموسيقيين وان شاء الله باش تكون فما تظاهرة فنية باش تصير بروشينمون ان شاء الله والعائدات باش تكون لفائدة الجمعية
1: برافو وخاصة مع نقابة الموسيقيين هي ناشطة جدا ومير الأمامي هو راهو اللي حرص باش يعلمني ويقول لي على هذه المبادرة وهذه الجمعية اللي في حاجة للمساندة للناس الكل نسادوا اللي أنا وشوفوا المداخين وين ماشي باش تجيب وتوفر الكراسي اللي هما كرسي سبيسيال معنا فوتو سبيسيال للمريض اللي يبقى 3-4 ساعات ولربما أكثر
2: ساعة تجي من جهات بعيدة
3: بالضبط
1: حشنا ب 23 كرسي أقل تقدير يدولي في 8000 دينار الكرسي لكن أنا عندي ثقة في التوانسة باش نوفروهم بإذن الله
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله دونك المساج الأخراني خليه ليك أنت هاي
3: دونك تقيدوا انسكريفيفو يجيو مرحبا بكم باش ننجحوا التظاهره هذه ونعاونوا المرضى نتاع لانف نعطيوهم امل ونحسنوا في الباركور دو سوا نتاعهم
1: شكرا لحضرتك اللي نورتنا دكتورة
3: يعطيكم الصحة انتما
1: ملك السيدي لهذا واجبنا عضو الجمعية التونسية لأمراض الأورام اللمفاوية طبيبة مساعدة استشفائية في أمراض الدم السريري بمستشفى عزيزة عثمانة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: يصبح لي بون بلان، والبون بلان متاع اليوم يهم العائلة التونسية بشكل عام، لأنه كلمات العائلية هي اللي تبقى في نهاية الأمر، وهذا أنه نلقوه مع المرادي لشين المرادي اللي هي عشرة طويلة مع العائلات التونسية. شكون قال الصيف وفيه ما وفيهش؟ مزيلكم تشوفوا في درجة الحرارة، ولا ربما الصيف باش يبقى هذه المرة إلى شهر سبتمبر وحتى بعد سبتمبر، وما زلت تشتوت تستنى فيكم. أعز حاجة هي راهي اللحظات اللي تعديوها مع العائلة، ضحكتك الصغار في البيسين، اللمة على البحر، والذكريات المزيانة اللي تبقى محفورة في القلب طول العمر. مع لشان المرادي سيفك راهو على كيف كيفك. في المرادي يصنعوا لكم أحلى الذكريات العائلية، لانيماشون للكبار والصغار طوال اليوم، بيسينات توبوغون فيها يعملوا الكيف لصغيراتنا، سهرات عائلية زادة من أروع ما يكون. ومع هذا الكل ركم تفضلوا فلوس. تقول لي كيف؟ سهلة برشا، لأنه التخفيض على الإقامة متاعكم يوصل إلى حدود 30%، وينجم يوصل الأكثر. التخفيض الإقامة متاع 5 ليالي ولا أكثر يوصل لل 35%، والمفاجأة العائلية الكبرى، وفي المرادي إسقانس والمرادي جربة زوز صغار أقل من 6 سنين جراتوي، وفي المرادي مهدية والمرادي الحمامات والمرادي المنزه والمرادي كلوب قنطاوي والمرادي بور القنطاوي والمرادي كلوب سليمة، الطفل الأولاني الصغير الأولاني أقل من 12 سنة مجانا. السيف مازال متواصل والعروض متواصلة إلى غاية 31 أوت 2026. نعاود، السيف مازال متواصل والعروض متواصلة إلى غاية 31 أوت 2026. لذا نقول لكم ادخلوا توا للموقع متاع المرادي www.المرادي.com وإلا احجز توا على 70 105 720. نعاود 70 105 720 70 105 720. المرادي سيفك على كيفك، ومرحبا بكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. وكما تعودنا نهار الجمعة الخرجة متاعنا راهي تكون بكتاب الويكاند، رواية الويكاند تحديدا، هذا اختصاصنا او المجموعة القصصية اللي نقراوها خلال الويكاند. نحاولوا نقربوها من مستمعينا ومشاهدينا مع خليفة بن سالم.
0: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند.
2: معنا اليوم حاتم الأستاذ الروائي الكاتب محمد صغير العموري، سي محمد صغير العموري، عن عودة الصقلبي بورزام، سيرة روائية. نقول لك صباح الورد أستاذ محمد.
1: ألو سي محمد صغير العموري، مرحبا بك. ألو، نعاود الاتصال بسي محمد الصغير العمري. يبدو انه ماهوش يسمع فينا جيدا، هذاك علاش هو ماهوش موجود، مانيش نسمع في التليفون، موجود على اونانسير على الكونسول نتاعنا. هات ونشوفه ونرجعوا وناخذوا سي محمد حول ريتها. سيره شنو؟
2: سيره روائيه.
1: سيره روائيه يعني بمعنى سيره ذاتيه روائيه هكا
2: المفروض، هذا هو يعني السيره هي مرويه معينه.
1: هاو سي محمد
2: روائي. سي محمد قولوا لك صباح الورد.
3: أهلا صباح النور، مرحبا سي حاتم، مرحبا سي خليفة،
2: نورنا سيدي. الأول الانتباع اللي تعطيهولنا العنوان.
3: بالنسبة للعنوان، هي الحقيقة هذا الإصدار بالنسبة للإصدارات الكل في مسيرتي هو الإصدار الخامس، وفي الأعمال الروائية هو الإصدار الثاني. هذا الإصدار بعودة بعنوان عودة الصقلبي بورزام. بطبيعة الصقلبي هو شخصية الحقيقة يعني نافذة، شخصية ترث يعني ترث مجدا عائليا، وتعيش حياتها متنفذة ثم تنتهي تموت، ولكنها تعود من خلال شخصيات، من خلال أعمال، ومن خلال أحداث. لذلك فالعودة هي يعني ليست عودة يعني فعلية، لأنه انتهى ومات، ولكنه عودة بالأثر وعودة بالتأثير.
2: طبيعة الأثر بتاع الصقلبي بورزام قبل قراءة الكتاب، شنو طبيعة الأثر اللي خلفه الصقلبي؟
3: يعني هي الحقيقة تجمع بين نقول مثلا وقعة تاريخية حقيقية على مستوى الوطن ككل، ولكنها تبحث في سيرة، بطبيعة سيرة متخيلة لأسرة من أسر الوسط التونسي، التاريخ المهمش المنسي، ولكنها أسرة عندها نفوذ وعندها تأثير، وعندها كذلك يعني لها تدخل في مسارات الحياة ومسارات المنطقة ككل. بالطبع هذه الحقيقة كما قلت هي متنفذة، هي تعيش من خلال حقائق ومن خلال أوهام، بها تكتسب المكانة وبها تؤثر في واقعها. ولكن يأتي ابن الصقلبي هذا، على فكرة هو بورزام، هو راهو كنية، لأنه لقبها الأصلي هو المانع. يعني احنا نعرف الحقيقة في أغلب مناطق تونس كثير ما تسمى العائلة حقيقية، يعني هي كنية، ولكن اللقب يكون مخفي.
2: الشخصية حقيقية وانت تعرفها،
1: شخصية حقيقية
2: يعني.
1: وزدت عليها اللعبة الروائية.
3: لا لا سيحات، لا هي كلها متخيلة، فقط المكان حقيقي، الفترة التاريخية هي ما بين الاستعمار حتى ما بعد ثورة 2010-2011 إلى حدود يعني نقول مثلا 2016. هي متخيلة.
1: المكان شنو؟ المكان شنو؟ المكان شنو؟ السورة اللي راه فيه والورد الجميل.
3: المكان هو قرية متخيلة، يعني هو قرية نقول أنا من الوسط التونسي، من عموم تونس، قرية صغيرة تكبر بحكم التحولات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن هذا السيد يعيش في حوش، في قصر، يعني الحوش هو بالمعنى التقليدي هو قصر، يبقى راسخ، يبقى ثابت في مكانه. الدنيا من حوله تتحول تتغير، العلاقات تتبدل، ولكن هو يبقى راسخ ثابت، وهذا الثبات يجعله إذا يسقط، يجعله ينتهي ويتلاشي، لأن الحقيقة معروفة القولة، من لا يتطور ولا يغير يتغير ولا يجاري الواقع ينتهي ويضمحل ويتلاشى.
2: ماذا يختلف في هذه الرواية عن رواياتك السابقة أستاذ؟
3: عن الرواية السابقة يعني هو في كلمة بالضبط، أنا قلت عندي مشروع سردي. الرواية السابقة تبدأ من قبيل الاستعمار إلى حدود وصول الاستعمار وبداية المقاومة الوطنية، الرواية هذه تأخذ مسار تاريخي من خلال الاستعمار. الحقيقة ثم مقاومة وطنية حقيقية، ولكن كذلك ثم من ركب المقاومة واستفاد منها واستغلها، وإلى حدود ما بعد يعني ما بعد أحداث 2010-2011، وإن شاء الله في ممكن في بعد سنة 2027 إن شاء الله تم رواية أخرى تأخذ المسار الموالي من الأحداث، أحداث الثورة وتبعاتها. هي يعني كمشروع روائي سردي يقوم على ثلاثة روايات متصلة تاريخيا، يعني مترابطة تاريخيا، ولكن شخصياتها وأحداثها متباعدة تماما.
1: به محمد الصغير العموري، يا محمد الصغير العموري تحديدا، إذا كنت تعرف على حضرتك أكثر، أنت أصيل صفاقس؟
3: لا انا اصيل سيدي بوزيد، بالذات من مدينه
1: رقاب. رقاب رقاب العزيز،
3: استاذ تعليم ثانوي. نشطت كذلك في الاعلام، يعني قدمت برامج في اذاعه قفصه والمنستير، كتبت في الصحف التونسيه، والنشاط يعني في المجتمع المدني من خلال اللجنه الثقافيه، من خلال تنشيط الشباب، يعني في هذا المجال. انا مربي، انا استاذ، ثم لكني ثم حركية ثقافية على مستوى المحلية أينما أعيش.
1: برافو برافو عليك أخويا، شرف أنه استقبلنا حضرتك سي محمد.
3: شكرا بارك الله فيك.
1: العموري لأول مرة ومش آخر مرة.
3: لا في حد مستقبلتوني في رواية اليمن، رواية اليمن استقبلتوني كذلك، شكرا لكم.
1: قديش عندها؟ قديش عندها الرواية الأولانية؟
3: عندها عامين، عندها في 2024.
1: لا ما شاء الله، ما عاش لوم علي لا عمر وذا.
3: لا لا لا لا ما شاء الله، لا فقط يعني انا الحقيقة ونشكرك لانك يعني تاخذ بيد المبدعين، وانا من اعماق تونس يعني تستقبلني في هذا الصباح. انا نقول نحييك انت وسليفه، بارك الله فيك، مشكورين.
1: مرحبا مرحبا، حتى كان طابت تونس وترحبنا، مرحبا بك تجي حتى الاستوديو وتشرفنا. ادعوكم الى الاستمتاع بهذه الروايه الجديده اللي سيره روائيه، عودة الصقلبي
2: بورزام.
1: بورزام هذا هي بورزام، خلينا نكتشفوا الشخصية هذه الصقلبية في رواية محمد الصغير العموري، وبالرواية كالعادة نوصلوا إلى خاتمة اللقاء. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، سعدوا لي رواحكم يعيشكم، وحافظوا مازالت الدنيا سخونة لكن تدريجيا بإذن الله ماشيين نحو الانخفاض. سعدوا رواحكم واحدة واحدة وتتعدى، كل شيء يتعدى بإذن الله، وتبقى قال الآخر كان حكايات. استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذه، ربي أعطانا أحسن هدية وأحسن ثروة هو المواطن التونسي والمواطنة التونسية، المناضل التونسي هذاك والمناضلة التونسية. واستحفظوا على بلادكم، راكم من ماليها، لكم السياح، لكم الريفة، أحب من أحب وكره من كره. باي وتحية تونس.

0: بدي.
1: الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا كونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
3: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد. جلاس إكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و 680، وتاخو معاها الثانية بلاش.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهرة
0: بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعلم رئاسة الحكومة أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرد سبتمبر المقبل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى المنتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فمن الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة يوم أمس ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيد البراق من ولاية باجة. وتندرج الدراسة في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه، والذي يهدف إلى الحد من التبخر. وتتنزل الورشة في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبتنفيذ من مركز البحر الأبيض المتوسط للموارد المائية بهدف استكشاف إمكانيات اعتماد حلول مبتكرة تجمع بين إنتاج الطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل للموارد المائية. دوليا، وفي منشور على منصة إكس نقلته لاحقا وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني مجيد ابن الرضا إن بلاده غيرت معادلات القوى الإقليمية وأثبتت أن عهد الهجمات المباغتة والتهديدات ضد إيران قد ولى. الرئيس الأمريكي ترامب وعبر منصة تروث سوشيال يقول إنه لا يرغب في الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم من يريدون ذلك ويتوسلون لإبرام اتفاق وفق تعبيره. من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنهم أعادوا 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران. أعلنت بكين هذا اليوم الجمعة تعليق عمليات الإنقاذ بمركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في التبت بسبب مخاطر حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين في المنطقة الحدودية. إلى ذلك أجلت فرق الإنقاذ 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التبت عقب الانزلاق الطيني المدمر الذي وقع

0: انا شو اللي عملوا نمشيو نحكوا مع المدير. المدير يقول لك يا خطيتني لا يتابع مندوبي. المندوبي لا يقول لك لا برجعوا للمدير كوروا بينا كما حد تعمل مع الموكل ربي يشوفونا حل في الحكايه يوصلونا صوتنا
1: بربي بعد عديو المساج هذا يرحم موديكم عديو معناتها تو في جوهره في سوسه في واد غنيم قصوا لنا الضوء تو من ماضي ساعتين حتى شلتو ثلاثة مرات منهم مره معناتها في دقيقة قصوا بعد في دقيقة يا ربي رجعوا في دقيقة ما تقصوا فهمت لا يقول لك مثلا لا يقول لك معناتها تعدم له تلفزة لا تعدم له فريجدير لا يعدم مهم همش فهمت
2: بربي أنا مواطنة من بومهل مش معقول اليوم أسخارنا وقلا 40 من ماذي ساعة للستة الضو ما تماش تطلب ستيج ما يهزوش عليك ولا يعلقوا عليك ولا أوكيبي بربي شوفونا واحد حكومة واحد مسؤول يكلمنا ويبردنا على قلوبنا شفامة ترشيد استهلاك مش بستوى 7 سوايع ما تماش ضو وما تماش شكون يجاوبك وما تماش شكون يعطيك معلومة سامحني رانا مواطنين في الجمهورية هذه التونسية احنا مواطنين معاكم
3: الو عطينا الميكرو جوهره بربي والله العظيم في القايله ذي والدنيا مشوسه في القايله وما فماش واحد حتى عنده بوتانيك وانا متاج لقيت دار ماهيش لا سوسيتي لا حتى دار يهبط لها كاميون كامل في المس صدقني بهت انا صفا حتى دبوسه ما لقيتها تصور انت دار وفي حمام سوسره وهو عندكم رقمي تحب نوريكم الدار كلموني على الرقم ذا نوريكم الدار ونعدكم فين الدار منين القوه الماء ذي الكل منين القوه تحب نعرف انا الخور ابيع منين جاي
4: السلام عليكم مع السلامه جوهر فام بربي الصباح قلتولنا قلت استاك الشركه التونسيه الكهرباء والغاز قالت على اذاعه جوهر فام انه قصان الضوء بالتناوب ايش معناها بالتناوب معناها بالبلاد أنا كل بلاد قصة لها شو يحتاج قصر عليها عبدين دوما عبدكونا عبدان نقضى
5: السلام يا جوهر فهم بالله نفس الشرط النجدة شرط المرور الطريق عمومي بالله نحكي على الطريق السياحية القنطاوي بالله نفس لك الموتويات والراجيات فهمني ولا البلاش بلايك وبلاش ضو أخوي عبدونا في الكياس ومرجونا أخوي ووليدات يوروا في عضلاتهم هي تكبر هي كذا أخوي يسرق مق ويسموا في برشا حوادث مرور أخوي برجولية يشوفونا فيها محل وكاو والسلام عليكم
6: أنا صباحي يعني هندا منشوشة بربي نشكر شانيا مهني تولى قلت على صلاة الجمعة على المناية وعلى الرحمة كل بربي شفة الرحم بربي ما يقطعش بعضهم وبربي طلعوا على بعضهم وبربي حنوا بعضهم حنوا على الكبار حنوا على الزوجية وحنوا على اليتامى راهي صلاة الرحم هي اللي باش تجيب النعمة من عند رب ريت كما في كورونا كما في الماء كما في السخانة الحمد لله

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا كيلو التفاح ب 3 دينارات و290 في عوض 4 دينارات و50.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: مع اورانج بوستي الغونتري بالوفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالوفروات. عندك اورانج
5: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد جلاس اكستازيو 900 مليلتر ب 12 دينار و680 وتاخو معاها الثانية بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: فما بوكس 5 جي وفما بوكس 5 جي الي برودوي دو لاني. ماكس بوكس 5 جي اورانج تبرانشيها منا كونكتي منا فيها وي في 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5 جي عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخره اما الماكس بوكس 5 جي اورانج حاجه اخرى. عندك اورانج
3: جوهره اف ام
4: publicité.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
0: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: جوهرة
1: أفهم بمليسيتي.
4: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
5: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني راجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالجهة بمداهمة معصرة زيتون موجودة بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، حيث تمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة. بعد استشارة النيابة العمومية تم حجز فعلي الكمية هذه الجملية الموجودة بالمعصرة والمقدرة بحوالي 12672 قارورة مياه معدنية معلبة سعة لترين. هذا باش يتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف. باش تنتظم يوم 2 سبتمبر المقبل ندوة إعلامية عبر الانترنت حول منحة الاستثمار روافد بلوس. وفق ما ورد على صفحة هذا البرنامج، تتوجه هذه الندوة وفق منظميها لكل صاحب مؤسسة صغرى أو متوسطة حصلت على التمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار تونس الانتعاش الاقتصادي، وستستجيب لمعيار واحد على الأقل من معايير الإدماج الاجتماعي المعتمدة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، لسيما في مجالات الاستثمار في الجهات ذات الأولوية ودعم تشغيل النساء والشباب والنفاذ إلى سوق الشغل والتنمية المستدامة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي باش تنتقل إلى مصالحها المختصة، وهذا بداية من غرة سبتمبر 2026. دعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور، وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات التقييمية أو الترتيبية المعمول بها باش تبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفقا للصياغة المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل. الوكالة أضافت أنها ستعمل على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين بأي إجراء أو مستجدات تكميلية قد يتم اتخاذها لاحقا. يشار إلى أن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة هي التي تتولى هذه المهمة إلى حد الآن. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 26 أوت الجاري. فيه 1452 مليون دينار قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27 أوت بملايين الدنانير في حدود 25279 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تساوي 99 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق تجاوزت مستوى 30 مليون دينار تحديدا في تاريخ 26 8، وصلت إلى 30100 131 مليون دينار. دوليا تراجعت أسعار النفط اليوم جمعة وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت لأسبوعين. بالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ب 60 سنت ووصلت إلى 89 دولار فاصل 10 سنتات للبرميل. أيضا تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 82 دولار فاصل 89 سنت للبرميل. استقرت أسعار الذهب اليوم جمعة مع ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول، أملا في الحصول على مؤشرات بشأن سياسات البنك المركزي المستقبلية فيما يتعلق بأسعار الفائدة. بالتفاصيل، لم يطرأ أي تغيير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، وقاعد يتباع في حدود 4603 دولارات فاصل 91 سنت للأوقية. أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة منح شركة ستارلينك رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار

0: عندك في تونس.
1: أريد طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوارة كالعادة. موعدنا اليوم يجمعنا بكم في فقرة توندونس. تعرفوا اليوم نهار جمعة، وكما كل نهار جمعة نحكي لكم على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكي على أن ليكتور ملتي ميديا يعمل الكيف، اسمه أول بلاير. دونك قلنا أول بلاير هو ليكتور ملتي ميديا كابابل باش يقرا لي فيشي الMKV، الDVX، الXVID، الفلاش، الكويك تايم، الDVD، الMP3 وغيرهم. الأبليكاسيون باش تعرف واحدة واحدة لي كوديك اللي يستحق لهم باش ينجم يقرا لي فيديو نتاعك. اذا كان ما عندكش موجودين، ماهمش متوفرين عندك، دونك باش يمشي اوتوماتيكمون تيليشارجيهم من الانترنت. اللوجيسيال زاد فيه اوبسيون باهيه اللي كونه اذا كان عندك تتفرج في فيلم مثلا فيه لي سوتيتر، تنجم تقوي والا تنقص في سرعه الديفيلمون تاع لي سوتيتر على الاكران نتاعك. الفيرسيون تاع اول بلاير هي 9.6. اخر ميزاجور صارت كانت نهار 19 اللي تعدى، والليسانس اللي توتالمون غراتويت. تاي صغير على الاخر 224.23 ميجا أوكتي، يخدم على الأندرويد ويخدم على الويندوز ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. All Player نجمو نلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد اليوتيوب. في الأمان.

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع أمين البلادي على جوهرة اف ام. موش مع المشرف
1: 10 و10 دقائق. صباح النور، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع في موعد جديد من بيي دون لو. رفقكم حتى الماضي ساعة متاع الصباح متاع القايلة بليتو، ان شاء الله الطقس يكون متاع الماضي ساعة متاع الصباح حتى في الليل. قايلة جيجي هكا تقولنا مرحبا وعودة جميلة يا جيهان يا رحومة. كالعادة معنا في الإخراج ياسمين الجديدي في ديجيتال، سعاد العدويني في ستاندر، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. كالعادة بيي دون لو جولة في أخبار البلاد، شنو الأمور، شنو عاملين، إن شاء الله تكونوا بخير. طقس إن شاء الله اليوم تكون فما هكا تفرهيدة في درجة الحرارة وهدنة، قالت لي جيان مقارنة بالأيامات اللي تعدوا. وعلى ما تبعنا وعلى آخر طبعا المستجدات من المعهد الوطني للرصد الجوي، هالموجة الحرارية الكبيرة هذه نهايتها اليوم إن شاء الله. دونك بارتير من غدوة تتفرهد شوية، يتفرهد شوية الطقس، وإن شاء الله مع ذلك تتفرهد أمور الضوء والماء وما إلى ذلك، ويكون فما حلحلة. هذوما الكلمات والفوكابيلاري بدينا نتعلموا فيهم، الحلحلة نتاع المشاكل اللي نعيشوا فيها إن شاء الله ترجع إلى طبيعتها، وإن شاء الله زادة عودة مدرسية وجامعية ميمونة وموفقة للجميع. إن شاء الله عنا متابعة للأجواء هذه كلها. نبدأها بعد شوية مع زميلتنا روضة العلاقي من الحمامات، جولة لقفيفة نعمل طلع الأسوام المرشي في الحمامات شنية أمورها. هذا كل إن شاء الله بعد الموسيقى اللي نبدأها، وتكون حاضرة معنا مع راحلة فايزة المحرسي بعد شوية. ما تنسويت خليكم مع مروان خوري.

0: لمبادا على جوهرة 10-20 دقيقة. صباح نور من جديد. هذه البي دون لو
1: قفلة الصيفية.
0: قفلة الصيفية باش تكون مع روضة العلاقية جيجي فيسا فيسا, خاطر روضة تليفونها قريب يتيح شارج. دونك اون برانسيب الواحد كيما عام شعب يبيع تليفونه في شارج. اما روضة البارح عندها حالة استثنائية. صباح النور يا روضة.
2: صباح النور امين. عندي 12% شارج. علاش؟ على خاطر القطاع التيار الكهربائي البارح من مسعتي نتاع القايله الى الان ما عنديش ضوء والله. اي
0: مين هذا؟
2: حمامات
0: الكل ولا فما زون معينه؟
2: لا زون معينه, احنا المنطقه اسمها الفواره معناها مش انا بركه, معناها الحومه الكل من مسعتين تاع القايله نعمل نقطه فهرق
0: فواره
2: بالضبط. معناها اسم على مسمى. ان شاء الله اللي جاي خير. وكهو
0: جهات المختصه دونك بالك نساو, خاطر الواحد ينجم ينسى يعني خدم البوتونات الكل كان البوتون الفواره نساه.
2: ولا
0: دونك نخليها في السهو والنسيان.
2: ان شاء الله اللي جاي خير. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله.
0: يلا 12
2: باش نكون سريعه. معناها كيما قلت لك معناها باش تليفونك باش يتيح شارج. باش نعطيو الاسعار بيع وجاله. عندنا البطاطا 2600, الفلفل 2500, طماطم 15,000, الكاميرا على 2500, ليتو 2000, السناري 2500, البصل 13,000, ريق الشيح امين الحقيقه والله
0: عندك خذ راحتك.
2: بتنجان خافي نخاف من يقص عليا التليفون شارج.
0: حتى كان قسم
2: بتنجان
0: نحجبوها اليوم الفقرة.
2: القرع الأخضر 3500, القرع الأحمر 2000 مع بنوس دينار, القرص 6500 ومش موجود حاسيلو. الغلة شوية فما تفاح 2800, عنب 7000, دقلة 7 دينارات. بالنسبة للحوم والإشكال معناها في الدجاج أمين الدجاج بالنسبة الدجاج, وإنه فما برشا باتيمات النفوق كبير, معناها باتيمة على باتيمة تلقاها معناها نفوق تام, خاطر كي أنت الدجاج خاصة كي يبدأ حاضر معناها إنه باش يتباع الدجاج ما تحملش السخانة. ومع انقطاع التيار الكهربائي ما تعرف ينجم يحطوا مراوح, نجم نحطوا حتى دي كليماتيزور باش يبردوا لهم الباتيمه مع السخانه هذه. دونك نفوق تام في سليمان خاصه نفوق باتيمه كامله معناها نتاع الدجاج نفقت. دونك وهذا معناها احنا في المستقبل معناها باش يولي فما نقص في الدجاج فما فهمت
0: معناها هي حلقه تبع بعضه
2: حلقة تبع بعضها. ثم حاجة أخرى, نقطة أخرى, مشيت أنا باش ناخذ دجاج البارح لكن إنه عنده دجاج في قولوا في الكونتوار هذاك عنده دجاج مقصوص عليه الضوء, الميزان اللي باش يوزن به قص عليه الضوء. إذا باش يقول لي ما نجمش نعطيك الدجاج, ما نجمش نبيع الدجاج باش يفسد لي, وأنا ما نجمش نبيع الدجاج على خاطر الآلة الحاسبة اللي باش يحسب بها الميزان مقصص عليها الضوء, يخزر له الدجاج نتاعو قاعد يفسد قدام عينيه وما نجمش يبيع. قال لي مالوغوزمون ما نجمش نبيع لك, معناها دخلت وخرجت. انا قلت له ها عندك الدجاج, قال لي ما نجمش نوزن الميزان بالضوء. حاسيلو امين احنا معناها نجم نقولوا هكا معناها كيفاش كي يخزر واحد يقول انقطاع التيار الكهربائي وكا, اما نشوفوا لي
0: كونسيكونس نتاعو من الظاهر يعني ببساطه انه واحد دار وقص عليها الضوء. نكتفي انه كليماتيزور قص عليه الضوء وكهو نقفوا غادي او في الجدار مثلا, ولكن يعني تتفرع الحكايه
2: نشوفوا معي التفاصيل هذه ماني مهمه معي تفاصيل دقيقه معي دجاج عنده دجاج
0: مثلا على الحمامات اللي هي معناها نعرفوا الناس كل وجهه سياحيه كبيره يعني الناس اللي تبيع الجلاس والجازوز وغيره
2: كله يفسد
0: معناها يعني
2: فريجيدير يعني مثلا احنا معناها فريجيدير
0: الحمامات اللي يعني
2: فريجيدير مقصوص عليه الضوء من مساتين نتاع القايله الى الان معناها اللي فيه في الكل يلزمك تعمل هكا وتلوح ومعاش نجم تستهلكه يعني معناها ما ينجمش يصبر لك مع الطقس سخون كيما هكايا. وحسيرو ربي قدر الخير
0: كهو.
2: والله نسيت وين وصلنا امين.
0: وصلنا للدجاج.
2: فوالا وصلنا للدجاج. الدجاج اليوم لقيناه 8950، الكويس بولي 13000، علاش 13000؟ الاسكالوب بولي 1440، والله نعتذر على على هكا معناها شويه بانيك. ستيك 17250، الكبد على 14600. بدنا نتعداو للحوت. الحوت قمرة ويقل مع القمرة الحوت. ثم القاروس 28 دينار، الوراطة 23 دينار، التريليا حجر 25 دينار، كروفيت 45، النازالي 23. اليوم فما حاجة جلبت انتباهي أمين، السردينة 8 دينارات، الكلامار 6 دينارات.
0: السردينة ب8000، كلامار ب6000.
2: آه.
0: كلامار كبير ولا كيفاش كاليبر؟
2: لا هو صغير، هو صغير، أما 6 دينارات معناها حسيت اللي يحب ياخذ كلامار اليوم يجي الحمامات ياخذ كلامار 6 دينارات.
0: باهي باهي باهي برشا.
2: سوق الخميس. باهي نتعداو للحوم الحمراء وين نلقاو الهبرة على 52 دينار، العلوش 68 دينار، المحل الحمل مخلط 37 دينار، مرقاز 35، حتيس 47، كوتليت والفوفيليه على 60 و800. إذا هذه هي الجولة في حمامات.
0: كانت جولة متعبة روضة من صوتك فهمنا اللي ما كانتش سهلة اليوم. شكرا لك يا روضة، يعطيك صحة. جولتنا من الحمامات فيها أسعار متباينة، فما غلاء في الأسعار، قمرة دونك الحوت اليوم مش قوه بكميات اللي الناس كل تستناها، زاد كيف كيف الأسعار، وخاصة نذكر أنه المنطقة اللي تسكن فيها روضة العلاقي ضو فيها مخصوص ماضي ساعتين تعلقائي للبرح لليوم، دونك هي مسكينة باتري فابل وتليفونها باتري فابل خاطر تليفونها اللي تخدم بيه، دونك تحية لها ما تشرجش بطبيعة الحال، دونك عبين أنه كملت معنا هالمداخلة هذه. شكرا مرة أخرى لروضة العلاق. يلا بعد شوية شيء أجواء العودة المدرسية، مش تعرفوا على كيفاش تشوف جمعية الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ العودة هذه بعد الموسيقى. ما سمعكم حتى الماضي ساعة كالعادة في بيدون.

0: بايلاموس مع انريكي إغليسياز، مرحبا من جديد. حتى الماضي ساعة مواصل معكم كما العادة في بي دون لو. طبعا حديثنا خاص بالتربية، بالتعليم، بالعودة المدرسية، ونحاولوا زادة ناخذوا كل الأطراف. حكينا مع موزعي الكراسات، مع زادة كيف الأولياء، نحاولوا زادة ناخذوا رأي الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ. ومعنا سيد رئيس الجمعية سيريدا الزهروني. مرحبا سيريدا.
1: وبك أكثر، صباح الخير فيك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
0: شحوالكم سيريدا؟
1: والله الحمد لله، احنا الحمد لله تعرف ديما احنا مهتمين بشأن التربوي اعتقادا وإيمانا بأهمية المدرسة، خاصة المدرسة العمومية. أما كيما سألني قبيليك شنو الانطباعات، قلت لك على المثل الفرنسي يقول با دو نوفيل بون نوفيل. مع الاسف اليوم ما فناش اخبار جديده، وبالاسف بالنسبه لنا احنا هذا مؤشر سلبي موش ايجابي.
0: في اي اطار انت توا انا الاسئله محضرها وانت نجست بي مباشره مثال تمشي معك، مؤشرات في شنو بالضبط؟
1: والله في الاجابه اقول لك انا ديما فما المستجد الحديث الخريب، وفما اللي هو يستشرف معناتها مستقبل المنظومه التربويه التونسيه. احنا اليوم نجموا نحكيه في المتطلبات نتاع العوده، الكتب، الكرارس، القدره الشرائيه، تسويه الملفات الموجوده، واللي هي كالعاده ديما كل عام نحكيه فيها، ما معناتها
0: ليش دينا نحكيه عليها بعد
1: بالنسبه لنا احنا
0: نحكيه عليها بعد شوي. خلينا في النقطه اللي انت مشيت لها مباشره، يظهر لي تحكي لهنا على المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، دونك ذور لي مرحله جديده اليوم في تاريخ التربيه والتعليم. دونك المجلس هو نداء برشا ناس اصلاح المنظومه التربويه. اليوم امر رئاسي معناها يبعث المجلس هذا، كيف المشرفين عليه، كيفاش شفتوا انتم هالمبادره وهالمشروع، وشنو الانتظارات نتاعكم؟ يلا ندخل مباشره في صلب الموضوع.
1: والله احنا شوف ناخذ المجلس وانا فنقول انا منهجيه حضرت روحي باش ما يصيرش كما نقولوا درسه. شوف نرجع لساعه نقطه الاصل، هو انه اليوم ما شفنا حتى اجراءات جديده فعليه اللي هي عندها علاقه بالنتائج نتاع المنظومه التربويه التونسيه. انا في اعتقادي انه نجموا نعملوا اللي نجموا نعملوه، نوفروه، نسهلوا على التلميذ يقرا، نوفروا له الكتاب، نوفروا له الكراس، نحسنوا له في الصاله نتاع اللي يقرا فيها. لكن اذا ما فماش علاقه تفاعليه مع الاداء نتاع المنظومه التربويه نتاع التحصيل المعرفي نتاع المتعلم نتاع نتائجه، وبالاساس في الامتحانات الوطنيه كسواء النظام ولا السيزيام ولا البكالوريا، نبقاو ديما في قول انا في توفير الوسائل، لكن رب الموضوع لم يتم التعمق فيه وايجاد الحلول اليه. المجلس الاعلى للتربيه والتعليم وحنا نعرفوا اهميه المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، خاطر الشان التربوي هو شان افقي بامتياز في تقاطعات كبيره، خاصه مع التعليم العالي، البحث العلمي، التكوين المهني، التشغيل. معناتها هذا على هذا الاساس جاء المجلس. القرارات الأخرانية اللي تم تسمية بها بعض أعضاء، جملة من أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، هذا مازال ينتظر التدعيم، في خاصة فيما يتعلق أولا بالذات الهيئات نتاع الخبراء والتقييم، اللجان، ربما خبراء معناتها الخدمة مازال
0: تعلق. هو مش كاين وقاعدين نستبقوا شوية في الأحداث، يعني خلي تبدأ الهيئة وبعد نبدأ ونشوفه أو نحاسبه أو
1: لا معناتها مازالت الخدمة موجودة مطلوبة. فمعناتها اليوم احنا نسبق، واحنا بعثات حتى في تعاليقنا وتفاعلنا مع معناتها مؤهلات اللي تم تعيينهم، وهذاك مش مختص مازالت تركيبة المجلس ككل مازالت لم تكتمل، وفيها 14 خبير وفيها قيمين وفيها خبراء أخرى إذا عندهم حاجة إلى ذلك. معناتها أولا مازلنا في الهيكلة، ثم المجلس ماهوش هو يخدم خدمة الوزارات معناتها في نهاية الأمر، على خاطر كي نرجعوا احنا النص نتاع الفصل في الدستور يقول لك راهو يبدي الرأي ضرورا ايجابا في كل ما يتعلق بالخطط الكبرى المتعلقه بالتربيه والتعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل. معناتها في نهايه الامر فما خدمه يلزمها تخدمها الوزارات وهو يبدي الرأي فيها. لكن ما راوش انه اليوم ربما توا دولي ميدياش وجد لنا حل للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم ماهوش يدخل في الجزئيات الدقيقه نتاع المنظومه التربويه نتاع الفعل التربوي ماهوش يدخل في العوده المدرسيه في توفير الكتب في توفير الكراس مش مهمته هو مهمته رؤيه استراتيجيه استشراف القطاعات المذكوره معناتها ما نطلبوش منه
0: المهمه نتاعو كانت معناها يلزمها تشمل كل يعني الجوانب الخاصه بالتربيه والتعليم منها توفير الكرارس والكتب و
1: لا هذا خدمه الوزارات على خاطر هذا هذا العمل اليوم نتاع الوزارات هو في مستوى وزراء او المجلس الاعلى للتربيه والتعليم نحكيو على التركيبه نتاعو فيها سبعه وزراء يرأس وزير وكل وزير معاه معناتها مختص جابه من الوزاره نتاعو مش يدخل فيه بربي الكراسه هذه بقداش وكيفاش ومعناتها مش هو داير حتى في النص نتاع الفصل 135 من الدستور يقول لك يبدي أراءه في الخطط الكبرى معناتها إلى ليميتي لانترفونسيون تاعو في استشارته في كل ما يتعلق بالسياسات العامة نتاع البلاد اللي هي في التربية والتعليم.
0: عندك تحفظ فقط يعني على الشيء هذا؟
1: لا ما عنديش تحفظ أنا عندي تحفظ على ربما قاعدين نطلب منه أكثر من اللي نجم يعطيه في الوقت الحاضر.
0: هذا هو هذا المقصود. صلاحيات
1: لا ومازال عاد متكون بالفعل معناتها اليوم مازال عاد متكون خلينا نكونوه خلينا نشوفوا شنو ما هيئة الخبراء خلينا شنو ما المختصين الاختصاصات اللي يجيبهم وقتها ربما نبدي رأي
0: إن شاء الله يكون وجيه بعض المستجدات ويكون يعني الهيكلة كاملة وواضحة وزيد نفهم خريطة الطريق كيفاش باش تكون.
1: انت
0: فما نقطه مهمه يظهر لي باش نحاوصل في النقطه هذه ونتعدوا للي بعدها انه يلزمنا نعملوا كيما نقولوا ايفالواسيون للي تعدى باش نبنيوا اللي جاي.
1: اكيد اكيد هو ديما اولا بالذات يلزمنا نقولوا ملمين بالنصوص القانونيه على خاطر الانسان ما يتكلمش من من عدم يلزم يرجع اش قال النصوص القانونيه سواء النص نتاع الدستور ولا النص الذي المرسوم الذي تم به بعث الهيئه ولا حتى الهيئه معناتها السير الاداري نتاعو التسير الاداري والمالي ومن بعد نبنيو فكرنا يكون سليم ومعناتها ارائنا تكون واجهه وقتها نجم نكونوا معناتها التفكير نتاعنا يكون عنده اضافه مش كيما توا نقد ربما اللي هو فيه جدل يطرح الجدل اكثر من اللي ربما يوضح الامور.
0: واضح باهي هات نرجع للعوده المدرسيه سي رضا يظهر لي بين المواد المدرسيه الكرارس والكتب وبين نظام التسجيل عن بعد شنو هي اكثر الحاجات اللي بتتر تواصلوا معاكم فيها اولياء وعبروا على القلق نتاعهم وعدم رضاهم. نبداو بالتسجيل عن بعد يعني هل كانت بسلاسه هل كانت عن معناها كما استناوها الاولياء او السيرفيس والخدمات ما كانتش كيف ما يلزم؟
1: والله ردود الفعل اللي شفناها احنا سواء فيما يتعلق بالصفحات الفيسبوك ولا في التواصلات هو فما عدم رضا نحس انه الولي لقى صعوبات يدخل بعض ساعات يلزمك تعمر ما تعمرش يفسخ له نقول انا فما ثقل في مستوى اجابه الخادم معناتها كنا نتمناه على خاطر انا شوف اختصاصي في الاعلاميه انا مختص في الاعلاميه ووضع منظومه كيما هكا راهو ما تنجمش انت تصيغها في مده على خاطر يلزم الصياغه نتاعها يلزم السابقه على المراحل نتاعها يلزم تجربتها الساعه ابلو يلزم تكون عندك دي جو دي سي يلزمك تكون متابعه متواصله تقنيه تشوف شو من الاخطاء لي بوغ الموجودين يلزمك تكون المستعملين هالاشياء هذه الكل ما سمعناهاش من الاول بالكل اعلنوا انه وضعوا هالمنصه هذه الاولياء استعملوها لقوا صعوبات قالوا لا رانا ما بديناش التسجيل وقت بداوا التسجيل الاولى يقول لك انا كون خليتني بالجواب والتمري خير من اللي تعبني راني نمشي ندري شكون يدخل لي يعاوني وزيد فما حاجه اخرى مهمه راهو اليوم هالوسيلة هذه مش متاحه فيما يتعلق بالاستعمال للاولياء الكل راهو فما اللي عنده اكيد سمارت فون ولا التليفون هاتف ذكي فما اللي يكون عنده حاسوب وفما اللي مضطر باش يمشي شكون يدخل له المعطيات هذه وتصور انت واقف في بلينات ولا واقف حتى في عند بحدا اخوك ولا حتى بحدا اي انسان وانت تدخل وبعد ساعه تلقى صعوبه وبعد ساعه يقول لك ارجع بعد فهمت دونك طرحت العديد من الاشكاليات وكنا نتمناو انه الاشكاليات هذه تقنيا يتم تفاديها على خاطر الانظمه الاعلاميه هنا ربما القيمه نتاعها بمنسوب الثقه اللي تبنيها عليها.
0: باش نعطي رقم يعني اصدرته وزاره التربيه والتعليم اكثر من 1,200,000 يعني تم إنشاء حساب ولي بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ الانطلاقة نتاعها. نتصور اذا كانت الامور يعني ابسط كانوا ينجموا يكونوا اكثر سيري ذا ولا؟
1: اكيد اكيد. هو المليون واللي قالت عليه الوزاره هو حتى هذا الرقم هذا نعتبر انه في الزمان اللي المتوفر مازال عندنا على خاطر نحكيو على الزملاء 500%. اذا خذينا احنا مليون وقداش قلت لي انت؟
0: مليون و200 الف.
1: 200 معناتها لمواتي 50% من التلامذة سادي بو بفهم التلامذة فهم مازال نقول. لكن انا بالنسبه لي انا كانت الامور تكون اسرع بكثير من هكا وعقل نقول انشغال تقني. وعلى خاطر بعد ساعات فما فيديوهات حتى تشوف الولي يقول لك والله تعبت ارهقتني هالمنظومه هذه ندخل من غادي تقول لي لا رجع دي ثبت نعطيها المعلومات بالعربي بالسوري فهمت. فما الجدل التقني هذا وكان من الضروري انه تفاديه منذ البدايات. ديما انا واحد من الناس ودعم كل معناتها توجه للرقم على خاطر اليوم الرقم هي مفتاح من مفاتيح القضاء على البيروقراطيه. فانت اليوم باش تعجل بخدماتك باش تسهل على المواطن باش ربما تربحوا في مسافات ولا تربحوا في فلوس اكيد اذا تمشي في رقمنا صحيحه سليمه مبنيه على منهجيات نتاع تطوير الانظمه اكيد انك تنجح. على خاطر اليوم نحكي مع الذكاء الاصطناعي اليوم حتى الذكاء الاصطناعي تنجم تدخله في في في في المنظومه هذه نتاع التسجيل في منظومه معناتها التصرف في المنصه هذه نتاع حياه المدرسيه. ثم امكانيات كبيره ويلزمها خدمه كبيره وما يلزمناش انك تاتيو بالاعلانات.
0: اخر نقطه نحكيو على المواد المدرسيه الكراسات الكراس المدعم الكاليتي نتاع الكراس المدعم اليوم وبعض الكراسات. فما بعض التشكيات يعني اللي وصلتنا احنا حتى على ميكرو جوهره دونك كيفاش عينتوها انتم؟
1: والله ايش نقول لك حاجه انا تعرف وقت بديت نقرا وكنت نقرا كنت نمشي ناخذ تاع يبيعوا في اللحم ولا يبيعوا السكر الكواغ اللي يوزوا بيهم نكتبوا عليهم. دونك اون فان كونت مش الوسيله هي باش تبلغ لك معارف هي قدرتك ورغبتك باش انت تتحصل على المعارف هي الاهم. اكيد انه اليوم فما نقول انا دي كاتيجوري فما دي كاليتي ديفيرونت. انا اللي نتمناه من الاولياء انهم ما يلصقوش المصاريف على خاطر اليوم نعرفوا شنو هي الشهريه نتاع الشهر التونسي نعرفوا شنو هو الوضع نتاع على خاطر اللي يصرفوه في القرايه وفي في المدرسه ماهوش منعزل على فاتوره الضوء وفاتوره الماء والكيلو فلفل والكيلو طماطم. معناتها عندنا هيك الكنيوت هذيك هيك نتصرفوا فيها ونحاولوا باش نحصوا التصرف فيها ما نلصقوش وراء والله كراسه باهيه وكاليتي هذه امبورتي ومش امبورتي. المهم كل قدر وقدره والمهم نركزوا انه راه الاليات هذه هي وسيله مش الغايه. لازمك انت تكون معناتها العزيمه نتاعك باش تنجح هي تكون الاكبر وتمشي. نرجعوا لهنا اللي نطلبوه من المتدخلين الكل هو انهم يراعيوا القدره الشرائيه تاع المواطن ما يحاولوش باش ربما بطريقه ولا بطريقه اخرى يرفعوا في نسبه النسب المربح نتاعهم على خاطر اكيد انك باش تنقص في الكلفه في الجوده راك انت شترفع في نسبه المربوح نتاعك. دونك ما ينجمش يكون على حساب نقول انا حتى معنويا واخلاقيا ماهوش معقول. فهمت؟ دونك نحاولوا. نعم
0: واضح سيري ذا
1: قلت لك منطقيا نحاولوا باش نكونوا شوف الفعل التربوي والمساهمين هنا وين يفترض الامر معناتها سلوك تضامني بامتياز. فهمت؟ ما يصيرش حتى كان ما ربحوش ولا ما ربحوش بالنسب المطلوبه كي يخرج الوليد والبليه فرحان كراسه باهيه ولا ستيلو باهي صافي انورمو بليزير. انا نتصور انه القلب نتاع الانسان يتشد ويفتخر بالشيء هذا.
0: سيري ذا الزهروني كما نقولوا خذ العصا من الوسط كلمة للي وراء يعني صنعان الكرارس والمزودين وزاد كيف كلمة للأولياء باش ما يصرفوش مصاريف زايدة. شكرا لك سيري ذا زهروني رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ.
1: ربي يفضلك وإن شاء الله النجاح والتوفيق لأولادنا وبناتنا الكل وإن شاء الله مستقبل زاهر لتونس وللعائلات التونسية
0: إن شاء الله. شكرا لك سيري ذا يعطيك الصحة. بعد شوية الأخبار في موجز الأحداث وإحنا مصير معكم في بيدون لو حتى الماضي ساعة.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة FM.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيكو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. لبنى حميده،
1: اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. رئاسة الحكومة تفيد في بلاغ لها بأنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. في شأن آخر، حجز أكثر من 12,000 قارورة مياه معدنية داخل معصرة زيتون بسيدي عامر من ولاية المنستير، وسيتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجرومبيل يانيس المؤدب يفيد لمراسلتنا بنابل بأنه تم الاحتفاظ بتاجر الحمامات ليتم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنه، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمتنع عن بيع المياه المعدنية المعلبة للمواطنين. وتأتي هذه الإجراءات أثر معاينة الإخلالات القانونية التي شملت الترفيع غير القانوني في الأسعار وتغيير النشاط المرخص للمحل المخصص أصلا للصناعات التقليدية وتعمد بيع المياه المعلبة بأسعار مخالفة للتعريفة المعتمدة وفق ذات المصدر. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، ويهدف هذا التكوين إلى إعداد كفاءات قادرة على المساهمة في الانتقال البيئي من خلال تطوير مهارات في الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الأزرق والإدارة البيئية والتنمية المستدامة مع إضفاء بعد دولي على مسار التكوين. ويفتح هذا الماجستير أبوابه أمام خريجي مختلف الاختصاصات إلى جانب المهنيين الراغبين في تعزيز معارفهم ومهاراتهم في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والتصرف البيئي، وتم تحديد يوم 30 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها، فيما هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية بقوة إذا استمر الحصار البحري. يعني هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: مرحبا من جديد في بيدونلو، مرحبا باللي التحقوا بنا لقيت هذا حتى الماضي ساعة. مازلنا متواصلين معكم. بكري كنا نحكيوا على العودة المدرسية وخاصة زاد على عملية الترسيم عن بعد، العملية اللي اختاروا 1,200,000 ولي تونسي انهم يعني يطبقوها باش يرسموا صغيراتهم، وبطبيعة الحال السيزيم تاع مختلف المعلومات والخلاص عن بعد، دونك عن طريق المنظومة وبطبيعة البلاتفورم اللي توضحها وزارة التربية والتعليم. ولكن اليوم مهم برشا باش نذكروا انه ايزيزيتونا بايمنت تعطي فرصة مهمة جدا للأولياء باش يقوموا بخلاص معلوم الترسيم المدرسي بسهولة. دونك عندكم زوز طرق، سواء عن طريق الوالت متاع ايزيزيتونا بايمنت أو عبر مختلف فروع ايزي في الشبكة متاحة اللي موجودة على كامل تراب الجمهورية. وهو باش نكتشفوا مع بعضنا الطرق هذوما الزوز اللي تلقاو معاهم عديد المزايا، ولكن زادا فما برشا فرص للفوز. شنو باش تربحوا هذا الكل احنا باش نتعرفوا عليه توتسويت. ومعانا في استوديو تونس مدام ريحاب سهيلي مسؤولة الاتصال في مؤسسة زيتونة بايمنت. مرحبا مدام ريحاب، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أمين، لاباس عليك؟
1: الحمد لله. شحالكم؟
2: مرحبا بك وبكل مستمعينا اللي يستمعوا فينا طوال موجات جوهرة أفا.
1: شكرا مدام ريحاب. دونك إيزي زيتونة بايمنت اليوم التابع وتوفر حلول مهمة جدا في إطار العودة المدرسية، وخاصة معلوم ترسيم المدرسي اللي اليوم بفضل إيزي زيتونة بايمنت النجم نقوموا به خلاص بطريقة سهلة، سواء عن طريق الوالات أو عن طريق فروع إيزي وشبكة اللي نلقاوها في تونس الكل. هات نمشيو بالنقطة بالنقطة بين الوالات وبين الفروع. نبدأو بالوالات، كيفاش تتم العملية؟
2: أكيد هو في الحقيقة أمين إيزي ولا زيتونة بايمنت عودتنا في العاك كالعادة أنها تكون مواكبة لكل تطورات السوق وما يطلبه السوق المالي في تونس، وخاصة اليوم مواكبة جهود الدولة في الإدماج المالي. اليوم راه في مساعي كبيرة من مؤسسة الدولة لدعم منظومة الإدماج المالي وبرنامج الإدماج المالي وتيسير الخدمات المالية للمواطنين التوانسة. اليوم إيزي توفر الحقيقة هما ثلاثة طرق في الحقيقة، مش زوز فقط، ثلاثة طرق تنحكيو عليهم ثلاثة. الطريقة الأولى هي الناس اللي ما عندهاش سمارت فون وما عندهاش انترنت ينجم يمشي لأي أجنس إيزي يحل عنده حساب دفع مجاني أو ما يعرف حاليا بالوالت. الوالت لازمنا نتعود اليوم نسمعوها برشا، ثم شكون يقول وولت بالنطق الإنجليزي أو والت، فبش نتعود نسمعوها برشا في المستقبل، لأنه اليوم فما جهود كبيرة من الدولة كما قلنا الإدماج المالي والبعد على كل ما هو كاش من يخلصوا بالتليفونات وبالمحافظ الإلكترونية. فتمشي تحل كونت عند أي فرع إيزي، ومن بعد من أي تليفون، مش لازم يكون سمارت فون، مش لازم يكون كونكتي بالإنترنت، تحط الكود نجمة 181 دياز وتحط تختار والت إيزي، تخلص الفوت وتحط الاي دي متاع صغيرك وتخلص معلومة الترسيم المدرسي بكل سهولة، ويجيك من بعد SMS يأكد لك أنه عملية الخلاص تمت. هذه بالنسبة للطريقة الأولى للناس اللي معناها ممكن تكون ما عندهاش انترنت ولا مش متوفر عندها سمارت فون. دونك الطرق الأخرى الزوز اللي فيها ربح ريال ما فما عن طريق الوالت متاع إيزي. يعني اليوم أنت تحل والت إيزي وتقوم بترسيم صغيرك، الوالت نجم تشارجيها سوى في فروع إيزي، يعني تصب فيها فلوس في أي فرع إيزي اللي هما موجودين أكثر من 250 فرع موجودين على كامل تراب الجمهورية ويخدموا في أوقات ممتدة. اليوم رانا ما نخدموش سيونس يونيك، نخدموا حتى لسبعة وثمانية وتسعة، وعنا ديز أجنس يخدموا 24/24. معناها اليوم تنجم تتوجه لأقرب فرع إيزي وتصب فلوس في الوالت متاعك، أو عن طريق الكارت بانكير. من أي كارت بانكير تنجم بعد ما تيليشارجي الابليكاسيون تحل حساب دفع اللي هو مجاني خالي من كل أداءات، ما عليهش أي فخي من حتى نوع، وتنجم تصب فيه فلوس بالكارت بانكير وتقوم بعملية الترسيم المدرسي. المميز عنا في زيتونة بايمنت اليوم أنه أي كونت تحلو، معناه العملية هذه تنجم تربحك عام كامل إيزي بريفيليج غراتويتمون، يعني أوتوماتيكمون أول ما تحل كونت إيزي باش تلقى عندك تلقى روحك أبوني في إيزي بريفيليج. شنو هو إيزي بريفيليج؟ هي مجموعة من التخفيضات والعروض اللي موجودة على أكثر من 2500 بارتنير ودي مارك معناها في تونس في كل المجالات، وأيضا ممتدة على عام كامل، يعني توصل حتى 70% العروض هذيا، وعروض فيها اليوم المكتبات، فيها لوازم العودة المدرسية، فيها حوايج لونتري سكولير، الكرتابة، كل شيء
1: تشتريه بالتخفيض،
2: حاجة وحويجة تعمل الترسيم وتتحصل على تخفيضات العودة المدرسية، وتقعد لك عام كامل صالحة من تاريخ أول استعمال أو أول انجستخمون تعملوه في الكونت.
1: أنا متأكد أنه إيزي باش تعاود نفس العملية العام الجاي، مش عارف العام الجاي اللي بش يكمل يخلص بالولايات متاع إيزي، وإلا في الفروح متاعها العام متاع إيزي بريفيليج يتجدد وإلا لا، العام الجاي نكتشفوا هذا الكل.
2: اكيد باش يكون فما مفاجاه، احنا ديما عندنا مفاجات وديما فما جديد، واكيد فما مخير ان شاء الله.
1: هو فما مفاجاه اخرى، فما كاش برايز يذول للربح.
2: وي. وي.
1: مدام ريحاب كما احكي، دونك اليوم الطريقه سواء بالولايات سواء انك تتوجه مباشره للفروع ايزي، والعمليه بتتر تكون ابسط، خاطر كل واحد كيف ما قلت بكري سواء اللي عنده انترنت سواء اللي لا، حتى كي تمشي الفروع ايزي تنجم تتمكن من ترسيم صغيرك بطريقه سلسه وسهله، وتربح زادة يا مدام ريحاب.
2: أكيد أكيد، اليوم خممنا في الناس كل، خممنا في اللي إين وعندهم على الابليكاسيون وينجم يتلشارجي ابليكاسيون ويحل كونت، وخممنا زادة في الناس اللي يحب يمشي الأجنس ويعمل أوبيراسيون أسيستي بالأجنس تاعنا، يعني الأجنس إيزي هو اللي تمم له العملية، ما عليه كان يهز معطيات صغير والأيدي متاعه وما إلى غير ذلك من المعطيات، ويعطي معلومة الترسيم، ولا والاجون تاعنا هو اللي خلص له الترسيم. لكن كيما قلنا ديما عندنا ميزه في اي انسكريبسيون جديده، اليوم تدخل سيستيماتيكمون في قرعه على سحب 2000 دينار، والعمليه هذه الحقيقه متواصله كل شهر حتى لاخر العام ان شاء الله. كل شهر عندنا 2000 دينار للربح. اليوم اذا كنت تخلص الترسيم المدرسي في فروع ايزي تدخل في القرعه على السحب، وتنجم تكون انت رابح 2000 دينار اخر الشهر. كيف كيف 2000 دينار؟ نعرفوا قداش ينجموا يحلوا مشاكل خاصه في العوده، في العوده المدرسيه.
1: طبعا طبعا زيدوا وفرونا اكثر مزايا واكثر كادوات واكثر كاش.
2: اكيد الكادوات ديما موجوده ان شاء الله،
1: تكون فرحانه. نعرفوا الناس كل 2000 دينار مبلغ محترم.
2: 2000 دينار جداً. نعم، وكما قلنا ديجا موجود كل شهر، ونجموا حتى ندعو سادة المشاهدين انهم يلتحقوا بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستغرام وتيك توك، ويتفرجوا حتى في فيديوهات العبيد اللي ربحت. معناها قانون اللعبه مودع عند عدل الاشهاد، وعمليه السحب تتم عند عدل المنفذ، يعني لعبه الحقيقه قاعده تفرح في برشا عبيد، وقاعده تعطي في اكلها خاصه في الساتيسفاكسيون نتاع الكليون نتاعنا. فرحانين برشا باللعبه هذه، وكما قلنا متواصله لاخر العام، وخاصه الشهر هذا كي قلنا الترسيم المدرسي، معناها راهو بالحق اليوم نعرفوا الاولياء قداش مخسورين في فتره الصيف، ونعرفوا 2000 دينار كيفاش نجم تعاون الوليد.
1: انا زاد نحب نذكر انه ايزي بريفيليج راهي كميزه راهي مهمه جدا، على خاطر تمكنك من تخفيضات في برشا محلات دي سوبر مارشي وغيره من لي بارتنير نتاع ايزي بريفيليج. دونك التخفيضات هذه زادت تنجم تعاون ياسر الولي والعائله التونسيه. دونك نذكروا اليوم ايزي زيتونه بايمنت تسهل عمليه الترسيم المدرسي بزوز طرق برينسيبالمون التوانسه الكل يعتمدوهم، هما بالولات. دونك اذا كانك انت كونيكتي بتليفونك تنجم تقوم بترسيم ولدك بالولات نتاع ايزي بطريقه سهله جدا، او تو سامبلومون تنجم حتى تا وانت تسمع فينا ومتوجه هكا دو باساج تلقى فرع من فروع ايزي زيتونه، تنجم تقوم بخلاص معلوم ترسيم المدرسي نتاع صغيراتكم في احد الفروع الموجوده في كامل الجمهوريه، وبطبيعه الحال تنجم تتمتع بايزي بريفيليج لمده عام مجانا، وتدخل رسميا في القرعه باش تربح ال 2000 دينار. برافو ايزي زيتونه بايمنت، يعطيكم الصحه مدام ريحاب. خليلك كلمة
2: شكراً
1: الختام، وإحنا ديما نتمنى عودة مدرسية موفقة وسلسة وسهلة، ولهنا إذا زيتونا بايمنت ذولي خمت في يعني في المرحلة هذه، هي مرحلة الترسيم المدرسي عن بعد. دونك تساهم باللي تنجموا، باللي نعرف تنجموا تقدروا على أكثر من هكا، وإن شاء الله العملية
2: شاء الله
1: تكون سلسة، وناس كل تكون العودة المدرسية متاحة موافقة. يلا كلمة ختام مدام ريحة.
2: شكرا لك، نشكرك أمين على هذه الفسحة اللي عطيتها لنا باش نجموا نحكيوا شوية على المزايا والخدمات اللي تقدمها زيتونة للدفع. كما قلت زيتونة للدفع نحب نواكبوا ديما احتياجات التونسي في المواسم هذية. اليوم نحكيوا على الترسيم المدرسي، غدوة إن شاء الله باش نحكيوا على العودة الجامعية أيضا، وجملة من الخدمات اللي توفرها زيتونة للدفع للطلبة ولأولياء الطلبة، خاصة مسألة تحويلات الأموال، يعني نسهلوا برشا على الطلبة الموضوع هذا، خلاص فاتورات الإنترنت للطلبة اللي البعاد على عائلتهم، خلاص الكري، خلاص الضوء، الماء إلى آخره. هذا كل متوفر عن طريق الولاد. خممنا في حلول شبابية وحلول سهلة وتتماشى مع الطالب وواقع الطالب التونسي. نتمنى عودة مدرسية سعيدة وموفقة لكل التلامذة متاعنا في تونس. نتمنى أيضا حظ سعيد وحظ للأولياء اللي بيش يخلصوا في زيتونة بيمنت، ونتمنى لهم يربحوا زوز ملايين، ونتمنى الأخرين اللي ما ربحوش زوز ملايين يخلصوا بالولد ويتمتعوا بتخفيضات العودة المدرسية عن طريق إيزي بريفيليج. مرحبا بالناس الكل في فروع إيزي، وشكرا لكم، شكرا لإذاعة جوهر أف إم.
1: يعطيك صحة مدام رحاب سيلي، مسؤولة الاتصال في مؤسسة زيتونة بيمنت.
2: طبعا
1: نذكروا أنه تنجم اليوم تقوموا بترسيم صغيراتكم عن بعد بفضل الولات متاع إيزي زيتونة بيمنت، أو في أحد فروع إيزي الموجودة على كامل تراب الجمهورية. تنجموا إذا كان حليتوا الولات متاعكم وتستخدموها وتستغلوها، تنجموا تتمتعوا بسنة مجانية من إيزي بريفيليج. وبطبيعة الحال إذا كنت واجهتوا لأحد الفروع متاع إيزي بايمنت تنجموا تدخلوا زادة في السحب باش تربحوا 2000 دينار كل شهر. بالتوفيق إن شاء الله، عودة مدرسية موفقة لتلمذتنا الكل. مواصل معكم حتى الماضي ساعة في دونلو.

هذا حكيم معنا وصلنا ل 41 دقيقة. مرحبا من جديد في بي دون لو. قايت نعملوا طلع على الموعد السنوي لمعرض التسوق والأثاث بسوسة, معرض سوسة الدولي, مع سيد أيمن الدوس. مرحبا سي أيمن. مش معنا سي أيمن, باهي هاتونا نرجعوا له سريعا بطبيعة الحال باش نحكيوا على أجواء الموعد السنوي لمعرض سوسة الدولي, معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو اللي بطبيعة يتجدد الموعد معاه السنة إن شاء الله, هو يكون من 28 أوت إلى 6 سبتمبر بمعرض سوسة الدولي. باش تعرفوا بعد شوي على مختلف التفاصيل مع سي أيمن دوس المدير التجاري بطبيعة الحال, يعطينا مختلف فقرات دورة السنة اللي إن شاء الله نتعرف عليها معاه توت سويت. معنا ولا سي أيمن مازال ماهوش معنا بطبيعة الحال, في انتظار أنه يكون معنا. غنية وراجعين معكم من جديد.

0: ربعي سلطان على جوهر اف ام، رجعنا معكم جديد في بيي دون لو.
1: تسمعوا بيي دون لو مع أمين البلادي على جوهر اف ام.
0: الانطلاق اليوم حتى 6 سبتمبر بمعرض سوسة الدولي، الموعد السنوي شوبينج إكسبو بمعرض سوسة الدولي. طبعا التفاصيل وباش نتعرف عليها مع المدير التجاري سي أيمن الدوس. أهلا وسهلا، مرحبا سي أيمن.
2: صباح الخير مستمعين جوهر اف ام، ويعطيكم الصحة على الاستضافة. شكرا.
0: معرض التسوق والأثاث بسوسة يرجع في نسخة جديدة، نسخة 2026، شنو يخبي لنا موعد سنين إن شاء الله سي أيمن؟
2: أكيد احنا موعد يتزامن مع موعد تسوق، خاصة أنه العائلات التونسية والكل معناها على قدم وساق تحب نوعا ما تقتني حاجياتها وتتسوق للعودة المدرسية، واللي حاضر معنا بامتياز خلال هذه الدورة. كيف زاد حاضر معنا أكثر من 90 عارض في مختلف المجالات، الأثاث، التأثيف، الديكور، المفروشات، صناعة تقليدية، أكلة تقليدية. فالزائر اللي باش يجي الحقيقه باش يستمتع بالمعرض في فضاء مكيف، باركينج مجاني، ينجم يكون معناه في خلال زيارته المعرض دخول الكبار بمعلوم في المتناول لا يتعدى دينار ونص، بالنسبه لدخول الاطفال مجاني. فيستغل الفرصه هذه خاصه وانه نوعا ما كما نقولوا بتخفيضات وباسعار تفاضليه تراعي المقدره الشرائيه تاع المواطن.
0: مهم جدا نذكروا ان الموعد من 28/6 سبتمبر، دونك نتصور فما تخفيضات استثنائية في الموعد، لكل شيء، أثاث، الديكور، كيف العودة ومستلزمات العودة المدرسية زيت.
2: أكيد احنا ما تعرف العودة المدرسية عندها نوعا ما طابع خاص في الحياة في البلاد التونسية، فأكيد يعني التونسي باش يخمم وجل اهتمامه أكيد بالتلامذة وبالصغيرات اللي باش ترجع تقرأ، وباش يركز نوعا ما على اقتناء حاجياتهم. هذا الكل باش يلقاه كما قلنا بتخفيضات مهمة، إلا من شأنها أن يتعاونوا في اقتناء الحاجيات هذه، خاصة أنه التنوع الموجود خلال هذه الدورة في المعرض، نحكيه على 90 عارض اللي هو رقم يعد مهم جدا معنا من عدد العارضين، نحكيه على أثاث بعلامات تجارية كبرى، نحكيه على الدول المشاركة، سوريا، ثم مصر، ثم الصين حاضرين معنا خلال هذه الدورة، وحتى الجزائر بمختلف المفروشات، وكما قلنا العامل الأساسي هو العودة المدرسية اللي باش يلقاو الأدوات، باش يلقاو كل ما يهم التلميذ ولا الطالب ولا العائد للمدرسة بصفة عامة وللتعليم، باش يلقى الكرتابة، باش يلقى الطبلية، باش يلقى اللبسة، باش يلقى كل ما هو معناها يخول له أنه يرجع يقرأ في كان في النوع ما التكامل والانضباط.
0: مهم جدا أنه كل هالليزوفر هذوما في مكان واحد اللي هو في معرض تسوق الأثاث في معرض سوسة الدولي، وحتى 6 سبتمبر. دونك اليوم كسوا العائلة كسوا الأصدقاء كسوا زادة كيف قادمين على العرس باش يلقاو كل شيء إن شاء الله في دورة السنة. المعرض مفتوح، عطينا الأوقات سي أيمن باش الواحد يقرأ حسابه.
2: هو نحب نأكد على أنه التجمع نتاع العارضين هذوما في مكان واحد من شأنه أنه يخفف وطأة حتى التنقل بالنسبة للزوار وبالنسبة للعائلات اللي باش تزورنا، خاصة أنه تشوف الطقس معناها سخون شوية، فباش يلقاو فضاء مكيف يجمع لهم العارضين هذوما الكل، ما يقعدوش يدوروا من بلاصة لبلاصة، ما يقعدوش نوعا ما يتعبوا أكثر من مجهود كبير برشا. بالنسبة للأوقات، الأوقات من 11 الصباح ل 8 نتاع الليل. الزائرين الكرام ينجموا يزوروا المعرض، يلقاو كما قلنا معناها كل ما يهمهم حتى ل 6 سبتمبر، ينطلق اليوم تاريخ 28 سبتمبر.
0: هو فما نقل خاص يعني يهز المعرض؟
2: والله هو المعرض كما تعرف بالنسبة للمعرض موجود في طريق المستير من سوسة سيدي عبد الحميد، فأي نقل من وسط البلاد بحر ينجم ياخذ المواطن ما تعداش 800 مليم ولا دينار معناها باش يوصل. كيف زاد فما الكيران نتاع شركة النقل بالساحل زاد يهبطوا قدام المعرض، زاد كيف 500 مليم ممكن للشخص. هذا الكل نوعا ما يصب في انه المعرض جاي في موقع مهم جدا، وكيف زاد نحكيو على الولايات المجاوره، نحكيو على المستيره اللي يعد قريب لها، نحكيو على الماديه كيف نحكيه على القروان اللي هي ولاية من ولايات الوسط وتقرب لنا برشا حتى على مستوى إقليمي. نحكيه راه زاد عملناه فما برشا ناس جاتنا، فمشكون جاي من قفصة، فمشكون جاي من صفاقس في الديسون اللي فاتت. فأنا دعونا نوع ما هو معرض يهم المواطن الكل بصفة عامة، فاللي يلقى الفرصة باش يجي ولا تتاح له الفرصة ولا يهيئ زاد الفرصة باش يزور المعرض، فبالعكس راه باش يستمتع وباش يدور في مكان كما قلنا نوعا ما تتوفر فيه
0: مريح ومكيف وذي الحاجة اللي يستمعها يظهر للناس
2: وبالتبعية مش يلقوا أسوام اللي يدراعي مقدرتهم الشرعية وهذا العامل الأهم.
0: موافقين إن شاء الله سيمن الدوس. نذكر موعدنا 28 أوت 6 سبتمبر بمعرض سوسة الدولي، دونك الموعد السنوي معرض التسوق والأثاث بسوسة من 11 تاع الصباح ل 8 متاع الليل، دونك مفتوحة لذمة التوانسة الكل وين ما يكونوا وتكون الديستيناسيون نتاعهم معرض سوسة الدولي. مرحبا بالجميع، واحنا واصل معكم حتى الماضي ساعة بعد شوية الموعد مع أخبار نص النهار في بيي دون لو. مرحبا بالجميع، مزيكتنا ديما متواصلة زادة على الدنيا وما فيها، وجينا تو سويت مع كارول سماح.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 على 85 990 الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: موعد جديد مع معرض التسوق والآثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، آثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gnv.com.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. كلية طب سوسة تحتضن تظاهرة علمية حول الحركة والرياضة والصحة المستدامة. وارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 500 قتيل. في تفاصيل أخبارنا، وخلال مداخلة هاتفية له اليوم في برنامج صباح الورد على جوهر فام، أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أكد عدم وجود أزمة في قطاع المحروقات، داعيا المواطنين إلى تجنب التخوف المبالغ فيه والتهافت غير المبرر.
4: هي ثم حاجة يلزم يفهمها المواطنين والمستمعين الكل، هو أنه وقت اللي ثم صف وما ثمش صنص في محطة من المحطات، ذيك على خاطر من كثر الصف معناها وفات الريزيرف الموجودة في المحطات في الخزانات نتاعهم وفات لصنص وفات. علاش؟ خاطر الناس كلها جات دفعة واحدة مع بعضهم والصف يتعدى يتعدى حتى لين يقف كاريمون ويقولوا ما عاش عندنا صنص ولا ما عاش عندنا مزود. معناها هذه هي المشكلة. المشكل زادة اللي كونه السبب في هذا هو أنه الناس منها خايفة، رغم التطمينات اللي اعطيناها واللي قلنا راهو ثم بابور هبط من ولت البارح في بنزرت معناتها وقاعد يفرغ في الشحنة نتاعه، ومن بعد منها ما تفرغ شحنة كاملة باش يولي يوزعوا الشركة. ثم شركة اسمها سوترابيل توزع بالبايب بالأنبوب لتونس، منها من بنزرت لتونس يوصل للمخازن، المخازن نتاع الشركات هذايا قاعد ساير. هو خاطر البطو كي فرغ الحمولة نتاعه مش في ساعتين ولا ثلاثة، على الأقل 24 ساعة
5: نتأكد ما عندناش مشكل في المحروقة.
4: لا لا لا، هذا معناها مؤكد 100%. أما على غالب ناسنا كأنهم خايفين، ما عادش يصدقونا في اللي نقولوا فيه.
3: ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي يوم السبت 12 سبتمبر المقبل بتونس العاصمة. يندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين والمؤسسات يسهم في أفاق جديدة للتعاون الفرص. ويتضمن البرنامج انعقاد الجلسة العامة العادية الانتخابية لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي التي تمثل محطة مؤسساتية هامة في مسيرة المجلس وفرصة لتقييم المرحلة السابقة واستشراف آفاق العمل المستقبلية. ويعد هذا اللقاء مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي. ينظم مخبر البحوث في فيزيولوجيا التمارين الرياضية وعلم الوظائف الأعضاء المرضية بكلية الطب سوسة الدورة الثانية من يوم المخبر والدورة الدولية الأولى لهذه التظاهرة العلمية، وذلك بتاريخ الجمعة 9 أكتوبر المقبل بالمركب الاجتماعي العلمي بالكلية. وتنعقد هذه النشاط

0: منال جبل.
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. النيابة العمومية بأريانا تأذن بالاحتفاظ بموزع مياه معدنية بالمنيلة من أجل الاحتكار والمضاربة، وذلك بعد أن تبين تخزينه لكميات كبيرة من المياه المعدنية المعلبة وامتناعه عن توزيعها على المحلات التجارية رغم الإقبال المهم على هذه المادة الحساسة خلال الفترة الحالية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق المدير الجوي للتجارة بأريانا سامي البجاوي، موضحا أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة بأريانا حجزت فعليا أمس 20,112 قارورة مياه معدنية مختلفة العلامات والأحجام كانت مخزنة لدى الموزع المذكور، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية التي برزت نتيجة التذبذب الحاصل في توزيع المياه المعدنية. هذا وأضاف البجاوي أن العملية تمت بعد ورود تشكيات تفيد بامتناع الموزع عن بيع المياه لأحد المحلات التجارية بالتفصيل، رغم استظهار صاحب المحل بما يفيد شرعية نشاطه المهني ورغم حجم الكميات الموجودة والمخزنة لدى صاحب المخزن. وأكد البجاوي أنه تمت مراجعة النيابة العمومية وتحرير محضر عدلي ضد صاحب المخزن من أجل الاحتكار والمضاربة مع الإذن بالاحتفاظ به وتأمين الكميات المحجوزة لدى أحد الموزعين بالمنطقة من أجل إعادة ضخها بالمناطق الشعبية التي تعاني نقصا ملحوظا في العرض في انتظار تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة التونسية. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدعو في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارات الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، موصيا المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة، مشددا على ضرورة توخي مزيدا من الحيطة والحذر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. دوليا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصف محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بالبناءة والمثمرة، مشيرا إلى أن العودة للمسار الدبلوماسي ليست مستحيلة بشرط إدراك واشنطن بأن سياسة الضغوط غير ناجحة وضرورة الوفاء بالتزاماتها. ختاما، المنظمة البحرية الدولية تعلن أن نحو 6,000 بحار على متن 400 سفينة ما زالوا عالقين بمضيق هرمز، مؤكدة أن الحرب لا تزال تتسبب في اضطرابات كبيرة بسلاسل الإمداد الحيوية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
2: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرا؟ وين نقرا؟ قداش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو هو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة اف ام. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: الجمعة 28 أوت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيزون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. كومبيزون البرنامج اللي كل جمعة نحاول نقربوكم فيه لعالم القراية، اختيارات والفرص اللي تجم تبدل مستقبل الطالب. لكن قبل ما نبدأ كلمة خاصة لزميلتي ورفيقتي الدكتورة بشرة البجاوي اللي اليوم تتغيب علينا بسبب وعكة صحية لوالدتها، والحمد لله العملية جراحية تمت بنجاح وإن شاء الله تكون بداية الشفاء والراحة. يا بشرة، في حلقة اليوم عنا برشا محطات هامة، نبدأ من اللي بيست ومن قصة النجاح والتميز التونسي في كونكور دي غران زيكول الفرنسية، نحكي وزادة على جامعة تجمع اختصاصات ومسارات مختلفة اللي هي جامعة منوبة، ويرجعونا من جديد لسنتر دو لانغ للمعهد الفرنسي في تونس، وآخر الاستعدادات للموسم الجديد. معكم مهدي ومروة في الإخراج. كومبيزون توا بدأت نحكيه كما قلنا على اللي بيست اللي تثبت من جديد اللي المدرسة العمومية التونسية تنجم تصنع النجاح والتميز. ومن بين 87 طالب نلقاو 64 نجحوا في الالتحاق بأعرق المدارس الهندسية الفرنسية، نلقاو في كما في البوليتكنيك ديزيكول مين وغيرهم. النجاح هذا قبل كل شيء هو نجاح صحيح تلامذة والأساتذة، برشا خدمة وبرشا إصرار ومستوى علمي عالي جدا، وحتى كالأغلبية من الطلبة هذوما باش يكملوا قرايتهم ومسيرتهم في الخارج، لكن النجاح متاعهم يبقى كيما قيمة كبيرة لتونس بالخبرة ونقل المعرفة وبالمشاريع اللي نجموا يساهموا فيها في بلادهم إن شاء الله. ما بين الطلبة اللي نجحوا وتميزوا أجرينا حوار خاص مع زوز طالبات من لي بيست، ملك المليتي ومريم الشواشي اللي نجحوا في الكونكور فرنسي. سألناهم على عامين في لي بيست كيفاش تعداو، شنو ما كانوا أكبر تحديات، نسمعوهم مع بعضنا.
2: في تونس قريت عامين لي بيست بريبا كلاسيك إيتاتيك، والحمد لله ربي نجحت ودخلت بالك إيكول دانجينيور في فرنسا.
3: أنا مريم شواشي، قريت في بنزرت ونجحت في البكالوريا بمعدل خولي المشاركة في دورة المتفوقين اللي تم توجيهي للي بيست أون فيليير بي سي إس إي، وعدينا جي شوازي دانتيغري ليكول دانجينيور سونترال سوبيريك أ باري. أول ما طلعت النتيجة وعرفت كل الامتحانات تفكرت نهاري اللي كان يبدأ 5 تاع الصباح يوفى بعد نص الليل، فكرت قداش من مرة قلت يزي ما عادش النجم، تفكرت أساتذتي وتشجيعهم المتواصل ليا وإيمانهم بقدراتي، تفكرت عائلتي اللي عاونت

0: نتاعهم من خلال هالباركور نتاع عامين. نسألوا مريم وملاك شنو جاوبونا.
1: اللي بس مش كان قرايك هاو برش حاجات تعرفناهم على رواحنا في المدة هذية. أول واحدة تجي لانديرانس، ما كناش نتصور رواحنا أنه واحد يجي يكبش في القراية حتى كان تعب وإلا حاب يبدل حاجة أخرى ولا حاب يجرب ديزاكتيفيتي أخرين وكل شيء، هو يتشبث في الحلم بتاعه حتى كان تعدى بكيك با مثلا وإلا ما عجبوش الغزولتا في وسط العام. جهة أخرى اللغة، الحقيقة اللغة الحسنة بس حاجة من الناس اللي بست سورتو اللي في الليسي وفي الكوليج، اللغة الحقيقة بالنسبة لي ما كانش حاجة مهمة ياسر. باغ كونطخ في الليبس اللغة اللي يخليك تعرف كيفاش تجير طون ستريس وتجير لي كونيسونس اللي تعرفهم في مخك وتلقى حل للمشكلة اللي قدامك.
2: من خلال تجربتي في الليبس اكتشفت أن أقوى من اللي كنت نتصور، بل كنت نسمع من عند زملائي اللي أكبر مني شنو لازمنا نعملوا العام الجاي، لي زيكسيجونس لي كونكور فرونسي، وكنت نقول ديما مستحيل ننجم صعيب برشا، أما الحمد لله نجم تقاوم ونوصل للي نحب عليه. والفضل يعود طبعا برشا خدمة والأساتذة اللي كلمة أستاذ صراحة شوية عليهم، خاطر كانوا بمثابة عائلة كرسوا حياتهم الكل لينا وسخروا مجهوداتهم في سبيل نجاحنا. نحب نشكرهم بالمناسبة الكل، نشكر زادة المدير لفامي أدمينستراتيف جدي بيان فامي، خاطر وفرونا ظروف ملائمة للدراسة وسهلونا برشا إجراءات إدارية، وهذا خلينا نوجه تركيزنا لكل قريتنا. دونك نشكر كل من ساهم في النجاح متاعي، زادة عائلتي بيان سور اللي وقفت معايا برشا برشا وتعبتها معايا برشا برشا، مي الحمد لله كي تشوف النجاح كل شيء هو.
1: حاب نشكر عائلتي والكوميونيتي كامله نتاع بيست المدير وبروفيتي على همي. حاب نشكر زادة الجيم اللي اقرب مني باع ليكيب الاخرى نتاع البيست كيما اللي بينا في الريستورون ديما لحقا نضحيو على خاطرنا ويقعدوا ويجيونا في اوقات نتاع خدمه صعيبه وكل. وزيدة اللي هي من البيست من ناحية جاردينار ومن ناحية ملاحظكم كل حقيقة كلها واللي من الفوية وكل شيء كلها بعضها يسر محليها ويسر ولد عائلة كبيرة محليها محليها على الخير.
0: محلاها محلاها على الاخر. اكيد ننتظروا في التفاعلات نتاعكم على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك برشا بارتنونس ومحلاهم البنيات وان شاء الله العقبه للجميع. دونك تلقاو الانتغراليتي نتاع الحوار كامل على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك كومبيزون. مازلت مواصل معاكم حد المساعتين نحكيو على جامعه منوبه ومندراك من جامعه منوبه عراقه ونحكيو شنو قدامها من تحديات من خلال مدير الجامعه اللي باش يحضر بحذانا الاستاذ عامر الشريف. لكن قبلها باش نستقبلوا ايضا فريق لو سنتر دو لونغ من الانستيتو فرونسي المعهد الفرنسي بتونس. لكن قبل هذا الكل نسمعوا الموسيقى وراجعين معكم في كومبيزون على جوهرة FM جوهرة TV.

0: كونفيوز زون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 41 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كومبيزون حتى المساعتين نحكي وتوا على جامعة تجمع بين العلم المعرفة الإبداع والتكوين، جامعة منوبة وما فيها من مؤسسات واختصاصات مختلفة من الأداب للعلوم الإنسانية والفنون للإعلام والهندسة والاقتصاد والرياضة وغيرها. اليوم باش نكتشفوا شنية الرؤية الجديدة لجامعة منوبة، شنو اللي فما في السنة الجامعية المقبلة، وشنية التحديات والفرص اللي تستنى الجامعة في السنوات القادمة. ضيفنا الأستاذ عامر الشريف رئيس جامعة منوبة، مرحبا بك في كومبيزون على جوهرة اف ام. سي عامر
2: مرحبا. سي مهدي بارك الله فيك على الاستضافة، ومرحبا المستمعين لكل جوهرة اف ام.
1: يعني دونك قبل ما نحكيه على جامعة منوبة سي عامر ومؤسسة واختصاصاتها، نحب لو نتعرفوا قبل على الأستاذ عامر الشريف الأستاذ والباحث.
2: عامر شريف أستاذ تعليم عالي وباحث في الـ في الـ في في الديسيبلين هي الميكروبيولوجي، يعني علم الجراثيم بصفة عامة والبيوتكنولوجيا، وأستاذ في معهد عالي البيوتكنولوجيا بي سي دي ثابت. قرايتي في الفاكولتي دي سيونس دو تونس في كلية العلوم بتونس والفاك دي سيونس، وعملت سيونس ناتوريل، ومن بعد عملت معناتها البحوث نتاعي عملتها في الجينيتيك والميكروبيولوجي، هو باحث وعندنا مخبر البيوتكنولوجيا وتثمين الموارد البيولوجية والجيولوجية، ونخدمه يعني خاصة على كيفاش الجراثيم سورتو اللي هي نافعة كيفاش نستعملوهم في الابليكاسيون في البيئة ولا في الصحة، هذا اللي نخدمه عليه بصفة عامة اللي هي البيوتكنولوجي ابليكي او سيكتور دو لانفيرونمون ولا دو لا سانتي.
1: ممتاز. باهي سي عامر، في وقت التركيز كبير اليوم على الاختصاصات العلمية اليوم والهندسة مع الذكاء الاصطناعي وغيرها، كيفاش نجم تحافظ جامعة كما جامعة منوبة على مكانة الأداب الفنون العلوم الإنسانية، وشنو اللي تبدل يعني تحولها من اختصاصات هذية برشا، كيفاش اليوم في ظل هذا الكل كيفاش جامعة منوبة؟
2: شكرا. هي جامعة منوبة معناتها نذكر اللي هي جامعة منوبة جامعة وقع إنشائها عام 2000، أما فيها مؤسسات اللي هي بالطبيعة أكبر بياسر من عام 2000، معناتها إذا كان ناخذوا معهد الصحافة وعلوم الأخبار يعني من السبعينات، في مؤسسات أخرين كما معهد الرياضة اللي في أول الستينات. إذا جامعة منوبة هي الحقيقة 16 مؤسسة هنا في جامعة منوبة، واللي نقسموهم في أقطاب معرفية، يعني عندنا القطب المعرفي الأول هو كل ما يخص العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف، الثاني هو قطب العلوم الإعلامية والفنون والتصميم يعني سيونس انفورماتيك ار ديزاين، القطب المعرفي الثالث هو قطب علوم الحياة والبيئة والمحيط، والقطب الرابع اللي تفضلت واشرت له اللي هو قطب العلوم الإنسانية، دونك تو سكي كونسيرن لي زومانيتي بصفة عامة. وهنا عندنا كما قلت
1: اشهر من نار على العالم،
2: اي كنا من اقدم بيان سور. والقطب هذا فيه مؤسسات كما كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة اللي هي معروفة ومشهورة، ما مش كهو عن معهد الصحافة وعلوم الأخبار، ومعهد عالي لل يعني لل ليس دي انستيتيو سوبيرور دوكيومونطاسيون التوثيق. وفي القطب هذايا ما فماش كان المؤسسات هذيا اللي يعني ديسبونس دي ليسونس اجازات وماجستير ودكتوراه، عندنا زاد في القطب هذايا معهد بحث اللي هو معهد عالي لتاريخ تونس معاصر، واللي هذوما الكل واحنا البرنامج اسمه كومبيوس زون، يعني هذوما الكلهم في كومبيوس منوبه، وهي حاجه اللي نحب نذكر اللي يمكن جامعة منوبة هي من الجامعة، ما نحبش نقول الجامعة الوحيدة، أما من الجامعات قليل اللي عندها كومبوس يعني كامل أون بون دي فورم اللي فيه أغلب مؤسساتنا، وذا يخلي الطالب يعني يدخل كونكريتمون في فامي كاملة مع اختصاصات مختلفة. هذا بالنسبة لجامعة منوبة. اليوم قبل الأورينتاسيون يمكن شي متاع الدورة هذه متاع التوجيه، عندنا أكثر من 19 ألف طالب في جامعة منوبة، وعنا تبارك الله 1400 أستاذ قار من خيرة الأساتذة الباحثين اللي عنا في جامعة منوبة في مختلف المؤسسات. كان حبيت نرجع لك للسؤال متاعك فيما يخص الأداب والفنون والإنسانيات والليسيونس هيماني سوسيال بصفة عامة ومكانتهم يمكن اليوم
1: عندهم بلاصتهم اليوم
2: بتبيعة الحال
1: لحد الآن بلاصة نتاعهم.
2: لا لا لا ما هي ما يلزمهاش تمس هو اليوم خلينا نذكروا
1: أكيد ما يلزمهاش أما في بلاصتها يعني
2: شوف احنا شنو هما المؤشرات اللي نخدموا عليهم الجامعات الكل تخدم عليهم هي التشغيلية ديجا يعني المؤشر الأول
1: أكيد.
2: المؤشر الأول تخدموا عليه الجامعات والسنة يعني الجامعات الكل مشات في بروسيس متاع إعادة تأهيل وتأهيل جديد للمسارات التكوين منهم جامعة منوبة نجم نحكي من بعد على المسارات الجدد
1: أكيد
2: عندنا باش نقعدوا في السؤال الأول هذايا فيما يخص الإنسانيات معناتها احنا حتى في أفريل في مجلس النواب حتى صارت سؤال لوزارة التشغيل على يعني البطالة متاع الخريجين والإنسانيات يمثلوا أقل رقم يعني بارابور على الأقل للخريجين متاع مثلا العلوم والتقنيات ولا خريجين التصرف والقانون. الإنسانيات عندهم أكثر تشغيلية هي بالشيفر خلينا نقوله. أما أودولا دي شيفر معناتها كل ما يهم الإنسانيات والفنون والأداب بصفة عامة احنا اليوم نذكروا لي الكونتكست يمكن مبدل ياسر يعني هالكونتكست الجديد هذا متاع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي
1: يعني
2: التكنولوجيا بصفة عامة هذا يخلي الجامعات كيف يخموا في الكونتكست هذا شنو اللي لازم يعملوا وشنو
1: يفوس ادابتي
2: فوالا يفوس ادابتي مش حتى سي با اون سامبل ادابتاسيون معناتها مي سي c'est une révolution انا نقول بالنسبه للجامعات
1: مراجعات كامله يعني
2: فوالا وحاجه مهمه ياسر اللي ما تلقاها كان في الانسانيات اللي هو التفكير النقدي لسبري كريتيك و سي با ان سلوغان لسبري كريتيك هي في الاخر بالكل معناتها كفاءه ومهاره سين كومبيتونس اللي احنا على الاقل في جامعه منوبه اوني كونسيون ونحاولوا اون لانكولك للطالب يعني الطالب يكون عنده يعني التفكير النقدي هذايا علاش على خاطر اليوم سما بارادوكس اليوم احنا دوفون معناتها كميه مهوله من المعلومات العالم عمره صحيح. ما كان قدام هالكم هذايا من المعلومات والمعرفة لكن الكم هذايا دولوت كوتي يعني هالمعلومات والمعرفة هذية تنجم تكون غالطة وثم كم كبير زاد من معلومات زيفة دونك الطالب كيتعلموا كيفاش يطرح السؤال كيفاش يفيريفي لي سورس يعني كيفاش يكون كريتيك بارابور الحوايج اللي هما ينجموا يكونوا دوغماتيك ولكن هذا مهم ياسر وخليني نقول لك هما الانسانيات راهو بصفة عامة هما اللي يخليو اللي عندنا طلبة اللي نهار اخر مش يكونوا بنسير في المجتمع اللي هما عندهم سيت اسبري كريتيك مش كان تكنولوجي
1: كونكريتمون كيفاش تخدموا عليه هذا تويكا في مختلف الاختصاصات يعني في
2: احنا تو في كونكريتمون نعطيك اكزامبل سامبل احنا عندنا دي زيكول دانجينيور كيما لي ميسو منوبا سكول اوف انجينيرينغ وفي لي زيكول دانجينيور نتاعنا ديما ندخلوا في السيلابوس نتاعهم ديما ندخلوا مثلا الفلسفه ولا العلوم الانسانيه نخليه الطالب يخمم يعني الطالب ما عادش عنده كان لي يعني لي ماتيير اللي هما تكنولوجيك خلينا نقول
1: سيونتيفيك
2: وانا ساعات نفادلك نقول 01 بينار نحبوا نبعدوا على الزيرو آن والبينار نحبوا نخليوا الاسبري يخمم الطالب
1: بخطان تكوينك سيونتيفيك
2: أنا تكويني سيونتيفيك بحكم وجودي في جامعة منوبة وعندي برشا زملاء لحقيقة في الإنسانيات وقاعد نتعلم أنا بيدي مع دول الإنسان طول عمره يتعلم راهو
1: التفكير النقدي حاجة أساسية
2: التفكير النقدي حاجة أساسية ودايور الاسبري كريتيك سي تون دي فالور دو لونيفرسيتي دو منوبة احنا عندنا تروا فالور لا كرياتيفيتي la convivialité et l'esprit critique.
1: Ben, je ne sais pas si elle marboute sur elle l'oulani اللي هو اليوم التكوين الجامعي اليوم ولا مربوط بالامبلوابيليتي نحكيو على التشغيل وكل اليوم حتى نشوفوا مع الباك وكل شيء ولدي شبيش يقرا اسكو القرايه فيها تخدم ما تخدمش اليوم هالمسؤول ترى انه سي عامر ترى مسؤولية الجامعة توفى مع حصول الطالب على الشهادة، وإلا لازم الجامعة تبدأ عندها فكرة وتتبع مع الخريجين نتاعها وتعرف وين وصلوا، يعني وشنو الاختصاصات المطلوبة أكثر من الأخرى في سوق الشغل.
2: شكرا على السؤال واللي هو مهم ياسر. هذوما لي ميسيون دو لونيفرسيتي ومهام الجامعة، ونقول لك اللي هذه مهمة جديدة للجامعة، معناتها 20 سنة التالي ما كانتش المهمة هذه
1: تختم موجودة كانت خنقولوها.
2: لا معناتها الجامعة أساسا هي معناتها لا كرياسيون دو سافوار، معناتها المعرفة اي لا ترانزميسيون تاع المعرفة، معناتها باش اون لا ترانزمي المعرفة هذه. وتولت عندنا ميسيون جديدة هي جوستومون كيفاش الطالب نتاعنا ولا الدبلومي اللي ياخذ الشهادة نتاعو، معناتها نخمو له زاد شنو مش يعمل. وهنا بيان سور احنا معناتها هذا سا ديبون وكله مع مع مع كل ما هو محيط اقتصادي واجتماعي وسوق الشغل اللي موجود في البلاد. اما مثلا احنا نخدموا ياسر على الانتربرونيريا معناتها سامحني بالعربي يعني
1: الاتفاقيات والتعاون والشراكات،
2: بخلاف الشراكات والبارتنريا نخدموا على الانتربرونيريا، يعني كيفاش الطالب يكون مبادر ذاتي وكيفاش
1: باش يأسس هو
2: باش يأسس. يعني في الاخر الطالب يلزم يكون ما عندوش كيما حكيت قبيله سي با اون كيستيون d'un simple diplôme. ثم لو ديبلوم اوكي، ما ثم دي كومبيتونس يعني مهارات وكفاءات
1: سوفت سكيلز اللي هما
2: يلزم ياخوهم الطالب واللي بيهم ينجم نهار اخر سواء معناتها يلقى بلاصتو في سوق الشغل بصفه عامه، سواء زاد يبعث المشروع نتاعو. احنا مثلا في جامعه منوبه كما في الجامعات العموميه، وانا نركز على كلمه عموميه، احنا 13 جامعه عموميه في تونس، واحنا يعني فخورين ياسر اللي نمثلوهم الجامعات العموميه هذوما. عندنا ليبول دو ليتوديون انتربرونور، قطب الطالب المبادر، وفي القطب الطالب المبادر كل عام يعني نعملوا كيما لابيل، ويجيونا الطلبه اللي هما انتريسي بالقطب الطالب المبادر، وتصير لهم اكومبانيمون على عام ولا على عامين، وياخذوا سكون ابل لو ستاتو دو ليتوديون انتربرونور. اي لو ستاتو دو ليتوديون انتربرونور يعني هو عنده فكره مشروع اللي نجم يبلورها. وهنا بيان سور هذا داخل في التروزيام ميسيون اللي نحكيوا عليها
1: جديده،
2: ونحب نقول لجامعه منوبه هي جامعه اكريديتي كوم يونيفرسيتي انتربرونوريال. دايور احنا اول جامعه في شمال افريقيا وفي ريجيون مينا اكريديتي كوم يونيفرسيتي انتربرونوريال، فخورين ياسر بهذايا، وقاعدين نخدموا باش نحسنوا وباش الطلبه زاده بخلاف الكورسوس العادي نتاعو الدبلوم العادي نتاعو، كيف اذا كان عنده فكره مشروع احنا اون لاكومباني باش يبلورها الفكره هذيك وباش يوصل حتى يعمل ستارت اب.
1: عندنا دي ستارت اب وهذا يعمل الفرق بين طالب واخر، خاطر في الاخر الشهاده هي بيدها كما كنا نقولوا، لكن الفرق في المبادره وفي المستوى اللي خذا، يعني نحكوا على كما قلنا لي سوفت سكيلز.
2: بالطبيعه وهنا يمكن شي كلمه للطلبه سي مهدي، هو كون معناتها الطالب والولي وشنو باش يعمل ولدي وشنو كذا، انا نقول راهو في اي اختصاص الحقيقة، في أي اختصاص في الإنسانيات ولا في غير الإنسان، في أي اختصاص إذا كان تخدم وإذا كان تحاول تخوهم هالكفاءات، هاللي سوفت سكيلز وهاللي ستادي سكيلز هذوما الكل، هالكوميونيكاسيون، علاش اللغة زادة مهمة ياسر، اللغة معنا ما غير اللغة ما تنجمش
1: أكيد
2: تنجمش تقنع وما تنجمش كذا. دونك هالكفاءات هذوما وهالمهارات هذوما إذا كان اكتسبهم، أنا نقول للطالب ونقول الولي راه ما تخافش عليه، يلقى بلاصته.
1: يعني تقول أنت كي نحكيو على ريسك، راه ريسك باختو
2: بطبيعة الحال، هو الريسك موجود، ومعناتها الريسك مش كان في تونس معناتها مش كان في تونس، وراو حتى المشاكل متاع خريجي التعليم العالي ولا ثم اللي البطالة متاعهم ثم اللي طالت وثم من مختلف خريجين الجامعات، هذا راو مشكل نحب نقول اللي هو ماهوش مشكل
1: تونسي
2: ولا ماهوش مشكل، هذا مشكل جنرال عام، وإحنا كل جامعة من شيرتها، وإحنا والسادة
1: دونك تأكد ولات عندكم مهمة جديدة هذه فرضت روحها اللي هي متابعة
2: الخريجين بالنسبة لسوق الشغل. وعندنا يعني هذوما نسميهم دي ستركتور دابوي احنا في الجامعة، البول هذايا، وعندنا أوسي لوبسرفاتوار، مرصد الجامعة، قاعدين نتبعوا في الطلبة نتاعنا، قاعدين نتبعوا في الساتيسفاكسيون نتاعهم في وسط القراية، قاعدين نتبعوا زادة بعد ما يخرجوا وقتاش يخدموا، قداش يقعدوا باش يلقاو خدمه، شنو هي الاختصاصات اللي يلقاو فيها خدمه خير من الاخرى، شنو ما نسالوا حتى على الشهريه احنا معناتها اللي يجاوبونا واسكو ساتيسفي بالشهريه ولا. دونك احنا نحاولوا دو توت فاسون احنا والجماعات الحقيقه الجماعات التونسيه الكل العموميه الكل عندنا المرصد ونشوفوا به، والمرصد هو يعطيك دي دوني سيت اون ايد على ديسيزيون باش تعرف شنو من بعد تبدل ولا تغير ولا باش تحسن التشغيليه هذه.
1: واضح الوقت تعدى فيه، مازالونا تقريبا اقل من 4 دقائق نحكيوا على المسارات الجديده.
2: المسارات الجديده كما تعرفوا السنه يعني صارت تاهيل ويعد تاهيل المسارات الكل، والتاهيل هذا صار معناتها الريابيليتاسيون صارت، والليزيكيب بيداجوجيك اللي بالمناسبه نشكرهم الاساتذه نتاعنا اللي خدموا يعني في وقت قصير، ومعناتها كانوا مطالبين باش يعطيو برشا خدمه بارك الله فيهم يعطيهم الف صحه. جامعه منوبه عندنا بخلاف لي زيكول دانجينيور يعني مدارس الهندسه، تعرف عندنا مدارس الهندسه وعندنا المدرسه الوطنيه للطب البيطري، هذوما ما يدخلوش في لابيليتاسيون، دونك
1: نحكيو
2: وحدهم وهذوما داير لا رونتري نهار 3 ان شاء الله. دونك نهار 3 عندنا رونتري بقد ربي يونيفرسيتير في جامعه منوبه. قال المسارات الاخرين اللي هم مسارات الاجازات، السنه في جامعه منوبه عندنا 61 معناتها مسار اجازه تاهيل او تاهيل جديد او اعاده تاهيل. وبالنسبه يعني في لي دومين الكل كما قلت لك هي جامعه منوبه جامعه متعدده الاختصاصات اللي بلوري ديسيبلينير. جديد مثال نذكره جديد، عنا إجازة في علم الأثار وتاريخ الفن في كلية الأداب والفنون الإنسانية بمنوبة، عنا في معهد الصحافة وعلوم الإخبار عنا إجازة جديدة ومهمة ياسر اسمها الإجازة في الميديا والسرديات الرقمية، وكتشوف معناتها
1: مواكبة للتطور
2: اللي صاير في الليبسي في معهد الصحافة. عنا دو ماستر بروفيسيونيل جدد اللي هما كيف مواكبين لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون بوليتيك انستيتوسيونيل اي لو جورناليزم ناشيونال هذا او نيفو دو ماستر
1: مهم برشا.
2: انا في المعهد العالي للفنون المولتي ميديا بمنوبه الازام عندنا سنه يمكن المرحله التحضيريه مندمجه في السيكل انجينيور، دونك وهذا فرحانين بها ياسر احنا، ولو سيكل انجينيور موجود من المرحله بريبا انتغري هي هي هي جديده. وعندنا في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا في سيدي ثابت اجازه جديده اللي هي مهمه ياسر وهي المعلوماتيه الحيويه او نقولوا عليها لابيو انفورماتيك، لو تعرف الانفورماتيك اللي ابليكي ان بو في لي دومين الكل منها الدومين البيولوجي، يعني كومون ابليكي الانفورماتيك في البيولوجي كيفاش لاناليز دي دوني لي دوني جينوميك لي دوني هذوما نتاع ليزوميك تاو. دونك هذه اجازه في سيدي ثابت في معهد البيوتكنولوجيا اون بيو انفورماتيك. هذايا وعندنا اجازه جديده حتى في في في المعهد العالي للمحاسبه واداره المؤسسات اللي هي اجازه في العلوم الاقتصاديه، كيف كيف إجازة جديدة سنة. الكل في الكل في جامعة منوبة ثم 61 يعني مسار في فيما يخص الإجازة بيان سور، هذا بخلاف المسارات الأخرى الهندسية وغيره.
1: ما نجموش في حوار برك نحكيه على جامعة في حجم جامعة منوبة 16 كيفاش يقولوا أساس بول كاملين. يعطيك الصحة شرفتنا مود لفان، خلي لك كلمة ختام مع وحنا أسبوع ولا فما حتى أقل أيامات على الانطلاق السنة الجامعية الجديدة.
2: احنا مادام مازلنا ما بديناش دونك جو ريتير مي فيليستاسيون لي باشولي جدد اللي نجحوا في الباك، نعاود نقول لهم مبروك. اللي مش يجيونا لجامعة منوبة مرحبا بهم، راهو سيت اون غروند فامي جامعة منوبة، ان شاء الله ما يلقاو كان الخير في مختلف الاختصاصات. وهنا كما قلت يعني الطالب سي لو سونتر دو توت سيت اوبيراسيون لا، يعني الطالب بالنسبه لنا احنا هو لو سونتر دي بريوكوباسيون، واللي نعملوا فيه الكل هو باش الطالب يتكون وباش الطالب ينجح. هذا هو وبارك الله فيك.
1: يعيشك يعطيك الصحه الاستاذ والباحث عامر شريف رئيس جامعه منوبة. هكا وصلنا لنهاية كومبيزون لليوم، إن شاء الله كنتوا استفدتوا معنا، معكم مهدي كوتي ميكرو، معكم مروة في التكنيك. احنا نتقابل إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد، خليكم أو في الجوار FM. بعد شوية تلقوا وليد بسباس في فواياج فواياج، قاعدين كبش خلكم شهية طيبة وباي باي.
3: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte-y maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5 جي، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5 جي اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج
4: جوهرة
3: publicité.
5: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك. جوهرة سبور
9: مضي ساعتين ودقيقتين على جوهرة فهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور، والبداية بأخبار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
10: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فهم.
9: الأخبار اللي صارت تأتينا من تورونتو. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة يبلغ الدور النهائي لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للمرة الثالثة في تاريخ نسور قرطاج بعد ريمونتادا تاريخية على المنتخب الإيطالي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. أهداف المنتخب سجلهم كل من علاء الدين الدربالي ظهير الترجي الرياضي التونسي، ريان عنان سجل الهدف الثاني، وليد ذويب سجل الهدف الثالث. الحصيلة المنتخب التونسي 3 انتصارات وتعادل يبلغ الدور النهائي، سجل 6 اهداف قبل هدفين. في انتظار الطرف اللي باش يكون مع ليكيب ناسيونال في الفاينل الليله، ثم مواجهه دور نصف النهائي الثاني بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. والمنتخب التونسي كان واجه المنتخب المغربي في دور المجموعات وانتصر عليه هدف مقابل صفر. نحكيو على كرة الطائرة، والمنتخب التونسي يختتم اليوم دور المجموعات بمواجهة المنتخب البرتغالي. كرة اليد سيدات، المنتخب التونسي بعد الانتصار في أولى ثلاثة مواجهات يلعب المواجهة الرابعة ضد منتخب كوسوفو. حصيلة الميداليات إلى حد الآن، تونس ثالثة على المستوى الإفريقي بعد مصر والمغرب ب 13 ميدالية تحديدا، يعني ثلاثة زوز فضية، ثلاثة زوز ذهبية، ثلاثة فضية وتسعة ميداليات برونزية.
10: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتين.
9: نحكيه على الاتحاد المونستيري والناطق الرسمي علي البحوري كان تحدث على الصفحة الرسمية للفريق على عدم تأهيل اللاعبين الجدد لمباراة الملعب التونسي.
11: الموضوع باش نحكيه فيه هو موضوع رفع منع الانتداب، هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد هذه المونستيري. يوم الخميس 27 اوت على الساعة الواحدة بعد زوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا، وقام النادي بتحميل الاموال، وان شاء الله في اول اسبوع يبدا البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابله الملعب التونسي، لكن عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجه ايجابيه مستحقينها في بدايه هذا الموسم. بارلمان اوكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تاهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارض، في الاتحاد الرياضي المونستيري ممنوع من الانتداب وهما كانوا معارين في رق في الخارج، دونك لازمهم يتسجلوا في منظومة التماس اللي هي كانت مغلقة بالنسبة للاتحاد هذا المونستيري.
9: نحكيوا على تعيينات حكام الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تتلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى للسبت 29 أوت كل المباريات تتلعب على الساعة الرابعة ونصف في درجات حرارة قياسية في استاد حمادي العقربي برادس. النادي الافريقي يلعب امام الامل الرياضي بحمام سوسة. تحكيم حسام بولعريس وعلى مستوى غرفة الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى يواجه التقدم الرياضي بسقية الدير. عبد السلام ماني كحكم الساحة وفي غرفة الفار درصاف الجنواتي. في بن جنات المونستير الاتحاد المونستيري يواجه الملعب التونسي. تحكيم لحسن النيلي وفي الفار إلدر ماليرو حكم برتغال. السي اس اس يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب الطيب الميري بصفاقس. تحكيم محمد علي قروية وفي الفار برونو ستيفز هذا زاد حكم برتغالي لحد 30 اوت. الحد الحديث على مواجهة شبيبة العمران الترجي التونسي، تحكيم لسيف الورداني وإلدر ماليرو في غرفة الفار، نادي حملم في قمة كلاسيكية يواجه السي بي، أمير العيادي كحكم الساحة وفي غرفة الفار برونو ستيفز في بيجب وجمع الكميتي الأولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي ببنجردان فرج عبد اللاوي وفي الفار أيمن نصري، وفي ملعب سوسة الأولمبي النجم الرياضي الساحلي يلعب مع نجم المتلوي تحكيم خليل الجاري وفي غرفة الفار أسامة بن سحاقة. في الترجي الرياضي التونسي الفريق أعلن على ضم المهاجم حازم المستوري رسميا قادما من البطولة الروسية. حازم المستوري اللي سبق له لعب نجم المتلوي الاتحاد المونستيري وكوكب الدقاش. من جهة أخرى الفريق باش يعير حارس مرمى صدق الدبشي لنادي الحد البحريني، وباش يستغنى على خدمات فلوريا دانو، وباش يقدمه لفريق الاتحاد الليبي بمقابل 1.2 مليون يورو. الرابطة المحترفة الأولى يوم 3 سبتمبر موعد سحب الرزنامة بمقر الندوات، طبعا الانطلاقة باش تكون يومي 19 و20 سبتمبر. المنتخب التونسي لكرة السلة يواجه اليوم في ثاني مواجهاته في النافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027 المنتخب الكاميروني. المنتخب التونسي كان فاز البارح على منتخب الرأس الأخضر 60-56، والمنتخب الكاميروني كان فاز على المنتخب النيجيري 78-62. أبرز المواعيد الأوروبية الليلة في الدوري الإنجليزي الساعة 8 ليلا مانشستر سيتي واجه كريستال بالاس، في الدوري الإيطالي 10:15 متاع الليل ميلان يلعب مع فينيزيا، في الدوري الألماني بايرن ميونخ يستقبل شتوتغارت، وفي الدوري الفرنسي نادي ليل يواجه باريس سان جيرمان. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
5: C'était Jour de Sport, Jour de Sport avec l'équipe Sport. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
12: برعاية
5: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
1: Radio Hotels. Hotels for all your desires.
2: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
3: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
4: إن شاء الله ديما نكونوا قريب منكم وما كنتم موجودين. مساكم بالخير الناس الكل ومرحبا بكم تتابعوا فينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في سخانة كبيرة عالية اللي إن شاء الله نتجاوزوها في الساعات الجاية. في اللحظات هذه 38 درجة مئوية لنا في سوسة، درجة الرطوبة زادة كيف كيف عالية فاتت 50%، وعندي سيفي اسي فور، دونك ردوا بالنا من السخانة، ردوا بالنا من الشمس، وإن شاء الله ربي يلطف بنا وبكم الناس الكل.
5: حبيبتي وحشتيني، أجيب لك إيه وأنا جاي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
2: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
0: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج اكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة مدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: جوهرة FM. Publicité.

يا معكم في فواياج فواياج على جوهر اف ام. نحاول نرافقكم في العشويه هذه، بعد شويه كي تعطيكم فكره على ابرز التخفيضات والعروض التي قدمها شريكنا في البرنامج تونيزي برومو. مع بعضنا باش نعرفوا شنو فما الجمعه هذه داخل وخارج تونس، وكيف كيف مع بعضنا باش ناخذوا البرومو هبال نتاع الاسبوع هذايا. فخليكم معنا في الانتظار.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: Airways. مازلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة في جوهرة تي في، وكما قلت لكم بك شوية باش نعطيكم فكرة على أبرز وأفضل العروض اللي قدمها شريكنا في البرنامج تونيزي برومو. وكما نعرفوا إن شاء الله بداية من الجمعة الداخلة ونهار الثلاثاء باش نرجعوا تقريبا لنظام الحصتين، دونك الدوبل سيونس الصباح وعشية، الخدمة باش ترجع وريتم شجع بشوية بشوية. دونك نجموا نفكروا في الجمعتين هذوما قبل الرجوع للقراية، أن الواحد ينجم ياخذ ويكاند ولا بتيت إيفازيون هو والعائلة نتاعو باش ينجموا يتفردوا، سورتو مع قصان الماء وقصان الضوء. علاش لا ما نعديوش ويكاند بخولونجي في واحد من الفنادق التونسية موجودين في تقريبا جل الولايات الساحلية. هذا محل من الحلول إذا كان نحبون نسافروا ونحبون نخرجوا ونحبون ندخلوا، دونك هذا كل نجم نلقاوه مع تونيزي برومو في العروض نتاعها. لكن قبل هذا خلينا نعطيكم فكرة على آخر الأخبار متعلقة بقطاع السياحة والطيران في العالم، والبداية تكون مع شركة تافا تونيزي اللي تتولى إدارة مطاري نفيضة والحمامات الدولي والمناسير لحبيب بورقيبة الدولي، وهذا بمناسبة الموسم الصيفي 2016 20. نحكي على العدد الجديد مجلتها The Gate، ويجي نشر المجلة هذه الصادرة بزوز لغات، نحكي على اللغة الفرنسية وأيضا اللغة الإنجليزية، واللي توزعها مجانا لمزيد التعريف بتونس كوجهة سياحية، وهي حاليا متاحة في زوز نسخ ورقية وأيضا رقمية، وتمنح المسافرين فرصة اكتشاف مختلف أوجه السياحة في بلادنا وأيضا ثراءنا الكبيرة في التراث المادي واللامادي. العدد هذا إدلاء صيفي يدعو القراء لرحلة حسية ثقافية استثنائية من خلال اكتشاف نصي وبصري لمواقع تونسية عديدة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، خاصة بعد إدماج قرية سيدي بوسعيد في قائمة المواقع اللي تشملها اليونسكو بصور متميزة فوتوغرافية وحصرية للمجلة. ويدعو كذلك العدد هذايا القراء لرحلة ثقافية استثنائية من خلال اكتشاف نصي وبصري المواقع التونسية المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، وتحظى كيف كيف المأكولات بجانب تحقيقي في هذه المجلة واهتمام خاص، ويمكن القراء أنهم يكتشفوا عدد من الخصوصيات المحلية اللي ترافقهم خلال إقامتهم في تونس، ابتداء من الأكلات التونسية المتنوعة من المفتحات والأطباق الرئيسية وأيضا الحلويات. وتخص المجلة ملف خاص بالتونسيين المقيمين بالخارج، ويجمع الملف مجموعة كبيرة من المعلومات المفيدة لهم حول الإجراءات الإدارية الجديدة المتعلقة بتجديد جوازات السفر والإجراءات الجمركية المسبقة، إلى جانب الامتيازات الجديدة الممنوحة للجالية التونسية بالخارج. بعد عدة أشهر من المفاوضات، أفادت تقارير أن الخطوط الملكية المغربية الرام وشركة ستارلينك وقعوا اتفاقية من شأنها أنه باش تسمح بتجهيز أسطول الخطوط الجوية المغربية بالكامل بخدمة الواي فاي عبر الأقمار الصناعية لإيلون ماسك، نحكيه على ستارلينك، بحلول عام 2027. أخبار جديدة متعلقة بشركة إيربوس اللي تبدأ في تسويق طائرات العملاق الأوروبي، نحكيه على طائرات الشحن الإيربوس A350F ونسخة الشحن الجديدة من عائلة الإيربوس اللي خرجت بعد الطلاء بالكامل ومسابقة عالمية وقع إطلاقها من طرف شركة إيربوس، وتحصلت أكثر من 4000 تصميم ثم تضييق الخيارات لزوز مفهومين فائزين، وتم إدماجهم في اختيار واحد مميز. النتيجة كانت طائرة تبدو كأنها طرد، عبارة كان كولي في الشكل متاعها جاهز للتوصيل. على الجزء العلوي من الطائرة نلقاو This is the best way up، وعلى الباب الشحن الرئيسي نلقاو Open here for business، وإجمالي طلبات الرسمية اليوم لهذا النوع من الطائرات بلغ 107 طلبية مقررة حاليا، حوالي 24 made in flight، الرحله التجريبيه الاولى باش تكون ان شاء الله في شهر سبتمبر عام 2026 مع نافذة تمتد الى اواخر شهر سبتمبر او اوائل شهر اكتوبر حسب الطقس والفحوصات النهائيه الفنيه لهذا النوع من الطائرات. نحكيو على الايربوس A350F. قطع عائدات قطع السياحة في تونس منذ بداية عام 2026 وحتى العاشر من شهر أوت الجاري 1.6 مليار دولار أمريكي بحسب بيانات انشرها البنك المركزي. وحقت بالفعل عائدات قطاع السياحة نمو يقدر ب 4.82% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحتى نهاية شهر جويليا استقبل تونس حوالي 6 مليون سائح، وهي تطلع أن تتخطى عتبة 12 مليون سائح مع نهاية عام 2026. ونهزت بالفعل عائدات قطاع السياحة التونسية في كامل العام الماضي حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي. أطلقت مؤخرا شركة إيزي جيت حملة توظيف جديدة تستهدف من خلالها استقطاب مزيد من الموظفين الأكبر سنا للعمل كطواقم ضيافة في طائراتها. وتقول الشركة أنه منذ انطلاق مبادرة توظيف العمال الأكبر سن في عام 2022 ارتفع عدد أفراد طواقم الضيافة الجوية اللي تزيد أعمارهم على 50 عام إلى أكثر من الضعف، بينما اقترب عدد من تزيد أعمارهم على 60 عام من 4 أمثال مما كان عليه قبل عام 2022.

كما قلنا لكم بكل شويه شاتي كون فكره على ابرز وافضل العروض التجاريه اللي تقدمها شركتنا في البرنامج تونيزي برومو. وقلنا لكم انه توا مع الرجوع نتاع دوبل سيونس نجم نفكروا قبل الرجوع على القرايه في انه عاديو او ويكاند داخل تونس ولا خارجها. علاش ليه؟ على خاطر تونيزي برومو بالحق تقدم لنا افضل العروض خاصه في سيركوي يعمل ستارسين كيف وقت اللي تونيزي برومو نجموا نخرجوا معاها في رحله الكل من جربه او جرجيز. ان سيركوي سميتو ليلو تريزور اربع ايام وثلاثه ليالي دي ديبار فاريي. ديبار باش يكون لولا نهار 30 أوت حتى 30 سبتمبر، الثاني من 3 إلى 6 سبتمبر، والثالث من 10 إلى 13 سبتمبر، يعني ستون بيك قبل رونتخي سكولير بالضبط. السكنة باش تكون في لو بتي باليس، أن أوتيل دو 4 إتوال، الفورمول باش تكون أون أول إنكلوزيف سوفت، يعني الماكلة والشراب بالكامل داخلين في وسط السيركوي نتاعنا، ولكن مش هذاك هو، السيركوي باش يكون في وسط زيارات متنوعة، ترونسبور في بيوس توريستيك كليماتيزي، هذا مفروغ منه، وكما قلنا ثلاثة ليالي وأربع أيام أون أول إنكلوزيف سوفت، وبلاد بلاد أون مير باش تكون زادة في الباتو بيغات في جرجيس مع الفطور، وزيارة كاملة لمختلف المواقع الأثرية والتاريخية اللي موجودة في جزيرة جربة كما قرية الجلالة والمتحف متاحة. نمشي وزادة لحومة السوق والحارة الكبيرة والحارة الصغيرة، هذا الكل بداية من 250 دينار ندفعها في الأفانس ونزيدوا على مرتين 186 دينار ونمشي ونتمتعوا في أحلى زيارة في شهر سبتمبر لجزيرة الأحلام جربة. كيف كيف تونيزي برومو تعطينا اون دوزيام اوبسيون اذا كان نحبوا نمشيو للجربه ومعها ليلو فلامون روز، وكيف كيف نعملوا زياره للجم على شلي الجم تيزروس بمسرحها الروماني التاريخي واحد من المعالم المتميزه في شمال افريقيا. نحكيو على ان سيركوي يدوم ثلاثه ايام وليلتين و دي ديبار ديفيرون. ديبار لين يمشي يكون نهار 29 حتى 31 اوت، ولكن فما ديبار زاد من 5 ل 7 سبتمبر، وفما زاد ديبار من 12 ل 14 سبتمبر. روحوا بالحق ليله رجوع على القرايه. السكنة كيما العادة في الهوتيل 4 إتوال أون أول إنكلوزيف سوفت، نحكيو على لو بتي بالي أن تري بون هوتيل دو 4 إتوال. وفي السيركوي باش يكون عندنا دو نويتي أون أول إنكلوزيف سوفت وترونسبور في بوس كليماتيزي بيان سور مع جيد توريستيك، وزيارة لمختلف مكونات جزيرة جربة بما فيهم قرية جلالة والمتحف نتاعها ونتعرفوا على صناعة الفخار. فما زاد كيف كيف بلاد أون باتو الجزيرة نتاع لي فلامان روز مع الفطور سور بلاس في الباتو بيغات، وزياره لجربه وود اللي هي الحاره الصغيره، وحومه السوق بيان سور ما نجموش نمشيو لجربه من غير ما نزورو حومه السوق واسواقها. والسيجور هذايا باش يتكلف سوم خليني نقول تريز اتراكتيف، على خاطر باش ندفعو كان 198 دينار وبعد نكملوا 149 على مرتين ونمشيو نعديو رحله متميزه لجزيره جربه مع تونيزي برومو. المعلومات الكل بيان سور على الموقع نتاعها على الباج فيسبوك كونت انستغرام، ولا تو سامبلومون كي نطلبوا 36 290 ألف. اللي يحب جربة والجنوب التونسي موجود، واللي يحب يسافر خارج تونس زادا موجود. نحكي وديما على السيركوي اللي عودناكم به من جمعة للجمعة، ديبار كون نهار ثلاثة مع نوفالير لإسطنبول في الريتم تاع 2026. الرحلة القادمة باش تكون من 15 ل 29 سبتمبر، خاطر الرحلات متاع أوت كلهم براتيكمون وفاو وكملوا وان سور بوكينغ. دونك الرحلة الجاية ديسبونيبل باش تكون من 15 ل 29 سبتمبر كما قلنا مع نوفالير. ديبار كون نهار ثلاثة والبري في وسطو بيان سور الفول و ترانسفير من لوتيل المطار المطار لوتيل، ونزيدوا عليه ليبرجمون اون ال بي دي ونسافروا كي ندفعوا افونس 970 دينار وبعد نكملوا 324 دينار على ثلاثة مرات. دونك 970 ترونش الاولى وبعد على ثلاثة شهور نقسموا 324 كل شهر لمدة ثلاثة شهور. نرجع بكم من جديد بعد اسطنبول لتونس ونحكيوا على برومو سبيسيال تقدمها لكم تونيزي برومو. برومو سبيسيال في لي زوتيل المرادي، ريدكسيون توصل حتى ل 15% اذا كان ريزيرفيو قبل نهار 31 اوت. ما عادش عندنا برشا وقت ونمشيو ناخذوا الكود برومو سوبليمونتير اللي هو تي بي المرادي، تونيزي برومو المرادي. دونك تي بي المرادي هذا هو الكود برومو اللي نجم نحطوه وقت اللي نعملوا ريزرفاسيون تاعنا على السيت نتاع تونيزي برومو.تن، والا نهزوا التليفون ونطلبوا 36 290 ألف. قبل ما نوفاو ما نجمو نوفاو دايور الا نعطيكم البرومو هبال نتاع الجمعه هذه، نستناوها من جمعه الجمعه. برومو هبال تهزنا لياسمين الحمامات، الاوتيل الحمبرا تلسو حمامات، ان اوتيل دو 5 ايتوال
والإقامة فيه عن دومي بونسيون بداية من 219 دينار في بلاصة 274 دينار وصغير أقل من 12 سنة إلي غراتوي والسجور نجمو ناخذوه ريزيرفيو من توا حتى 30 سبتمبر وفترة الإقامة زادة كيف كيف مفتوحة من توا حتى لآخر شهر جاي دونك ريزيرفيو ونسكنوا قبل 30 سبتمبر ونتمتحوا بالغرفة متاعنا بار بيرسون عن دومي دوبل عن دومي بونسيون 219 دينار بلاصة 274 دينار كل المعلومات والبيانات لقاهم في واحدة من 17 أجانس لتونيزي برومو في كامل تراب الجمهورية تونيزي برومو.تن باش فيسبوك كونت انستغرام وإلا تو سامبلومون كي نكلموا الكول سنتر على 36 290 ألف

0: نحكيو مكري على التصيف وعلى الجمعتين اللي مازالوا في العطله، ونحكيو على الرجعه نتاع الدوبل سيونس، ونحكيو على ويكاند نجم نعديوهم في سلسله فنادق المرادي. شكون اللي قال الصيف وفاء؟ لا، مازالوا عندنا جمعتين كاملين تستنى فينا، فيها مجموعه كبيره من البرامج اللي نجموا نبرمجوها مع العائله ولا بين الاصحاب، لا مع البحر ولا على البيسين، مع لي توبوغان الموجودين في سلسله فنادق المرادي للصغار وللكبار، وسهرات عائليه تعمل كيف دي بوفي غاسترونوميك تري تري فاريي، ورميز وتخفيض على الإقامة متاعنا اللي تنجم توصل حتى ل 30%، وتخفيض الإقامة اللي نجم يكون بداية من 5 ليالي ولا أكثر نجم نوصله حتى ل 35%، يعني ليلة حتى للأربعة رميز متاع 30%، وأودولا دو 5 نويتي نجم ناخذ يون رميز توصل حتى ل 35%، ومفاجأة كبيرة برشا للعائلة في أوتيل المرادي إسقانوس ومرادي جربة، و دي زوفر تري انتريسون على خاطر الزوز صغار اللي أقل من 6 سنين نجموا نقبلوهم غراتويتمون في المرادي مهدية، مرادي حمامات، المرادي المنزه، مرادي كلوب القنطاوي، مرادي بور القنطاوي، والمرادي كلوب سليمة. الصغير اللول اللي أقل من 12 سنة زاد نجموا نقبلوه غراتويتمون. هذاك علاش نقولوا للصيف مازال بالحق، والعروض متواصلة حتى 31 أوت، وبور توت ريزرفاسيون نجموا نهزوا نطلبوا الكول سنتر على 70 105 720، 70 105 720، وإلا على المرادي.com، ونعملوا الريزرفاسيون نتاعنا. نقعد مع العروض والسبكتاكل، نحكيو على هارد روك كافي اللي موجوده في المرادي كلوب القنطاوي. هارد روك كافي يعطيكم اون سيري دو بروغرام تري تري انتريسون، وحفلات تعمل 66 كيف، على خاطر نجمو نمشيو نعديو السهريه ونتفردوا، وكيف كيف نعملوا عشاء يعمل 66 كيف. اليوم نلقاو في الهارد روك كافي بتاريخ الجمعه 28 اوت سهريه مع سوزناك باند، بوزيكا تعمل الكيف سهرية تعمل كيف، هي ان كادر اكسبسيونيل ما نلقاوه كان في الهارد روك كافي. هذا بالنسبه لبرنامج اليوم، ولكن زاد برنامج يعمل الكيف غدوه وقتين نلقاو سهريه مع الموسيقى رومانتيك وموسيقى الجيتار والفنان نادر جيرات اللي بيشارك ويقابل جمهور غدوه في الهارد روك كافي. وبعد غدوه زاد كيف كيف برنامج اخر مع الهارد روك كافي، سهريه 30 اوت، والسهره باش تكون مع زنزانا باند. نعم زنزانا باش يكون عندكم رونديفو معاه نهار 30 اوت في الهارد روك كافي، نحكيو ديما على المرادي كلوب القنطاوي، سهريه موزيكا وبنا في الماكله ما نجمو نلقاوها كان في الهارد روك.
1: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيله. في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو، يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبري ديما معك.
2: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G اللي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.

0: سيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. أعوان الغابة ووحدات الحماية المدنية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة تتواصل للسيطرة على حريق نشب أمس بجبل بولمان بمعتمدية برجو، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح الشيلي وصعوبة التضاريس، إضافة إلى توزع الحريق على جيوب متفرقة وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بدائرة الغابات بسليانة، مبينا أن طائرة عسكرية تدخلت أمس لمعاضدة مجهودات أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية، ومن المنتظر أن تتدخل اليوم أيضا لإخماد بعض الجيوب التي يصعب الوصول إليها، مشيرا إلى أنه تم تسخير 5 شاحنات تابعة لدائرة الغابات وآلة كاسحة و6 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية من أجل معاضدة جهود السيطرة على الحريق. عدد من متساكني ولاية توزر يدعون مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى الإعلان مسبقا عن برنامج للقطع الدوري للتيار الكهربائي واحترام هذا البرنامج مع اعتماد نظام تداول بين المناطق بما يضمن استمرارية التزويد بالكهرباء وتفادي الانقطاع الكامل في الوقت نفسه بعدد من المناطق. وفي شهادات متطابقة تحدث عدد من المواطنين عن الوضعية التي تشهدها الجهة، خاصة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة التي عرف التكرر انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة في اليوم الواحد وامتداده لساعات طويلة، مما أثر في سير الحياة اليومية للعائلات وفي عدد من الخدمات والمرافق على غرار توزيع مياه الشرب وعمل المخابز. هذا وأشار عدد من متساكني ولاية توزر إلى أن هذه الانقطاعات خلفت أيضا تداعيات صحية وإنسانية، خاصة في صفوف المرضى وكبار السن، حيث ساءت الحالة الصحية لبعضهم فضلا عن تعطل عدد من الأجهزة المنزلية في وقت تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا يستوجب تشغيل أجهزة التكييف والتبريد، كما تسببت في اضطراب نشاط العديد من المرافق والخدمات، ما زاد في إرباك الحياة اليومية للمواطنين وفق تعبيرهم. وفد من الإدارة العامة للتكوين بالشرطة يجري الأسبوع الحالي بولاية ميشيغان الأمريكية زيارة لتبادل الخبرات مع شرطة الولاية وكلية العدالة الجنائية بجامعة ولاية ميشيغان، والاطلاع على أبرز التجارب الأمريكية في مجال التدريب على إنفاذ القانون. وتهدف الزيارة إلى دعم قدرات تونس في التصدي للتهديدات الأمنية المشتركة التي تواجه البلدين، بما يساهم في تعزيز أمن التونسيين والأمريكيين، وفق ما أردته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. ختاما، فرق الحماية المدنية الجزائرية تواصل عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمال وشرق البلاد في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق. ومصالح الحماية المدنية في الجزائر تتمكن خلال 24 ساعة الأخيرة من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا في عدد من الولايات، حسب ما ورد في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم، على جوهر
3: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

19 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلة، تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية للي يبدأ وشدينا ثنية سوق، وإن شاء الله ثنية زينة للجميع. تيمونير قال لي وانا نسوق شفت أنه درجات الحرارة في الكهرباء قديش، قلت لي اليوم 44 في السيارة. أنت ونوع السيارة أنت ونوع السيارة، إذا سيارة فخمة افتح لك درجة الحرارة، إذا سيارة راهي فوق الأربعين، دونك كنتي قادي شفتها 44 السيارة متوسطة. دونك نحكيو على درجات حرارة مرتفعة لا علاقة بالسيارة بيان سور، نحكيو كما قلنا على درجات حرارة. بدينا هكا نحسوا اليوم إنه فما تراجع نسبي في درجات الحرارة، هذا حسب نشرة المتابعة اللي كالعادة تنشرها وينشرها المعهد الوطني للرصد الجوي تاريخ جمعة 28 أوت 2026. دونك حرارة مرتفعة ساسي سور، ظهور الشهيلي أنا قاعدين نحسوا فيه، ولكن كما قلنا تراجعت درجات الحرارة نسبيا بأقصى الشمال وسواحل الشرقية ثم بقية الجهات. غدوة السبت 29 أوت 2026 باش تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 37 و42 درجة، وتوصل ال 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. تتواصل زيادة درجات الحرارة مرتفعة وأعلى المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات إلى غاية منتصف الأسبوع القادم. دونك نحكي زيادة على تسجيل انخفاض تدريجي في الحرارة على كامل البلاد. أما خلينا نعطيكم هكا بعض درجات الحرارة، مثلا اليوم في تونس العاصمة تاريخ 28 أوت دونك الجمعة 42 درجة، غدوة السبت 39 درجة، نهاير الأحد يكون 37 درجة. أريانا مثلا اليوم 41 درجة، غدوة 39، بعد غدوة 36 درجة. نحكيو مثلا على نابل، درجات الحرارة اليوم 40 درجة، غدوة 39 درجة، 38 نهار الأحد. نحكيو على سوسة 42 درجة اليوم درجات الحرارة، 37 درجة غدوة درجات الحرارة، و36 نهار الأحد. المنستير 41 درجة اليوم، 37 غدوة و36 نهار الأحد. القيروان اليوم 46 درجة، دونك غدوة 43 درجة ونهاير لحد ترجع ل 46 درجة. نحكيو مثلا في صفاقس 39 درجة اليوم الجمعة، 38 غدوة، بعد غدوة 43 درجة. تطاوين 43 درجة اليوم، 42 غدوة، وبعد غدوة 43. دونك فما مناطق اللي درجة الحرارة نهار لحد تعاود ترتفع أو ترجع للنسق العادي بتاع نهاير الجمعة وتنخفض نهار السبت، وفما مناطق كما مثلا سوسة كما المنستير وتونس دونك درجة الحرارة تنخفض نهار لحد مقارنة بنهاير السبت والجمعة. المهدية سيدي 37 درجة نهار الجمعة، باهية 35 نهار السبت، 37 نهار لحد. لا عاد هكا قلت لك راه فما مناطق تطلع درجة الحرارة فما مناطق تنخفض. دونك نهار السبت تمشي سي منير المهدية 35 درجة، ترجع لسوسة، خاطر سوسة درجة الحرارة شدة 37 زيدا، دونك هذيا نحكيو بلوتو 36 نهار لحد في سوس، دونك هاكا ربحنا درجة. هذيا الجدول التفصيلي تنجمو تلقاو على موقعنا johrfm.net، وكيف كيف زيدا صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تعطي ديما نشرات متابعة بالنسبة للوضع الجوي. إن شاء الله موجة الحر ما تستمرش برشا، ردوا بالكم على رواحكم سيرتو في علاقة بصحتكم، لأنه موجة الحر الاستثنائية هذيا تأثر على صحة المواطنين سورتو اللي عندهم أمراض مزمنة، وحتى كما عندكمش إن شاء الله ربي يحمي الجميع الأمراض المزمنة. رو نحكي وعلى درجة الحرارة المرتفعة، المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم في بلاغ ليه الجمعة كان دعاء المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحرارة للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية اللي تشهدها بلادنا. أوصل المجلس بتجنب التنقل إلا عند ضرورة، الحرص على شرب الماء بانتظام، تجنب التعرض لأشعة الشمس بين 11 و 4 متاع العشية، الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة، وشدد زيادة على ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها كبار السن، الرضع، الأطفال، النساء الحوامل، الأشخاص اللي يعانيوا من أمراض مزمنة. ودعا المجلس إلى استشارة الطبيب فور ظهور أعراض تشير إلى الإصابة بضربة شمس على غرار ارتفاع حرارة الجسم والصداع والدوار والتوعك أو فقدان الوعي. الأولاد ورا نقرأ في بلاغ المجلس الوطني لعمادة الأطباء، ركزوا لي على كلمة الحرص على شرب الماء بانتظام. صحيح، وين الماء؟ تجنب تعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 و 4 مساء. نشوفوا في فيديوهات تاع مواطنين يعني واقفين شادين الصف
باش ياخذوا الماء في الوقت هذا من 11 لـ4 نتاع العشيه واللي هي تنبك السخانه. دونك تناسق كبير ما شاء الله في البلاغات معناها وما يحدث على ارض الواقع. دونك مازلنا نحكيوا على هكا اضطراب في توزيع المياه المعدنيه. برشا فيديوهات برشا تصور على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بالمواطنين اللي قاعدين يتهافتوا على المغازات او اي هكا حتى حوينته معناها يشوفوا قدامها الكاميونه اللي جايبه الماء. دونك الا وترى المواطنين يمشيوا باش ياخذوش على بيب زماء او بون ستيكه ماء او كنحل شويه. دونك مشهد في 2026 الحقيقه قاعدين نتسائلوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله الكميات تتوفر، ان شاء الله التوزيع يكون منظم، ان شاء الله الناس كل واحد يلقى ذاته، وإن شاء الله زاد يكون فما قدر زاد من الوعي باش اللي خذا حاجته من الماء يخلي غيره ياخو كيف كيف، زاد يخلط حتى على ستيكة ماء ولا حتى على بيب زماء. دونك تتكاتف كل المجهودات باش ما نشوفوش مشاهد لا تليق لا تليق الحقيقة بتوينسا في سيف غرغور القويل وتوينسا شادين الصف مسكنات على دبو زماء. دونك والمشهد هذا أكيد حتى في حومنا وفي مع جيراننا قاعدين نشوفوا فيه ونعينوا فيه، وكيف كيف زادا قاعدين منتقدوا الوضع اللي وصلنا له. دونك ديما ندعي ونقولوا ربي جريع على صلاح، وإن شاء الله ما فما كل خير في الأيامات الجاية وفي الأسبوع القادم وكانخفاض درجات الحرارة، وإن شاء الله زادا الأزمة هذه لا تتواصل ولن تكرر معناها، ولو انه نتمنى وان شاء الله ان شاء الله ديما نتفائلوا الخير باش نلقاو الخير. يلا سيدي الاربعة و26 دقيقة على موجتنا، مازال الرونديفو متواصل معاكم حتى السبعة متاع العشية. او عنا حكيم هو عنا الامبيونس حتى بدلوا شوية الجو، بيان سور بدلوا شوية الجو وخلي المستمعين يعملوا امبيونس. 28 اوت عطشوا زيد ليه الجو الجو الجو، خلنا نفرحوا خلنا نفرحوا، رانا بلد الفرح الدائم. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 44 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلة، مازال رونديفو متواصل معكم حتى للسبعة. نحكي وكالعادة في بايلة سهرات، مواعيد ثقافية، لكن زادة مواعيد نعود بها للنسق المعتاد، ونعود للحديث عن العودة المدرسية والجامعية وأسفه. كيفاش تخزر لي منير وأسفه؟ كيفاش نعطيك بون بلان؟ هاش نعطيك بون بلان؟ مون بلان طيارة باش نعطيك البلاغ اللي أصدرته الشركة الوطنية سكك الحديدية التونسية، اللي أبارتير من غرة سبتمبر باش تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027. إن شاء الله ربي ينجح تلامذتنا والطلبة متاعنا وكل المتربصين زادة في التكوين المهني للتنقل على القطارات، مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. دونك تلقاو كما قلنا البلاغ محين على موقعنا johrfm.net. فقط انه الاشتراكات راهي تسلم فورا وتدخل حيز السلوحيه بدايه من تاريخ تسلمها. كيف دونك باش تخضع لتسعيره تفاضليه مع المحافظه على الاسعار نفسها المعتمده خلال السنه الدراسيه الفارطه، وتتيح الشركه للمشتركين امكانيه دفع معلوم الاشتراك دفعه واحده او على اقساط. وبخصوص شروط السن، حددت الشركه الحد الاقصى لسن المشتركين في 23 سنه بالنسبه الى التلاميذ و33 عام بالنسبة إلى الطلبة. أما المتربصون بمراكز التكوين المهني فتختلف الشروط حسب المستوى، إذ يبلغ الحد الأقصى للسن 23 سنة بالنسبة إلى المستوى الأول، و30 سنة بالنسبة إلى المستوى الثاني، و33 سنة بالنسبة إلى المستوى الثالث. وكما قلنا تلقاو البلاغ محين على موقعنا johrfm.net. دونك أبارتير من غرة سبتمبر ينطلق بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2026-2027. إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. وكي نقولوا غرة سبتمبر نحكيوا على بيان سور نحكيوا على دوبل سيونس، دونك والعودة إلى النسق العادي بعد صيفية كانت متذبذبة نوعا ما. أخسارة أخسارة أخسارة أخسارة راح غن فما غناء اسمه راح راح راح راح. ان شاء الله اللي تمتعوا بالصيفيه، ان شاء الله كانت صيفيه كما هما خطوا لها وكما هما حبوا لها، حبوا معناها تكون الصيفيه ذي بحبيحه في البحر، خرجه مع الاصحاب مع الاحباب مع الناس اللي تعز عليهم، شافوا زاد الاهل الاقارب شورتو زاد في علاقه مواطنه بالخارج، ان شاء الله كانوا استمتعوا. ولو انه برشا يقول لك صيف 2016 باش يقعد في الذاكره باش يقعد في البال بيان سور، مازال ما فما عروسات مدين فما أجواء مهرجانات التونسي ما شاء الله عليه، يعني يشد الصف الصباح على الماء. إذا كان عنده ريتم في الليل متاع عرس كيف يعني الحياة تستمر، يمشي يصر يمشي يحوس يمشي يبدل الجو. الحقيقة يعني تأقلمنا مع الأزمات، مالوريزمون تأقلمنا وذلك هو. دونك الحياة تستمر ليل الدراما، إن شاء الله كما قلنا أزمة وتتعدى واللي جاي خير، ويكون 2027 سيف 2027 يكون خير وخيرة خير وخيرين. يلا سيدي يلا ان شاء الله فما كل خير. اعطينا الموسيقى اخويا، خلينا نستمتع بالموسيقى بالريتم الصيفي فيما تبقى من صيفه 2026 كما قلنا 28 اود. دونك الناس براتيكمون في الويكاند هذايا سورتو باش يرجعوا عاد للنسق العادي والدوبل سيونس ابارتي من نهار الثلاث، دونك غرة سبتمبر هاي الاثنين تحسوا له دونك سبت احد اثنين الناس باش تمشي في الريتم هاكا خلاعه، ونهار الاثنين كهو عادي ودو كما في الحنة بالضبط هم الراحة في الهروسات، ونهار الثلاث نرجع غرة سبتمبر للعمل الدؤوب والاجتهاد بيان سور، كل واحد في البوست متاعو يخدم قلبه رب. بعد صيفية كانت ممتازة جدا. اي الموزيكا ونرجع نكمل معكم قيد فقراتنا في بايلة.
1: بايلة.

0: لك قلبي ولي فيه.
1: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي، المحفل الجربي باي جوهر، سهرة 2 و 31 أوت مع العاشرة ليلا بمسرح الهواء طلق سيدي ظهر بسوسة.

0: تذاكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فون وعلى الموقع تسكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53 086 085. برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
1: Business News. مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي يؤكد في تصريح للجوهرة فام اليوم تنفيذ برامج خصوصية ونوعية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات مهمة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق، مشيرا طرابلسي لأنه تم الانطلاق اليوم بولاية تونس الكبرى في هذا البرنامج بهدف ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه ذات سعات عائلية، والعملية ستتواصل لاسترجاع النسق الطبيعي للعرض.
2: في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، انطلقنا في تنفيذ برامج خصوصية ونوعية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صولات مركزية وجهوية وميانيين وكيف كيف المتدخلين في القطاع. يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها بالطبيعة تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. ويهدف هذا البرنامج لقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وتشارك في تنفيذه مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي. وفي هذا الصدد انطلقنا كما قلنا في خلال هذا اليوم في عملية نوعية بولايات إقليم تونس الكبرى، وستستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية يعني حجم 1.5 لتر و 2 لتر. العملية متواصلة إلى نهاية الأسبوع المجاري، على كيف كيف أن تتواصل يعني العمليات التعديلية خلال الفترة القادمة حسب حاجية السوق وإلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. كما نطمئن المواطن وندعوه إلى مساندة هيكل الدولة في مجهوداته لتعديل التزويد في السوق.
1: وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يعلن اليوم عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. وإطلاق هذه المنصة تزامن مع الشروع في إزداء أول خدمة رقمية تتعلق بالبطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة، حيث أصبح بإمكان المؤسسات إيداع مطالب الانتفاع بهذه الخدمة ومعالجتها إلكترونيا بشكل كامل مع اعتماد منظومة للترابط البيني مع الإدارة العامة للديوانة، بما يتيح تبادل المعطيات وإشعار المصالح المختصة بصفة حينية بمآل الملفات والقرارات المتخذة بشأنها. هذا وأكد الزواري أن هذه المنصة تمثل البوابة الرقمية الرسمية التي ستجمع تدريجيا مختلف الخدمات الإدارية التي تقدمها الإدارات المركزية للوزارة، بما يمكن المؤسسات من استكمال إجراءاتها عن بعد ضمن مسار رقمي متكامل دون الحاجة إلى التنقل أو إيداع الملفات الورقية حضوريا. وتكتسي خدمة البطاقات الفنية الخاصة بعملية التحويل الفعال أهمية بالنسبة للمؤسسات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالمواد الأولية التي تعتمدها المؤسسة في تصنيع منتجاتها، إذ تعالج الوزارة حاليا أكثر من 4000 بطاقة فنية سنويا وفق ما أفاد به الوزير. أعداد المخطط الاستراتيجي للديوانة للفترة 26-2030 يهدف إلى تطوير آليات وأساليب العمل الديواني وتدعيم الرقمنة وتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات، وذلك في إطار رؤية تقوم على إرساء ديوانة ناجعة ومتطورة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن. ويستند المخطط وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل خصصت لعرض ميثاق الحوكمة إلى جملة من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها تعزيز مساهمة الديوانة في حماية الحدود وخلق بيئة ملائمة لجلب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين استخلاص المداخيل الديوانية وتطوير ظروف وآليات العمل وتعزيز المسؤولية المجتمعية للديوانة. عدد المشاريع الجارية إنجازها في قطاع التربية بولاية المهدية يبلغ 40 مشروعا بكلفة جملية تناهز 25 مليون دينار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض، موضحا أن محفظة المشاريع تضم 433 مشروعا، منها 200 ومشروع منجز بالكامل، و 183 في مرحلة الدراسات، و 9 في مرحلة التقييم، مبرزا أن 41 قاعة تدريس ستكون جاهزة مع انطلاق السنة الدراسية 26/2027/2000. ختاما دوليا، ارتفاع الدولار الأمريكي اليوم متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية مقابل العملات الرئيسية بعد كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أي البنك المركزي الأمريكي في ندوة اليوم، وارتفعت العملة الأمريكية أمام سلة من العملات بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
3: برعاية مع أريدو، سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والانترنت. اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوارة. كالعادة موعدنا اليوم يجمعنا بكم في فقرة توندونس. تعرفوا اليوم نهار جمعة، وكما كل نهار جمعة نحكي لكم على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكي على أن ليكتور ملتي ميديا يعمل الكيف، اسمه أول بلاير. دونك قلنا أول بلاير هو ليكتور ملتي ميديا كابابل باش يقرا لي فيشي الام كي في، الدي في اكس، الاكس فيد، الفلاش، الكويك تايم، الدي في دي، الام بي 3 وغيرهم. لابليكاسيون باش تعرف وحده وحده لي كوديك اللي يستحق هم باش ينجم يقرا لي فيديو نتاعك. اذا كان ما عندكش موجودين ماهمش متوفرين عندك، دونك باش يمشي اوتوماتيكمون تيليشارجيهم من الانترنت. اللوجيسيال زاد فيه اوبسيون باهيه اللي كونه اذا كان عندك تتفرج في فيلم مثلا فيه لي سوتيتر تنجم تقوي والا تنقص في سرعه الديفيلمون تاع لي سوتيتر على الاكران نتاعك. الفيرسيون تاع اول بلاير هي 9.6، اخر ميزاجور صارت كانت نهار 19 اللي تعدى، والليسانس اللي توتالمون غراتويت، تاي صغير على الاخر 224.23 ميجا أوكتي، يخدم على الأندرويد ويخدم على الويندوز ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. All Player نجمو نلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد اليوتيوب. في الأمان.
6: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: 25 دقيقة لمجدنا رجعنا لكم في بايلا كالعادة نحكي ومواعيد وأكيد مواعيد من خلالها باش نشوفوا هكا عودة إن شاء الله تكون مدرسية ناجحة نحكي وعلى حملات باش تنطلق وأكيد عمل دؤوب تقوم به الجمعية التونسية للقرى SOS اللي تطلق حملة العودة المدرسية لتأمين عودة ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب. احنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل ومعطيات مع صابرين الحربي ومكلفة بالإعلام بقرية الأطفال SOS أكودا. نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بصابرين. ألو ألو صابرين أين أنت؟ أين أنت يا صابرين؟ دونك نحكيو كما قلنا على حملة حملة العودة المدرسية اللي إن شاء الله تكون عودة ناجحة لكل تلامذتنا وصغيراتنا وتكون موفقة ومكللة بالنجاح. دونك الجمعية التونسية للقرى SOS تطلق الحملة ذي ودي في سنة 10,000 طفل وشاب. التفاصيل مع صابرين الحربوي مكلفة بالإعلام قرية SOS أكودة. صابرين تسمع فينا؟ الو الو هي صابرين راهي تسمع فينا نورمالمون دونك نعاودوا نتصلوا بها ولا كيفاش؟ قولوا لي نعاودوا نتصلوا بصابرين اكيد باش ناخذوا اكثر معطيات وتفاصيل. بوز صغيره مع الموسيقى ونرجو نكمل معكم بقيت فقراتنا.
1: بايلا
2: بايلا

0: 35 دقيقة على موجتنا. نرجعوا توت سويت للحديث على الحملة اللي تقوم بها الجمعية التونسية لقرى SOS كما قلنا لتأمين عودة ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب. صابرين الحربوي معنا في التليفون مكلفة بالإعلام بقرية الأطفال SOS أكودة. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا هبة، مرحبا بيك، مرحبا بكافة مستمعي جوهر FM. شكرا لك لدعوتك هبة.
0: شكرا ليك صابرين. دونك كي نقولوا الجمعيه التونسيه لقرى SOS اكيد نحكيوا على عمل دؤوب يكون على مدار السنه، واكيد من المواعيد القاره اللي القريه توليها اهتمام كبير هو العوده المدرسيه. اليوم يبدو انه ديفي، او خلينا نقولوا سنه يكون ديفي 10,000 طفل. دونك ان شاء الله باش يتمتع بالحمله ذي. خلينا ناخذ اكثر معطيات ان كان فما ارقام زاده بارابور السنوات اللي فاتوا. دونك صابرين هنا مركزين معاك في كل معلومه باش تقدمها.
1: أكيد كما قلت هبة، احنا الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس تستعد لتأمين عودة مدرسية الحقيقة لفائدة أكثر من 10,000 طفل وشاب بكافة المؤسسات التعليمية، كيفاش نحكي على محاضر رياضة أطفال ويعني مختلف السنوات الدراسية مختلف المؤسسات التعليمية. الحقيقة العمل هذا نخدموه على طيلة السنة كما تعرف، احنا ديما عنا موعد مع العودة المدرسية، واليوم كافة الإطارات بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS يخدموا على قدم وساق الحق باش يوصلوا لصغيراتنا اللي هي في مختلف الجهات. اليوم اللي يسمعوا فينا نعرفوا أنه الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ما نحكيوش اليوم على 4 قرى، يعني إيكودا أو جمرت أو المحرس أو سيانة، نحكيو على أكثر من 12 مكتب الحمد لله اليوم مكاتب دعم الأسرة اللي تخدم في كافة الجهات باش تأمن العودة المدرسية ذي، باش نوصلوا لأكثر صغيرات الأكثر شباب مستحق اليوم للمساعدات لتأمين مستقبل أفضل لصغيراتنا. يبقى تعرف أنه فرحة الصغير وإحنا عشناها الحقيقة الفرحة هذه كي كنا نقرأ وكي كنا صغيرات، ما حليها كي تمشي تختار طبليتك كرتابتك، يما نحب الحاجة هذه يما ما نحبش المقلمة هذه نحب هذه ستيلو هذا. اليوم هذا الهدف الحقيقة برشا ناس يعرضوا إطاراتنا، يعرضوني أني الناس اللي تعرف SOS تقول لك علاش اليوم ما تقبلوش دوناتور ولا كارتا بليت، وبرشا حتى الحقيقة داعميننا ومشكورين وبرشا توينسا يحبوا يعاونوا الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ويتسألوا نجموا نجيبوا كتب ولا نجيبوا محافظ. اليوم احنا نحبوا الفرحة اللي نحكي لك عليها يمشي الصغير يحسها ويمشي معناها يعايشها، ما حنايا كي يهز امه وتجبد له الفلوس وتقول له هيا نمشيو باش نقضيو، هذا الهدف نتاعنا اليوم نخدمه باش نامنوا عوده مدرسيه ناجحه كما قلت لك نعاود الرقم الاكثر من 10,000 طفل وشاب. والاهم من هذا انه اليوم دعوتنا لتوينس الكل انه يدخلوا على السيت نتاعنا www.swissbe.an والا حتى يكلمونا على 58 371 001. لهنا الحقيقه كيفاش نقولوا فيها التوينس اللي وقفوا مع الجمعيه واللي ديما مساندين الجمعيه الحمد لله ثقة قاعدة تكبر يوم بعد يوم اللي شيء، لأنه قاعدين يشوفوا في الفرحة هذه في قلوب الصغيرات الحمد لله اليوم الفرحة قاعدة تدخل. وإحنا جربنا في عديد الحملات وقفة التونسي ونستنوا فيهم في العودة المدرسية، وسنة الميزانية تقريبا تقدرت لتأمين مستلزمات العودة المدرسية بما يقارب 5,953,000 دينار تشمل المحافظ الأدوات المدرسية الكتب كل المستلزمات الخاصة بكل المستويات الدراسية وكذلك إلى جانب معناها اللباس الأحذية. الحمد لله إن شاء الله نوصلوا للهدف متاعنا، إن شاء الله نوصلوا نفرحوا صغيراتنا شبابنا اللي وصلوا يقرأوا. وإحنا نذكروا مع بعضنا هيبة أنه شفنا نسبة نجاح الحمد لله اليوم عالية تقدرت في كافة المستويات في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بنسبة 87%. نسبة النجاح هذه شفناها في البكالوريا 70% وفي مستوى الجامعي 78%. الحمد لله احنا اليوم نعملوا اللي علينا باش ندخلوا الفرحة لصغيرة تضومة وهما رغم الظروف والصعوبات اللي واجهوها ولكن متمسكين بحلمهم. اليوم كي تعطي طفل صغير فرصة وأمل رقعة تصنع في مستقبل محليه، قاعد تصنع في جيل محليه، ونتذكروا انه هذي الجيل القادم. علاش ليه اليوم الكل ناقفوا المبدا وهدف واحد هو طفوله فاقده للسند؟ والحقيقه الهدف الاسمى اللي نخدموا الكل اليوم واللي نتشاركوا معاهم مع توينس الكل، انه اليوم نحاولوا 31 الف صغير او اكثر من 31 الف صغير الفاقد للسند في تونس، اليوم نحاولوا نضمنوا لهم مستقبل افضل، نحاولوا نحققوا حلم طفل صغير، وهذه فرحه كبيره الحقيقه.
0: دونك اليوم اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يساهموا، كيفاش ينجموا ينخرطوا معاكم في الحمله؟
1: اليوم اللي يسمعوا فينا نجم نقول لهم تدخلوا على www.swissbe.an www.swissbe.an، والا تكلمونا على النمر الخاص بنا 58 371 0002. الحقيقه يلقوا كافه اليات التبرع، وكذلك حمله العوده المدرسيه في السيت نتاعنا، اليات التبرع وطريقه المشاركه، كل شيء بطريقه بسيطه وسهله برشا، ينجموا يعني يشاركوا في الحمله ذي.
0: ان شاء الله ان شاء الله تكون حمله موافقه والهدف توصلوا تحققوه، هذا مش غريب على توينسا بيان سور. احنا نشكر اصراركم في كل مره، ومحلاه انت ختمت قلت لي شفنا نسبه النجاح، هذا التعب معنا على مدار العام يكلل بالنجاح. دونك تحيه لكل الاطارات في الجمعيه التونسيه للقراء اسواس، كيف زده الامهات الخالات، كل واحد مديري القراء، كل واحد يسهر على يمكن حياه تليق بصغيراتنا، ان كانت دراسه، انه يتفرهد، انه يعيش الحلم نتاعو. دونك يعطيكم الف أكيد. الف صحه، شكرا ليك.
1: يعطيكم الصحه انتم هبه، الحقيقه انتم ديما شريك فعال ومساند للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اسويس. اليوم الحقيقه احنا في اطار معاضده جهود الدوله نحاولوا نخدموا مع كافه المؤسسات في حمايه الاطفال هذوما، زاده احنا ما نجمو نوصلوا صوت صغيره هذوما، ما نجمو نوصلوا الرساله والامانه هذه كان بشركائنا من وسائل الاعلام، وعلى راس جوهره فاميلي ديما الحقيقه مساند رسمي للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اسويس، تحيه من القلب، من قلب قرى الاطفال اسويس لكم انتم جوهره فام.
0: شكرا لك صابرين الحربي ومكلفه بالاعلام بقاره الاطفال اسويس اكودا، يعطيك الصحه على كلها تفاصيل اللي ترجو تلقاها على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. جوهره فام كالعادة احنا مازلنا متابعين ونتابعوا معكم كل الأخبار والمستجدات اللي تلقاوها على مدار الساعة من خلال موقعنا jorfm.net، ومن خلال زادة المحطات اللي نأمنوا من خلالها متابعة، إن شاء الله تكون متابعة إيجابية بيانسور لأخبارنا اللي ما يهم المواطن اللي يسمع فينا زادة داخل وخارج تونس. خليكم معنا، الغونديفو متواصل حتى للسبعة. بايلا بايلا

55 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلة نوال الزغبي اللي كانت حاضرة في واحدة من سهرات هكا مش طائفة 2026 لكن السهرات الخاصة تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا. وحنا أكيد الموسيقى مازالت متواصلة، الريتم مازال متواصل حتى للسبعة مع الأخبار الرياضية اللي تكون بعد أقل من دقيقتين من توا. خليكم معنا، أخبارنا متابعاتنا تلقوها ديما على موقعنا jourfm.net، انستغرام، تيك توك وكل المنصات. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: بدي. على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 دياز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي. جوهرة
1: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت،
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بالألعاب المتوسطية تارانتو 2026.
7: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتي.
6: نبدأ بالألعاب المتوسطية. في الحقيقة ما عادش عارف نبدأ بالميداليات ولا تتويجات، وإلا نبدأ في كل مرة اختفاء لاعب من المنتخب الوطني في كل الاختصاصات. بعد شهد الجلجلي اللي في المصارعة كانت اختفت بعد النزال على الميدالية البرونزية في المصارعة، وآخر ستوري كانت هبطتها وهي موجودة في فرنسا، دونك من تارانتو مشيت لفرنسا. اختفاء جديد اللي هو اختفاء لاعب المنتخب الوطني في الكرة الحديدية في اختصاص الرافع محمد أمين السعيدي منذ نهارين في مطار روما، وانقطاع أخباره حتى لليوم، هذا حسب أكد رئيس الوفد متاع الكرة الحديدية. بعد المشاركة في الألعاب المتوسطية تارانتو، السعيدي كان تحول صحبة الوفد إلى مطار باري في مرة أولى قبل الانتقال في رحلة جوية داخلية إلى مطار روما للعودة لأرض الوطن. دم وصلوا المطار روما، الوفد كان متكون من 3 مدربين و9 ملعبية، لكن ملقاوش محمد أمين السعيدي خاصة مع ضيق الوقت قبل حلول موعد إقلاع الطيارة نحو تونس. اختفى في المطار، والأقرب أنه حرقة بالنسبة لمحمد أمين السعيدي في انتظار التأكيد الرسمي. تم إعلام الطواقم الأمنية المنتشرة في مطار روما. السعيدي المنتمي إلى جمعية الكرة الحديدية بالزهرة، ويعد عنصر مميز ويتمتع بإمكانيات كبيرة. هو ثاني اختفاء في الوفد التونسي بعد المصارعة شهد أجلجلية. نحكيوا على الميداليات، ميدالية جديدة لتونس اللي هي الميدالية الفضية اللي تحصلت عليها البطلة أميمة البديوي في رياضة الجيدو بعد هزيمتها في النهائي قدام التركية توكسي بيدر في وزن أقل من 48 كيلوغرام، وهي الميدالية الفضية الرابعة لتونس. فبرافو لأميمة البديوي، وأيضا الإطار الفني المشرف عليها نهال شيخ روح وأيضا أنيس لونيفيا. في كرة القدم نقول برافو لمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 21 سنة تأهل للفينال بعد فوز اليوم الصباح على إيطاليا البلد المنظم بنتيجة 3-0. منتخبنا اللي حقق ريمونتادا بقيادة مدربه أنيس بوجلبان بعد ما كنا متأخرين في نتيجة 0-0، هدف دييغو بيريلو اللي كان سجل لإيطاليا. ثم منتخبنا رجع بفضل أهداف كل من علي الدربيري لاعب الترجي الرياضي التونسي، ريان عنان اللي قدم مقابلة كبيرة لاعب النجم الرياضي الساحلي واللي كان سجل الهدف الثاني، وايضا عمل مجهود كبير في الهدف الثالث، ووليد ذويب اللي كيف عمل الاسيست نتاع البونتو الاول وايضا كان سجل الهدف الثالث. وهكا المنتخب حجز بطاقه التاهل للنهائي للمره الثالثه في تاريخه بعد سنوات 71 وايضا 2001، وبش يلعب النهائي ضد المتاهل من لقاء الليله اللي باش يكون مع 8 نتاع الليل بين المغرب والجزائر. في الفولي منتخبنا الوطني التونسي اختتم مشاركته في الألعاب المتوسطية بفوز على البرتغال 3-0. تفاصيلهم 25-11، 25-21، و25-19. المنتخب كمل دور المجموعات في المركز الثالث المجموعة الأولى بثمانية نقاط، حقق 3 انتصارات

0: كل من الجزائر صربيا والبرتغال وزوز هزائم ضد إيطاليا وفرنسا. وكما قلت اختتم المشاركة متاعه بفوز اليوم على نظيره البرتغالي. في الهوند نقول برافو لمنتخب السيدات اللي حقق انتصاره الرابع على التوالي اليوم، فوز عريض على كوسوفو بنتيجة 38-10 بعد الفوز في المقابلات السابقة على إيطاليا 25-22، على مقدونيا 43-11، على اليونان 41-28، وباش نلعبوا ضد الجزائر بعد غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين في انتظار إن شاء الله ميدالية لمنتخب السيدات اللي قدموا في دورة الألعاب المتوسطية وجه مشرف لهذا المنتخب. نختم الحديث على الألعاب المتوسطية بالحصيلة متاع الميداليات، 15 ميدالية لتونس إلى حد الآن في تورنتو 2026، زوز ذهبية واحدة لفراس القطوسي في التايكوندو، ذهبية لأشرف اللزواوي في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية، 4 ميداليات فضية خليل الجندوبي في التايكوندو، وفاء المزغوني في التايكوندو، أمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف، أميمة البديوي في الجيدو، والميداليات البرونزية هما 9 لكل من شيماء تومي في التايكوندو، فارس الفرجاني في مبارزة سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر، أحمد الجوادي عنده زوز ميداليات برونزية 400 متر و 800 متر سباحة حرة، منى الباجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة، كيف كيف منى الباجي وأحلام الحاج حسن عندهم برونزية في الكرة الحديدية الحرة، برونزية لملكة بن مبروك في الملاكمة، وبرونزية لزينب الصغير في المصارعة النسائية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهرة فم تي في.
0: نحكي على كرتنا في تونس، نحكي على الجولة الثانية من البطولة التي تلعب الويكاند هذا، دونك غدوة في البروغرام 4 مقابلات انطلاقا من 4:30 نتاع العشية في ملعب حمدي العقربي بيراتس النادي الافريقي أمل حمام سوسة، مقابلة لزفر حسام بولعريس في الفار منتصر بالعربي، مستقبل مرسى في استاد الشتيوي تستضيف تقدم ساقيت الدائر مقابلة زفر عبد السلام ماني في الفار دور صف الجنواتي، في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير القمة الاتحاد المونستيري الملعب التونسي مقابلة زفر حسن النيلي في الفار البرتغالي إلدر ماليرو، وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس ترجي جرجيس مقابل زفرة محمد علي قروية في الفار باش يكون البرتغالي برونو استيفيس. بعد غدوة الدفعة الثانية كيف كيف انطلاقا من 4:30 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة النجم رياض الساحلي نجم المتلوي مقابل زفرة خليل الجيري في الفار أسامة بن إسحاق، في ملعب شادلي زويتن شبيبة العمران ترجي رياضي تونسي مقابل زفرة سيف الورتاني حكم الفار هو البرتغالي إلدر ماليرو، في استاد حمام لنف نادي حمام لنف نادي البنزرتي مقابل زفرة أمير العيادي في الفار برونو استيفاس، وكما سبق وحكينا زوز حكام البرتغال باش يكونوا موجودين في الفار سبت وحد، وفي ملعب جمع الكميتي الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنغردان مقابل زفرة فرج عبد اللوي في الفار باش يكون أيمن النصري. الاتحاد الرياضي المونستيري يستكمل الإجراءات البنكية اللازمة بعد الحصول على ترخيص البنك المركزي البارح وتحويل المبالغ المستوجبة لفائدة الفيفا، بما يمهد لغلق الملف نهائيا مع بداية الأسبوع القادم. بخصوص وضعية المنتدبين الجدد أو شنو قال الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المونستيري علي البحوري،
2: الموضوع باش نحكيو فيه هو موضوع رفع منع الانتداب، هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري. يوم الخميس 27 اوت على الساعة الواحدة بعد زوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا، وقام النادي بتحميل الاموال، وان شاء الله في اول اسبوع يبدا البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابله الملعب التونسي، لكن عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجه ايجابيه مستحقينها في بدايه هذا الموسم. بارلمان موكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تاهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارض، في الاتحاد الرياضي المونستيري ممنوع من الانتداب وهما كانوا معارين فرق في الخارج، دونك لازمهم يتسجلوا في منظومة التماس اللي هي كانت مغلقة بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري.
0: نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي قام بإعارة الحارس صدقي الدبشي إلى الحد البحريني حتى نهاية الموسم، نذكر عقد الدبشي يوفى في جوان 2027. الهيئة التسييرية الأولمبي الباجي أعلنت رسميا عن رفع عقوبة المنع من الانتداب في ملف اللاعب المالي عبد الله بثيلي بعد إتمام إجراءات القانونية لدى الفيفا. مستقبل جابس تلقى إعلام جديد بالمنع من الانتداب على خلفية 4 ملفات جديدة تطلب خلاص جملة تقريبا 210 ملايين. نذكر مستقبل جابس بش يكون في الرابطة الثانية، الرابطة الثانية اللي بش يتم سحب قرعة الرزنامة بتاعها نهار 3 سبتمبر انطلاقا من نص النهار في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، والرابطة الثانية اللي تبدأ نهار 20 سبتمبر. أهم الماتشات في الأوروب، في البوندسليغا 7:30 متاع العشية البايرن شتوتغارت، في البريمير ليغ انطلاقا من 8 كريستال بالاس تلعب ضد مانشستر سيتي، في الليغا حاليا انطلاق مباراة راسينغ سانتاندر ضد إلشي، 8:30 ديبورتيفو لافيز تلعب ضد فياريال، وفي الدوري الفرنسي انطلاقا من 8 غربا ليل تلعب ضد البي اس جي. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم انيس اللاذوادي النشرة هذه واخر الاخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فان بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فان في لمن.
3: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Tasmo. يا مرحبا مع هلا الذوادي، مع هلا الذوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: برعاية
5: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدل يا غالي.
3: بايلا
4: بايلا

23 دقيقة على موجة نرجع لكم في بايلة. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة الرونديفو حتى للسبعة. ذكركم ديما بآخر الأخبار التحينات, ذكركم بطقس الليلة الجمعة وآخر تحينات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي يتميز الوضع الجوي بسحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال بداية من ليلة الجمعة ثم سحب عابرة بأغلب المناطق كما قلنا وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب سواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل والحرارة ليلا عامة تتراوح بين 27 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات كما قلنا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه آخر التحيينات كيف كيف نعطيكم آخر التحيينات فيما يخص وفي علاقة بيوميات المواطن التونسي بيان سور. نحكيه على الوقود, نحكيه على الماء, نحكيه على الكوتيديان متاعنا الضوء. دونك خلينا نمشيه للوقود, نحكيه على الليسونس حسب ما أكدوا الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل. دونك أكد أنه التزود بالوقود سيعود إلى النسق الطبيعي نتاعو غدا ابشير بليتوم من غدوة دونك السبت, وقال انه كميات كبيرة من المحروقات باش يتم ضخها بمحطات التزود بالوقود ابشير من ليلة في الليل, وهو اللي من شأنه انه يساهم في تحقيق انفراج تدريجي ويلبي حاجيات المواطنين. هذا حسب تصريح ليه لوكالة تونس افريقيا للانباء وحسب زادة حوار معنا اصباح في اصباح الورد. دونك كما قلنا نحكيه على نسق سيعود عادي اذا كان فما بعض هكا الاضطرابات في التزود بالوقود. دونك نحكيه على نسق طبيعي يكون ابارتير من ليله في الليل وغدوه السبت. دونك هذا في علاقه بالوقود. كيف كيف زاد نحكيه على التزود بالمياه. دونك يبدو انه ان شاء الله ان شاء الله الامور تتحسن. دونك نشوفوا في برشا صور فيما يخص الاحتكار فيما يخص زاد التجاوزات. إن شاء الله الأمور تأخذ بزمام الأمور بيان سور السلطات المعنية, وكما قلنا المواطنين يلقوا ظلتهم في الماء والكميات المتوفرة تلبي حاجيات المواطنين الكل. دونك كما قلنا في إطار المتابعة لكل الأخبار احنا ديما تلقاو على موقعنا johrafm.net كل ما لي علاقة بيوميات المواطن. ويبدو أنه الفترة الأخيرة هو الأسبوع هذية لا حديث إلا على المياه, قصن الضوء, الماء وكيف كيف الوقود. أربع محاور الحقيقة تشغل بال المواطن التونسي. إن شاء الله الأمور تكون على العال. نحكيه مثلا في علاقة بالمياه المعلبة. دونك نحكيه على ضخ كميات من المياه المعلبة بشكل مكثف إن شاء الله في السوق في الأيامات جاية. نحكيه أنه اليوم الجمعة وفي ولاية تونس الكبرى نحكيه على أكثر من 9 ملايين قارورة مياه سعة إترا ونص وزوز إترات. كيف كيف عملية التزويد التوزيع التعديلية باش توصل بمختلف الجهات إلى غاية استرجاع نسق طبيعي للعرض وحسب حاجيات السوق. هذا اللي أكدوا مدير المرصد الوطني للتزود والأسعار بوزارة التجارة السيد رمزي إترابلسي أنه في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين كما قلنا تم الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة. هذا اللي بينه في تصريح للجوهرة فيم, وقال إنه البرنامج يرتكز على توجيه كميات هامة من المياه المعدنية المعلبة وضخها بشكل مكثف كما قلنا عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية اللي تضمن وصولها للمستهلكين في كامل الشفافية وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى المتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف السلطات الرقابية لقطع الطرق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة. دونك ان شاء الله الامور تكون كما يطمح المواطن التونسي والامور ترجع الى نصابها. دونك مازلنا كان موضوع واحد وقصان الضوء. دونك نورما متهنينا على الماء, نورما متهنينا على الوقود, مازلنا نستناو في البلاغات اللي جينا من عند كما قلنا
شركة تونسية الكهرباء والغاز دونك فيما يخص الانقطاعات المتكررة للضوء. دونك هنا نستناو في البلاغات التحينات ان شاء الله ما فما كان الخير مع درجات الحرارة اللي باش تنخفض ان شاء الله الامور تمشي لصالحنا في متبقى كما قلنا من الايامات هذيا نتاع الفاكونس للناس اللي قاعده تعدي في فاكونس واللي قاعده تتذمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقاعده ترصد الحقيقه في هالاشكاليات. خليكم معنا احنا ديما في متابعه لكل الاخبار لكل المستجدات اما زيدك العاده ريتم هكا يونسكم وين ما كنتوا في الدويره والا في الخدمه والا زيد شادين ثنيه لكل مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا كالعاده على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. خليكم مع صابر الباعي لكتاب كوكتيل يعمل 66 كيف ينحينا ستريس ينحينا هكا شوية الموجات السلبية ويعطينا كان الموجات الإيجابية. بايلا.

46 دقيقة لمجهتنا غازي العيادي من الأصوات التونسية اللي نفرحوا برشا كي يكون حاضر زادا في إطار مهرجاناتنا وسهراتنا التونسية. خلينا نتعرفوا على ما تبقى من السهرات كالعادة في فقرة وين نمشيو. وين نمشيو؟ وين نمشيو فيما تبقى كما قلنا من السهرات؟ نمشيو للمهرجان العنب بالدورة 64 اللي انطلقت من 16 وتختتم اليوم فعاليتها في المسرح مسرح لواء الطلق بجرومبالي. عرض الاختتام يكون مع عشاق المحفل. نمشيو زادا إلى مهرجان ثقافي بسيدي مخلوف بمدنين، بالتحديد إلى الملعب البلدي سيدي مخلوف، وين نلقاو عرض ربوخ لحاتم اللجمي. ونجمو زادا نمشيو لمسرح لواء الطلق بسيدي ظاهر بسوسة أبرتين من 10 متاع الليل للفنان مرتضى لفتيتي. دونك هذا وين النجم نمشيو اليوم في إطار السهرات وما تبقى من سهرات صيفة 2026. أما خليني زادة نسلم على اللي عندهم بروغرامات عائلية ونعرفوا الصيف هو سهرات هو احتفالات هو لما هو زادة هكا حاجة عائلية تلم كما قلنا العائلة في إطار معناها مناسبات إن شاء الله تكون سارة. وإحنا المناسبة متاعنا هو حفل ختان ولدنا سليم مهنية اللي تطاتوا وتقول له اللي تحبوا برشا بيان سور. سمية دغمورة تقول له ربي يفضلك ليا وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب يا سليم. وماماتو زادة نبيلة دغمورة اللي سلموا علي برشا والاستعدادات على قدم وساق ما شاء الله. بعثت لي تصاور متاع التحضيرات، إشي طاجين بسم الله ما شاء الله، إشي كسكسي، شي شو قصنا خديت نزومي حاسيلو الاستعدادات الكل منودكم ولا سلطة مشوية وكابت التون والزيتونة. دونك حاجة الطاجين موجود، الطاجين موجود، البريك سوابع موجود، الكسكسي ما شاء الله. دونك إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، هذا جونا التونسي، سلطة مشوية موجود. تحبش نبعث لك تصويرة تشوف؟ تحبش تشوف تو أي أي والله ما يشوف كل متابعين جورة FM TV هاو تو توت سويت الحسام الجيد باش يحط لنا التصويرة في التلفزة باش نشوفوا الأجواء الاحتفالية. هذه بلادنا اللي نحبوها، هذا جونا اللي نحبوه، هذه مكلتنا التونسية اللي نحبوها، هذا الجو اللي إن شاء الله ما يغيب على حتى دار، وإن شاء الله المناسبات الكل تلم العائلة. دونك كما قلنا حفل ختان ولدنا سليم هنية كيما قلنا تاتو سمية دغمورة ومامتو نبيلة دغمورة واللي باش يعطينا الفاليدة أنا استدعوني خويا أنا أنتي استدعوكش منير نجيب الخوي اللي باش ناخذه أنا ياخذه خويا منير بياسي ربي يبارك لك زادة فك النورات يا منير. فماش ختان على قريب فماش كاو لوج لك خلي هذه الأجواء تفرج سي منير يعطينا رأيك جونا تونسي ولا مش جونا تونسي؟ طاجينة ولا مش طاجينة؟ سويبع البريك بدا هذاك سلطة مشوي، هذاك الكسكسي صحيتي سي منير، هذاك الطاجين، هذاك شنو الفلفل باش بعد يزينوا به، الفاكهة وكا غادي، مازال كان طاهر يا المطهر نسمعوا وكا والأجواء تاع 60 كيف، دونك إن شاء الله ديما فرحين كيف كيف في إطار زادة إسلام أمانة من الفقرات اللي تلقاوها في البرامج الكل. معايا أي برنامج نمشي له نهز معايا فقرة إسلام أمانة. خلينا نوصلوا هكا التحية للناس اللي مازالوا عرس عرايس جدد بيان سور. نحكيو على دونك أسامة بن عبد السلام، مرتو أميرة بن حمودة تقول له ربي فضلك ليا، ربي خليك ليا، وإن شاء الله ربي يداوم عشرتنا. دونك اليوم عيد ميلاد سي أسامة بن عبد السلام، كما قلنا ديديكاس يجي من عند المدام أميرة بن حمودة، ومازالوا عرايس جدد ومازالوا هكا الحب بسم الله ما شاء الله، إن شاء الله ما يغيبش عليهم عام بعد عام. وهو سيمونيري حضركم في غنية كلها رومانسية وكلها حب نهديوها للي زاموغو الكل. دونك كما قلنا قولوا نحبك برشا، تقولوا ربي فضلك ليا، الله لا يفرقنا لبعضنا، وإن شاء الله ديما محتفلين في الخير. أي هذه التورتة أنا ماما صنعت خبز الجاتوه نتفرجوا إن شاء الله كل عام ومواليد 28 أوت حيين بألف ألف خير. نحكي على برج العذراء، روان دخلنا في برج العذراء. أنا ماماتي البارح 27 أوت احتفلت بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وماماتي فضلك حي بألف ألف خير. ما شاء الله أوت حافل، أنا أختي عنا عدد كبير في العائلة كله أوت. أنا أسد مامي سيرش ما لا استنى بالمروحة مامي سيرش ما ميسيرش ما سيمونيرش بهم الأسد. عندك إشكال إن شاء الله ذكريات في الخير عاد شنو
أجدع ناس أطيب ناس العذراء كيف كيف الأبرش كل بي يا راو راو الأبرش كل بي أنت شنو عليه إلا الأسد لا لا فاصل موسيقي ونرجع خليني نتحاسب مع سي منير دونك كما قلنا لكم احنا الغونديفو كالعادة من بايلة يبدو أنه وصل للآخر هكا دقائق متاعه بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجعوا نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة بايلة

ايوا هذا الجو اللي يحبوا منير هذا جو منير اسماعيل دونك هادي حبوبه باش نخليك خويا مع الموسيقى انت ومستمعينا اللي نسلموا عليهم الكل نسلموا على خونا عزوز خليفي دونك يتبع فينا على جوهر اف ام على جوهر اف ام تي في تحيه ليه نسلموا على جموله الغاليه ودليل وكل محبي البرنامج بيان سور من بايله احنا نورمالمون دونك نورمالمون هذا اخر موعد في بايله في الشبكه الصيفيه انا معكم بيان سور غدوه ان شاء الله نكمل معكم شو تقول لي كيك كونجي كونجي شو بكتب لك كيك معنا معناكاو نرجع عاد بقدره ربي شبكه خريف تحسنا نتعرفوا على بعضنا نمرين فهمت دوك نهار الجمعه ذي نسلم على مستمعينا مستمعاتنا نقول لهم ان شاء الله ديما الرفقه كانت معكم طيبه ان شاء الله ديما نكونوا خفيف ظل عليكم غدوه مازلنا بيان سور مع جو الصيفيه هكاو دونك سيمونير ونخليوها مع جونا وكل شبي مصدوم نحب نعرف شبي مصدوم يلا خلينا نسلم على منير اسماعيل في الاخراج تحياتنا لحسام القايد كالعادة على جوهر اف ام ولا جوهر اف ام تي في تحياتنا لمروان سعد في التنسيق العام هبه لوسيف كانت معكم مقدم ميكرو وكاميرا الدنيا ما فيها كالعادة برامجنا مازالت متواصله الريتم تاعنا متواصل هذه حبوبه باش يخدم توت سويت زيدونا في الصوت زيدوا في الصوت زيدوا في الصوت انا اقول لكم ادما تشاو تشاو باي باي

0: بدي.
1: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
3: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة. عجيل تؤكد عودة التزود بالوقود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد. وحرائق الجزائر تحصد 73 ضحية في جيجل، بينهم 21 من عائلة واحدة. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. وترتكز هذه البرامج وفق ما صرح به اليوم للجورة فام مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي على توجيه كميات مهمة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية، لافتا إلى أنه تم الانطلاق في عملية نوعية بولايات إقليم تونس الكبرى تستهدف ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة سعة عائلية.
4: في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، انطلقنا في تنفيذ برامج خصوصية ونوعية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية وميانيين وكيف المتدخلين في القطاع. يرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة توزيعها بالطبيعة تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. ويهدف هذا البرنامج لقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وتشارك في تنفيذه مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي. وفي هذا الصدد انطلقنا كما قلنا في خلال هذا اليوم في عملية نوعية بولايات إقليم تونس الكبرى، وستستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية، يعني حجم 1.5 لتر و 2 لتر. العملية متواصلة إلى نهاية الأسبوع المجاري، على كيف أن تتواصل يعني العمليات التعديلية خلال الفترة القادمة حسب حاجية السوق وإلى غاية استرجاع نسق الطبيعي للعرض. كما نطمئن المواطن وندعوه إلى مساندة هيكل الدولة في مجهوداته لتعديل التزويد في السوق.
3: الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل يؤكد اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين، مؤكدا أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس والصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. عضو مجلس النواب عن ولاية منوبة أسماء درويش تدعو إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر المقبل كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مؤكدة درويش أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنها أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة، ويحد من الاستهلاك المتزامن الطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية، كما سيجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوية مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة. هذا. وبينت النائبة أسماء درويش أن تأجيل العودة المدرسية إذا ما تواصلت الظروف المناخية الصعبة والضغط على شبكة الكهرباء لا يمثل تعطيلا للمسار الدراسي مقابل ضرورة أخذ صحة التلاميذ والإطار التربوي بعين الاعتبار، وهو إجراء استثنائي تفرضه الضرورة وحماية الصحة العامة في الوسط التربوي، خاصة في المناطق الريفية التي يتنقل فيها التلاميذ لمسافات طويلة للوصول إلى مؤسساتهم التربوية. هذا وكانت أفادت رئاسة الحكومة اليوم بأنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ويكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة تم نشره اليوم. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. دوليا، شيعت ولاية جيجل شرق الجزائر 39 من ضحايا الحرائق في مراسم دفن جماعي بحضور الوزير الأول الجزائري وجمع غفير من المواطنين. وكانت شهدت الجهة حرائق غابات مدمرة اجتاحت مناطق واسعة خلال اليومين الماضيين وسط حصيلة مؤقتة تشير إلى وفاة 73 شخصا، فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين متواصلة. استشهدوا 3 فلسطينيين اليوم جراء قصف جوي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. ومصادر محلية تؤكد احتجاز جيش الاحتلال لجثامينهم. وعقب الهجوم صرح وزير خارجية الاحتلال بأن القوات الإسرائيلية اغتالت قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في مخيم جنين ومساعديه. وفي قطاع غزة ذكر مسؤولون في قطاع الصحة استشهاد ما لا يقل عن 5 فلسطينيين اليوم في 3 غارات للاحتلال. الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت كيانا مقره هونغ كونغ وفردا على صلة ببنك إيراني، وذلك بعد أيام من تهديد وزير الخزانة الأمريكي بفرض مزيد من العقوبات في ظل استمرار الحرب، قائلا الوزير إن العقوبات الجديدة تهدف إلى قطع كل شريان اقتصادي متبق لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي. وختم هذه النشرة بفكرة عن الوضع الجوي الذي يتميز بداية هذه الليلة بسحب كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومترا في الساعة، والبحر يكون مضطربا بالشمال و قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل. والحرارة تتراوح ليلا عامة بين 27 و31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع العرض التونسي الحدث والأصلي المحفل الجربي باي جوهر سهرة 2 و31 أوت مع العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق سيدي ظهر بسوسة.

0: تذاكر بشبابيك المسرح البلدي ومسرح سيدي الظاهر بالبرج فول وعلى الموقع تذكرتي.ir. الأكثر معلومات الاتصال على الرقم 53 086 085. برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: السابعة و13 دقيقة، مرحبا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في كالعادة السويعة من السابعة للثمانية في الأكتواليتي في تونس والعالم. يرفقنا فيها اليوم في التحليل الفني المدرب المحلل الفني سمير الجويلي. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا أنيس، مرحبا بالأخوان التقنيين في الاستوديو، مرحبا بجميع مستمعينا ومستمعاتنا ومشاهدينا ومشاهداتنا.
1: لأكيد باش نحكيو على الألعاب المتوسطية كالعادة، باش نحكيو على النتائج، باش نحكيو على اختفاء لاعب جديد في الوفد التونسي، طبعا نرجع له بكل التفاصيل، باش نحكيو على ما قبل مقابلات البطولة، آخر أخبار الأندية، لكن أكيد زاد في إطار التشجيع وين فما ميداليات نكونوا حاضرين، باش نحكيو على البطولة العربية للموتايلي الشباب اللي دارت في ليبيا مؤخرا، وخاصة تألق تونسي فما 10 ميداليات كاملة في البطولة العربية للشباب في الموتاي. باش يكون معنا ايوب بن حمادي مدرب المنتخب الوطني اللي رحبوا به. مرحبا ايوب.
3: مرحبا بك خويا انيس، ومرحبا مستمعي ذات جوهر اسم الكل، ومرحبا بخويا سمير.
2: مرحبا مرحبا.
1: قبل كل شيء مبروك لكم على التألق، 10 ميداليات كامله في البطوله العربيه للموتاي، كانت تحطنا في الاطار وقتاش دارت البطوله العربيه هذه، قداش كان من مشارك من جانب الوفد التونسي، والاكيد العدد محترم ديما وقت نشوفوا 10 ميداليات كامله.
3: كيف خويا يبارك لك ويرحم والديك ووالديكم الكل. بالنسبه للمشاركه هذه دارت

0: فبرونزية أخرى عن طريق حمزة بن حسين، برونزية في وزن 71 كيلوغرام سنة 2017 سنة، برونزية عن طريق الملاكم أحمد عزيز سلامة وزن 63 كيلوغرام سنة 14-15 سنة، يوسف الطرابلسي وزن 42 كيلوغرام سنة 14-15 سنة، أيوب المرزوق زاد وزن 38 كيلوغرام سنة 12-13 سنة، وأخيرا إدريس السلطاني برونزية وزن 34 كيلوغرام سنة 12-13 سنة. هذا هم العشر اللي تم تتويجهم. أنا 26
1: ما شاء الله 10 ميداليات من 26 مشارك.
0: 26 مشارك كانت تكون أكثر نتيجة، وكانت تكون خير من هيك لولا بعض الأخطاء التحكيمية ومحسوبية كبيرة في التحكيم، معناتها خلتنا ما نقدموش أكثر في الأدوار التمهيدية وحتى في الأدوار النهائية. معناتها كان عندنا 3 ميزالات كانوا يكونوا ذهبيات، معناتها لولا محسوبية كبيرة معناتها في التحكيم.
1: قداش من دولة مشاركة في البطولة العربية هذه؟
0: فما 14 دولة مشاركة في البطولة العربية هذه،
1: تونس هي ترتيب تقريبا في الجدول النهائي،
0: الترتيب الثامن في الجدول النهائي،
1: ثاني ما شاء الله، دونك
0: الثامن
1: ثامن
0: الثامن
1: برصيد 10 ميداليات، يعتبر نتائج طيبة خاصة مع الفئات السنية اللي تقريبا تتراوح بين 12 وقداش من عام؟
0: نعم 12 حتى 17، أقل من 17 سنة، أقل من 17 وأقل من 15، أقل من 13 وأقل من 12 سنة.
1: تقعد معي أيوب سي سمير، يظهر لي الفئات السنية هذه محتاجة للتأثير، وقت اللي تلقى التأثير هاك تشوف في النتيجة كما كان يحكي مدرب المنتخب الوطني أيوب بن حمادي، 10 ميداليات من 26 مشارك ومركز ثامن.
2: سعنا نباركوا له خويا محمد ونباركوا
1: أيوب بن حمادي
2: أخونا أيوب، ونباركوا للذاتات بتاع الرياضيين اللي توجوا بالميداليات، ونشكرك انت يا نيس وجوهر اف ام اللي ديما سباقه نتعرف بالرياضات هذه وبالابطال هذه، لانهم ابطال كيف هذو ما نسمعوش بهم برشا في الاذاعات الاخرى، وبكل صراحه نقولها بكل شفافيه وبكل موضوعيه. يعني تونس ولاده، تونس ولاده، ولدت الابطال، ولدت كسوا الاطر الفنيه، نشوفوا اخونا الاطار الفني كيفاش معتني بالشبان هذوما ووصل بهم المستوى هذا. عندنا الطاقه الخام، ناقصه كان العنايه، ناقص الاهتمام، ناقص الدعم المادي، الدعم اللوجستي حتى يتألقوا الأبطال هذوما وينوروا تونس، لأنه هك تشوف أنت توا في اللقاءات هذه اللعب الفردية هما اللي قاعدين ينوروا في تونس، هما يجيبوا في الميداليات. دونك نداء مرة أخرى للسلطة القومية وللسلطة الجهوية والمحلية وكل، أن الدعم الرياضي هذوما ودعمهم ماديا ولوجستيا حتى يتألقوا أكثر وينوروا تونس أكثر ويجنينوا أكثر ميداليات. يا أنيس
1: أيوب، شنو وضعية المنتخب الوطني في المتايم دائما حكي على الدعم سي سمير، شنو هي الوضعية متاعه، وكان تعرفنا أكثر بالرياضة هذه ومدى شعبيتها في تونس؟
0: والله وضعية متاع المويتاي في تونس كيف وضعية الرياضات الفردية كل ما تشكو عليه بنقاص،
1: كيف فما وانت تدربوا بأريحية، فما العدد الكافي من الدعم؟
0: والله التربصات نتاعنا ديما تصير بصفه دوريه، معناتها في احد المناطق، معناتها التربصات اللي تابعه الدوله، اما فرس صدريه ولا بنعروس ولا اندراع، معناتها معناتها مكان خاص بينا للتدريب الحقيقه نتاع ربي، معناتها ديما ناخذ مكان باش نعملوا فيه تربصات. الوضعيه نتاع المنتخب، الوضعيه نتاع المنتخب والله وضعيه شو نقول لك، معناتها ماهيش وضعيه مريحة ولا، لكن نحاولوا نخدموا في رافيك ديما، ونحاولوا أولادنا ما نضيعوش هذوكم، نحطوهم في الإطار، حاولوا كل واحد عنده حلم باش يحقق، يحاول يوصل الحلم نتاعه. وعلى فكرة ولا على فكرة في يانيس، معناتها الترتيب نتاعنا الثمانية في الثامن في جدول الترتيب ما يعكس المستوى الحقيقي اللي لدى تضامن صدقا، معناتها إذا كان فما شوية لهوة أكثر صدقني، معناتها بروجيل بنظام بروجيل
1: مع الاكسبيريونس ان شاء الله اللي زاد يكتسبوها شويه خبره بالنسبه للشبان اللي عندك، ان شاء الله في الدورات والبطولات العربيه القادمه نجم نشوفوا اكثر عدد من الميداليات.
0: بالطبيعة اكيد سيرتو، معناتها الدورات اللي هي تمثل فرصه كبيره للاحتكاك واكتساب خبره دوليه، خاصه ان ما فماش كان بطوله عربيه، عندهم بطوله افريقيه وعندهم بطوله عالميه، سيرتو في و2028 ثم إمكانية نتاع الحاق بعريات المويتاي دي في الألعاب الأولمبية.
1: في لوس أنجلوس موتاي، نجم تكون ضمن الألعاب الأولمبية.
0: إمكانية واردة كبيرة ياسر. هذاك علاش الولايات المتحدة نشوفوا فيهم معناتها نويو جديدة، معناتها كي نحكوا على لوس أنجلوس 2028.

0: قبل ما بي اللي بعد 2030 اكيد الاولاد هذوما بالخبره هذه وبالمشاركه الفرديه باش يكونوا متواجدين، اكيد باش تكون فما نتائج وباش ترجع بالفائده على عليهم وعلى المنتخب وعلى تونس بصفه عامه. معناتها هنا معناتها فهم بروجي كبير للاولاد هذوما، ما لدينا معناتها مزيد الاحاطه بهم
1: تقريبا، خاصة انه منتخب ايوب تقريبا موجود فيه من كل ربوع الوطن، من أكيد. من البلايص الكل موجودين في المنتخب الوطني،
0: اكيد من البلايص الكل موجودين، من البلايص الكل. والله اولاد تخدم، والله اولاد مغرومه، اولاد عامله عليها، معناتها ما فهم حتى واحد، معناتها فيهم تخلق خاصة عراق عملوا عليهم في الدورة هذه، والدورة هذه برشا معناتها حتى بعد كيف كي روحنا الناس الكل تحكي معناتها ان شاء الله جاي خير، ان شاء الله جاي نعمل بخير، معناتها فما احساس وفما عباد تحب تقدم للوطن وتحب تقدم للدرابو اكثر من هيك.
1: تم استقبالكم، فما لهوه خاصه على الاقل بعد الميداليات هذه؟
0: والله استقبال من الأولياء ومن
1: فما تليفون على الأقل من بعض المسؤولين؟
0: أي فما القنصل تاع دولة تونس ليبيا، من اللي وصلنا ليبيا كان متواجد بحذانا وسهل لنا برشا حاجات، برشا حاجات لوجستية سهل لنا. أيضا فما السيد رئيس الجامعة، فما أعضاء المكتب المؤسس، والأولياء اللي نوجه لهم تحية كبيرة ياسر، معناتها مدربين الولادات هذوما اللي هم شرفوا على تكوينهم من النوادي نتاعهم والجمعيات نتاعهم.
1: أكيد الأولياء ديما هذوما كالسبونسور الأولاني ديما للوليدات نتاعهم، إن شاء الله بالتوفيق. نخليك كلمة الختام أيوب بن حمادي مدرب المنتخب الوطني للموتاي.
0: كلمة الختام، أول حاجة تحية ليك خويا ولإذاعة جوهر أسامة في الدفعة هذه وتسليط الضوء على الرياضيين اللي هي إن شاء الله في قدرة ربي في المستقبل باش تكون منارة متاع ميداليات أولمبية، في قدرة ربي إن شاء الله هذا حلم مسلول للناس الكل. تحية شكر للجانب الليبي لحسن التنظيم وحسن الاستضافة، المشيم السيد محمد مرزوق رئيس الاتحاد الليبي اللي حقيقة معناتها كانوا في المستوى وتعاملوا معنا بطريقه جيده جدا. معنا تحيه لكل السيد رئيس الجامعه المؤقت السيد دنيس الشفالي ورئيس الوفد اللي مشي معنا زاد توا في صحبي الشرابي. تحيه شكر للاولاد الموجودين معنا في التدريب، سواء هنا الشلواتي ولا هنا السيد الرزقي اللي معناتها ضحاوا معنا برشا في سبيل النتائج هذه. تحيه شكر للاولياء الكل، تحيه شكر للاولاد الكل الاكيب كامله اللي مشات معنا، ومبارك للاولياء ومدربيهم المتوجين هذوما، ان شاء الله في قادم مسابقات خويا يكون عندنا اكثر تتويجات وترتيبنا خير ويكونوا في حسن ظن الجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله. سي سمير الفضل عندك تعقيب؟
2: حبيت نقف مع خويا ايوب، نبرة متاعه في الحديث فيها فرحه وفخر بالنتائج اللي حققوها اولادنا التوانسه وبالعمل اللي يقوم به هو، لكن حسيت فيه نبره الم، نبره حسره نوعا ما، انه كان يقدر يعمل مخير، كان تونس تجني اكثر الميداليات لو كانت اكثر عنايه، اكثر تربصات، اكثر كما قلت لك دعم. دونك نداء مره اخرى لوزاره الاشراف، لسلطه الاشراف، انهم يقفوا مع الجهه، لانه مهم جدا، مهم جدا، تحس انه ينجموا يعملوا لكن طالبين لحاطه اكثر.
1: تفضل ايوب.
0: صحيح فما فخر كبير، خاطر فما تعب كبير خصوصا شاركنا في البطوله هذه، وفما الم اكبر معناتها.
1: واضح
0: نشوف وضعيه المنتخبات الاخرى، ولا نشوف كيف اجمع. ما عندناش مثلا في الاتحاد العربي ما عندناش ممثل من تونس، ما عندناش ممثل في المكتب التنفيذي، اغلبيه الدول اللي عندهم ممثلين في المكاتب التنفيذيه في الاتحاد العربي، احنا ما عندناش ممثل، ما عندناش حتى شكون يدافع علينا في حاله الظلم
1: حتى يسهل التواجد نتاع الابطال، والا حتى في صوره مطار
0: التحكيم. يلزمنا شويه استقرار في الجامعه نتاعنا، لأننا نبقى منتخب مستقر باش نكون متواجدين في الاتحادات الدولية، يكون فعلا عضوية في الاتحاد الدولي. هذه المشاكل اللي زي ما نسلطوا عليها الضوء خاصة في نطاق داخلي عنا، اللي يلزمنا معناتها في أقرب الأجازات تتصلحوا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بقدرة ربي زينا ولا
1: ان شاء الله. يعطيك الصحة أيوب بن حمادي مدرب المنتخب الوطني للموتاي، ومبروك مرة أخرى، 10 ميداليات من 26 مشارك. مازلنا مصلين معكم في بلانيت سبور حتى الثمانية.

0: السبعة وسبعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية الناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فم وأيضا على جوهرة تي في. مش عارفين سي سمير نبدأ ديما بالميداليات وإلا البارح حكينا على اختفاء مصارعة اللي هي شاهد الجلجلي, اليوم اختفاء جديد في وفد المنتخب الوطني التونسي. دونك شاهد الجلجلي اللي نذكروا انها المصارعة هذه كانت خسرت النزال في المصارعة من اجل الميدالية البرونزية, ثم بعد كانت قاعدة في الصالة المدربة متاعها كان يتبع في نزال متاع زميلتها, ومن بعد لفتوا ما لقوهاش, البش متاعها قاعدة في القرية المتوسطية في الشامبر متاعها, قلبوا عليها الدنيا ما فماش, ورسميا اعلنوا الاختفاء متاعها بعد يومين. البارح ستوري هبطت على الانستغرام تاعها على شاهد الجلجلي مهبطه صوره وهي في فرنسا, دونك رسميا حرقت شاهد الجلجلي من تورونتو الايطاليه لفرنسا. اليوم اختفاء جديد اللي هو اختفاء لاعب المنتخب الوطني في الكره الحديديه في اختصاص الرافع محمد امين السعيدي عنده نهارين في مطار روما وانقطاع أخباره حتى لليوم بعد ما شارك في الألعاب المتوسطية. السعيدي كان تحول صحبة الوفد من مطار باري قبل الانتقال في رحلة جوية داخلية لمطار روما, هذا كل باش يرجعوا لتونس. فور الوصول مطار روما الوفد متكون كان من 3 مدربين و9 ملاعبية, لكن قلبوا عليه الدنيا كالعادة ما لقاوش محمد أمين السعيدي مع ذيق الوقت الفول اللي باش تطلع لتونس ما عندهمش برشا وقت. قاموا بإعلام الطواقم الأمنية المنتشرة في المطار والسعيدي اللي هو منتمي لجمعية الكرة الحديدية في الزهرة, واحد من العناصر المميزة يتمتع بإمكانيات كبيرة حسب ما أكدوا حتى رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية.
1: شوف نيس مشولي ظاهرة هذه مشولي فينومين معناها مخطر
0: مش في تونس بارك راه, فقط للتوضيح راه في مصر زاد هروب زوز مصارعين
1: بالضبط,
0: واحد يعني في الترانزيت والاخر بعد الالعاب المتوسطية
1: في تونس في البلدان العربية مشولي ظاهرة فينومين ايتودي يعني لماذا هل الزاتلات هذوما يخموا في الاشياء هذه اذا كان في بلادهم يعني عندهم الظروف الملائمه وعندهم امكانيات الملائمه وعندهم الدعم اللازم.
0: انت ترى انهم عندهم الظروف الملائمه
1: ولا لا؟ احنا قشمر نسمعوا زاتلات معناها في السبور انديفيدوال يتشكاو ويتبكاو والديهم يصرفوا عليهم ما عندهمش باش يدعموا نفسهم وما فماش الدعم اللازم لانه انا
0: ماذا بتبيعه ديما ما
1: يبررش لا ما شرعوا احنا ما شرعوش للهجره
0: غير فقط ديما المساج اللي نعاودوه لازم ناخذ
1: لازم الاعتناء لازم الاعتناء راهو باش تصنع اتلات في السبور انديفيدوال راهو اصعب من تسعى عن جوار في السبور كولكتيف, يزمو دعم مادي أكثر وعناية أكثر وتدريب أكثر ونظام غذائي أكثر, راهو مهم جدا هذا. دونك يتطلب ميزانية كبيرة إذا كان احنا سياسة الدولة ولا السياسة الرياضية متاعنا في تونس تأمن أنه يعني تونسي توانسة كما قلت كم بكري ولادة تونس نجم نخلق أبطال في كل الرياضيات يستفي على شرط أنك توفر الدعم المادي الدعم الإمكانيات. دونك يزم ان شاء الله يكون صحته لاباس وفي خير.
0: ديما ناكدوا انه اختفاء خاطر البارح حتى شاهد الجلجلي قلنا من الاول راهو اختفاء الى ان ياتي ما يخالف ذلك الى ان يتم التاكيد. تاكيد جاء بعد في الليل بالستوري اللي هي موجوده في فرنسا. دونك اختفاء محمد امين السعيدي عنده نهارين في مطار روما في الترانزيت
1: هكا ولا هكا. دونك يلزم بعد عوده الوفد التونسي من كله من الالعاب البحر المتوسط هذه يلزم اجتماع ويلزم دراسة الوضعية هذه لماذا الوضعية اللي قاعدة تتكرر
0: علاش رياضيين شنو اللي يخلي رياضيين
1: بالضبط
0: لما لا يتم ربما من الأول قبل ما يمشيوا في الوفد يتم تعيين معد ذهني على الأقل
1: مهم معد ذهني معد اني قلت لك ما تصورش انه رياضي في يلقى الظروف الملائمه في في في بلاده ويخمم انه يمشي باسم بلاد اخرى ولا حاجه. دونك يلزم اجتماع او معناها دراسه للظاهره هذه وجد الحلول في اقرب وقت حتى نحافظ على وليداتنا ونحافظ على ابطالنا في المستقبل.
0: باهي مادام نحكيو على الالعاب المتوسطيه تورونتو 2026 نحكيو على كره القدم في الحقيقه من الاخبار اللي تفرح الاخبار الساره اللي جاتنا من إيطاليا في الألعاب المتوسطية هي منتخب أقل من 21 سنة بقيادة أنيس بوجلبان اللي تأهل للدور النهائي بعد فوزه على إيطاليا البلد المنظم 3 أهداف مقابل هدف خاصة ريمونتادا في السيناريو هنشوفه حتى في الفيديو متاع الأجواء متاع المقابلة متاع اليوم الصباح. ريمونتادا بعد ما كان متأخر بفضل هدف دياغو بيريلي رجع منتخبنا في المقابلة سجل هدف التعادل عن طريق علاء الدربيلي لاعب الترجي الرياضي التونسي بعد أسيست من وليد ذويب. ريان عنان لاعب النجم الرياضي الساحلي اللي قدم مقابله ممتازه جدا وكان واحد من بين احسن الملاعبيه على ارضيه الميدان. ريان عناني اللي سجل الهدف الثاني وحتى مجهود كبير في الهدف الثالث بعد ما اعطى اسيست في مره اولى مجهود كبير ثم وصلت الكره لوليد ذويب اللي سجل الهدف الثالث وهكا تونس في النهائي للمرة الثالثة بعد سنوات 71 نتفكروا 2001 زادة كيف تألق مع المدرب القدير خميس العبيدي وبش نلعبوا الفينال ضد بش يربح بعد شوية من المقابلة اللي بشكون ما بين المغرب والجزائر. شنو نجم نقولوا على الليكيب بقيادة بوجلبان نوفل شبيل وبقية ستاف؟
1: تفرجنا عن مباراة اليوم الصباح. اليوم شفنا سعى مبروك للمنتخب التونسي, مبروك لتونس, مبروك للإطار الفني التونسي أنيس بوجلبان ونوفل شبيل خاطر
0: وصطف الكل
1: بطبيعة الصطف اللي مع الكل لأنه نكد لك اللي أنيس في التحضيرات قبل بانطلاق الدورة هذه حتى ما كان يأمن بالمنتخب هذا. التحضيرات كانت عادية, مباراة ودية معنا مع فرق من تونس تحضر في البطولة التونسية, منتج ما كانتش في المباراة الودية ما كانتش طيبة, يعني انتقال المنتخب هذا تقريبا نكد لك اللي حتى ما كان يأمن به أنه بش يوصل للدور النهائي. لكن
0: ربما من دورة تولون في فرنسا أنيس بوجلبان وخاصة وقتها شفنا تقريبا كان تألق حتى في دورة تولون نبأت شوية ربما صحيح. بالمردود صحيح. هذا
1: كنا في كما قلت دورة البرو قرب ياسر مع أنيس بوجلبان كانوا معنا وقرب برشا حتى تربص عملوا في النزل اللي احنا المقيمين فيه. أنيس ونوفل شبيل وأنيس بوجلبان ونوفل شبيل كانوا متفائلين برشا بالمجموعة اللي عندهم, ممنين بالجروب اللي عندهم ويخدموا. كانت الغايه نتاعهم مش مباراه الوديه, الغايه نتاعهم انه الانطلاق حتى تقريبا النتيجه السلبيه في المباراه الاولى اللي تعادلنا مع فريق متوسط
0: مقدونيا الشمالية
1: بالضبط, يعني لانه الفريق ما لقاش النسق. لكن اليوم شفنا فريق يعني ايش نقول لك يعني تفوق على جميع المستويات على المنتخب الايطالي اللي بين قوسين المنتخب هذا في اول الموسم تحت متسنا فاز بدوره بطوله اوروبا ولا حاجه كيفنك, يعني فريق ممتاز جدا ومحترم جدا يعني. لكن شفنا اليوم فريق لاعبين ممتازين, فما روح فما عزيمة فما إصرار فما لاعبين ممكن مش يخليوا فرقهم في إحراج كبير لأنه اللاعبين أنيس يلعبوا في الليكيب بي متاع الفرق متاعهم لعبيد البيفو متاع النادي الفريقي ما يلعب في السنيور بي متاع النادي الفريقي ملعب حتى دقيقة مع الفريق الأول. ريان بسباس حارس الاتحاد المنستيري ملعب حتى دقيقة مع الفريق الأول, فمبرش لاعبين أبار
0: قول أنت مش يخليوا الليكيبات أكيد لولا مش في إحراج
1: لعبيدي البيفو الأولادي يعمل كيف. ريان بسباس حارس ممتاز جدا انقذ كان سبب او من الاسباب ترشح المنتخب يعني لما يرجع الفرق
0: مش عارف كل التشكيله ربما برشا اسامي يعرفوهم في البطوله التونسيه حتى اذا كان لعبوا وقت قصير. ريان بسباس في حراسه المرمى هذه التشكيله اللي لعبت اليوم, علاء الدين الدربالي, يوسف الحرش, ريان بقديده, محمد امين علاله, هيثم ضو, حمزه العبيدي اللي باش نتحرموا منه في المقابله القادمه, محمد ريان عنان, فارس بوسنينه, زين الدين كاده ووليد ذويب, على دكة البدلاء ريان شعبان, محمد ياسين الشعباني, سليم الخضراوي, شمس الدين جريد, أمن الله الحميدي, محمد معتز الحنزولي ومحمد ريان الرحيمي.
1: جيستمون خلاف الحرش تقريبا المعروف اللي لعب في الاتحاد المنستيري ولا تقريبا الموسم الفارط تقريبا كان أساسي في
0: ولا محمد أمين علال زاد مع النادي البنزرتي
1: ونادي البنزرتي السيابية قاعدة تلعب في برشا من
0: ريان الرحيمي
1: ودربالي الظهير الأيمن ترجي لعب تقريبا الموسم الفارط اشتر المقابلة خلينا نقول 90 دقيقة في قلب بعضه. بقيت اللاعبين الكل بار عنان أمس الموسم الفارط قدم موسم ممتاز مع نجم الساحلي. الفرق بقيت اللاعبين الكل معناها هذا يطرح سؤال, اللاعبين هذوما إذا كان ما لقاهمش وقت يرجعوا كومبيتيتيف باش يعمل عليهم معين الشعباني, المعين الشعباني في النادي الصحفية معناها اشكر البطولة التونسية وقال عنا نسق وعنا التباهين, دونك فرصة أنه اللاعبين هذوما لما يرجعوا يلعبوا في الفرق نتاعهم يلزم الفرق وهذا إشكال كبير وسؤال آخر طرحه نيس أنه يلزم الفرق تأمن بالوليدات هذوما الصغار, تنقص من الانتدابات تعطيهم فرصة لأنه تقول لي الفرق تلعب على الألقاب وما تنجمش تصبر وكذا. المدرب إذا كان إذا فما مشروع رياضي في كل فريق فما مشروع رياضي صحيح. إذا كان الفريق أو الجمهور ما يصبرش على المدرب ما يصبرش على الملاعب. قل كان أنا مطالب مدرب مطالب بالنتائج في تونس نخسر مباراة اثنين نتنحى دونك وتقول لي لانسي الصغار دونك لازم فما أن بروجي سبورتيف يتعمل بالاتفاق بين النوادي والإطار الفني حتى ندخلوا هالولادات هذوما الصغار شيئا فشيئا في البطولة التونسية
0: تم إدماجهم على الأقل
1: إدماجهم بالضبط شوية شوية لأنهم بالحق اليوم وراوا شيء أهداف ممتازة في مجموعة كروية كبيرة اللي ما شفناها أنيس. يعني الهدف نتاع النعنان ترانكولاسيون إين دو إين تروا في 18 متر بتاع الفريق المنافس. شكون يعملها شيء هذا؟ توصل تم بتعمل إين دو إين تروا معناها في في مساحة ضيقة في 18 متر ونفهم برشا لاعبين من المنتخب الإيطالي وتتعدى الكرة وتجي الريان ويمركيها. يعني حاجة مهمة. فما عمل كبير قام به الإطار الفني والسيبيروتي كاليتاتيف يعني نوعية اللاعبين مهارات اللاعبين موجودة كل شيء موجود في الفريق هذا شوية نأمنوا به ونعطيهم فرصة في فرق متاعهم أنهم يلعبوا ونتمنى لهم كل النجاح في الدور النهائي إن شاء الله.
0: إن شاء الله ذهبية خاصة توا نحكيو على فينال باش يجينا المغرب وإلا الجزائر. المغرب ربحنا واحد بلاش تحت معنا في البول نذكر 0-0 مع مقدونيا الشمالية. ربحنا المنتخب المغربي وربحنا تركيا ومن بعد ربحنا المنتخب الإيطالي.
1: شوف الفريق اللي شفناه اليوم إذا كان يكون في نهاره لأنه ممكن نقطة خلي ما نقول سلبية لكن ما كانش تصير لاعبيدي وقت اللي تعبوا وخرجوا أنيس خرجوا خذوا ورقة صفرة ثانية هو على ذكة الاحتياط دونك باش تحربوا منه في الدور النهائي. معناها هنا ممكن لاعبين صغار ما عندهمش كل يعني الكونترول دو سوا وكذا يعني خذا نظر هو في هو في الدكه بعد ما خرج معنا دونك فما لعبوا اثنين ومشي لعبوا الدور النهائي اللي كنكونوا في نهارنا نيس ونلعبوا بمستوانا اللي لعبنا به اليوم نكون يعني ان شاء الله بحول الميداليه الذهبيه وتتويج المنتخب التونسي تتويج خاصه نيس المدرب التونسي.
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله الميداليه الذهبيه لمنتخب كره القدم لاقل من 21 سنه وان شاء الله الجيل هذا ما يضيعش كما اجيال قبل مش فاهمين شنو قاعد يصير
1: برشا اجيال
0: خاطر برشا اجيال ديما الجيل هذا وقت اللي يجي يوصل الاكابر نشوفوا
1: ملعبوش لأني قلت لك معناها يلزم الفرق تتأمن باللاعبين هذوما لما يرجع كما قلت لك ريان بسباس من حارس الاتحاد المنصيري حارس أول ومشي لعب نهائي لعب البحر المتوسط يرجع عملوا الموسم كامل في السنيور بي كيف دربالي كيف
0: أما ديما فما منافسة حتى أحمد سليمان قاعد يقدم في مقابلات كبيرة وغافل باهية للمنافسة حتى في الفريق
1: معناها يعني فرصة أن تعطيه طون دو جو لأنه مهم طون دو جو للاعب اللاعب باش يتحسن ويتطور مش بالتمارين برك يتطور بالتون دو جو بالمباريات بالكومبيتيسيون هكاك يتحسن مستوى اللاعبين مستوى البطوله التونسيه ومستوى الفرق نتاعنا.
0: نحكيو على بقيه النتائج في الفولي منتخبنا الوطني كمل مشاركته بفوز على البرتغال 3-0 دونك نهايه المشاركه دونك في المركز الثالث في المجموعه الاولى 8 نقاط حقق 3 انتصارات ضد كل من الجزائر صربيا البرتغال وزوز هزائم ضد ايطاليا فرنسا. اليوم ربحها البرتغال لكن سي وفات المشاركه نتاعو بعدم تأهل للدور القادم. في الهوند منتخب السيدات في الحقيقة انتصار رابع اليوم على التوالي فوز عريض على كوسوفو 38-10 قبلها ربحنا إيطاليا 25-22 مقدونيا 43-11 اليونان 41-28 نلعب ضد الجزائر بعد غدوة انطلاق الماضي ساعتين إن شاء الله زادة نستناو ميدالية في السيدات في كرة اليد والحصيلة تقريبا إلى حد الآن وصلنا 15 ميدالية. قولوا برافو للعبة أميمة البديوي اللي هزت اليوم الميدالية الفضية في الجيدو دونك زوز ذهبية عنا نذكر بالحصيلة ككل زوز ذهبية في رأس القطوسي وأشرف الزواوي القطوسي في التايكواندو الزواوي في الكرة الحديدية 4 فضية خليل الجندوبي في التايكواندو وفاء المزغوني في التايكواندو أمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية عنا ميدالية فضية أميمة البديوي في الجيدو اليوم و9 برونزية شيماء التومي في التايكواندو فارس الفرجاني في المبارزة سلاح الصابر ياسين بن عباس 200 متر سباحة على الظهر أحمد الجوادي عنده زوز ميداليات 400 و800 متر سباحة حرة منال باجي في الكرة الحديدية منال باجي وأحلام بن حسن الثنائي هذا كيف كيف عنده ميدالية برونزية في الكرة الحديدية ملكة بن مبروك برونزية في الملاكمة وزينب الصغير برونزية في المصارعة النسائية 15 ميدالية والعدد إن شاء الله قابل للارتفاع من هنا نهار 3 سبتمبر هكا
1: صحيح شيء يعمل كيف شيء يعمل كيف شيء يفرح خاصة في الظروف اللي يعيش فيها توا الوطن التونسي نحبوا الفرحة نحبوا نخرجوا من الوضع النفسي اللي عايش فيه اللي عايش فيه تونس نتمنى ان شاء الله يعني مزيد من الالقاب مزيد من الميداليات خاصه انه كما قلنا المنتخب الاولمبي لكره القدم ولكره السيدات
0: في
1: كره اليد ان شاء الله بحول الله يتوجوا وهذا يعني يزيد يعطي اكثر شحنه للرياضيين نتاعنا ونرجع نقول صوت الشرف انا زدت تعتني اكثر بالرياضيين النخبه هذوما
0: ان شاء الله. بعد شويه باش نحكيوا على كره القدم ما قبل الجوله الثانيه في البطوله وايضا اخر اخبار الانديه التونسيه.

0: رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور باش نحكيو على اخر اخبار الانديه التونسيه. سي سمير البارح كنت حكيت على ترجي جرجيس وتقريبا الخبر كنت انفردت به البارح في الليل. حكيت على ترجي جرجيس وما قبل مباراته ضد ديمبيرس السنغالي اللي باش تكون في مسابقه كاس الكاف مقابله اللي باش تلعب نهار 4 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري بصفاقس والشروط اللي طلبتها حتى الاتحاد السنغالي لكره القدم من خلال المراسله بما فيهم توفير ستيك ماء طيلة فترة الإقامة طيارة خاصة من مشابته في تونس كارتاج طيارة خاصة الملعب الطيب المهيري بصفاقس باش يمشيو للمطار صفاقس ومن بعد صفاقس تينا ومن بعد يمشيو للتيران توفير الحافلة هذيك مدة الإقامة كاملة باش يجيو قبل تقريبا بخمسة أيام
1: كانوا باش يلعبوا
0: ذكرنا بالشروط أنت كنت في اتصال مع ترجي جرجيس
1: شوف أشياء معناها برنسيب ترجي جرجيس يعني فريق كما قلت الموسم الماضي تألق وكان يعني النقطة المضيئة في البطولة التونسية وصل الدور النهائي دونك أكيد جهز نفسه للكأس الكاف هذه لأنه يعمل برشا في المشاركة هذه دونك حبي أول حاجة الساعة طيب طيب المهيري توقيت المباراة كان 3:30 يعني هو 3:30 يعني مش وقته علاش لا مش 8 بتاع الليل
0: حبوا 8
1: قالوا لهم كما قلت لك البارح معناها قالوا لهم لا يلزم تجيبوا الجروب نتاعكم تخدموا الضوء أنتوما 8000 دينار تكري الاستاد 500 دينار حصة التمارين لترجي جرجيس والفريق الضيف مع كل حصة 500 دينار مع يعني طلبات الاتحاد السنغالي كما كنت تحكي انت يا نيس هذه اشياء
0: كل ما يظهر لي كانوا على علم بأزمة
1: موجود السوشيال ميديا اي السوشيال ميديا بتخبي حتى شيء عندهم علم بالحرارة الطقس في تونس وأزمة المياه فطلبوا يعني بالستوك نتاع المياه 5 أيام كاملين يعني وأول مرة تقريبا نسمع فريق يجي 5 أيام قبل المباراة
0: فينال شامبيونز
1: ليج يجيو من نهارين ثلاثة دونك ان شاء الله ترجي جرجيس يتخطى هذه الصعوبات هذه ويكون جاهز كما يجب للمباراة هذه وينور ويشرف منطقة جرجيس اولا وتونس كاملة ان شاء الله.
0: والمقابلة باش تلعب يظهر لي في توقيت ما 3:30 في السخانة هذه ما 3:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كل التوفيق بالنسبة لي ممثل كرة القدم التونسية الترجي الرياضي الجرجيسي في مسابقة كأس الكاف كيف بقيت الممثلين التوانسة سواء سي اس اس ايضا اللي باش يكون في مسابقة كأس الكاف نادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي اللي باش يكونوا في مسابقتي الشامبيونز ليغ وايضا كأس الكاف. نحكيوا على الفرق وربما المشكل خاصة في اجراءات التحويل نتاع المبالغ كما شفنا الاتحاد الرياضي المونستيري اللي واخيرا استكمل الاجراءات البنكية اللازمة بعد الحصول على ترخيص البنك المركزي البارح وتحويل المبالغ المستوجبة لفائدة الفيفا بما يمهد لغلق الملف نهائيا نتاع المنع من الانتداب. وضعيه المنتدبين الجدد وبقيه التفاصيل قبل ما نجيك للتعليق مع الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المونستيري السيد علي البحوري هاو نسمعوه في تصريحه للصفحه الرسميه للاتحاد المونستيري.
2: هو الموضوع باش نحكيو فيه هو موضوع رفع منع الانتداب. هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري. يوم الخميس 27 اوت على الساعة 1 بعد الزوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا وقام النادي بتحميل الاموال وان شاء الله في اول اسبوع يبدا البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابله الملعب التونسي لكن عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجه ايجابيه مستحقينها في بدايه هذا الموسم. بارلمان اوكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تاهيل محمود غربال ونور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارض في الاتحاد الرياضي المونستيري ممنوع من الانتداب وهما كانوا معارين فرق في الخارج دونك لازمهم يتسجلوا في منظومة التماس اللي هي كانت مغلقة بالنسبة للاتحاد المونستيري.
0: هذا علي البحوري حكى على الوضعية دونك الاتحاد الرياضي المونستيري الجولة هذه ضد الاتحاد الرياضي ضد الملعب التونسي في استاد مصطفى بن جنات باش يكون على ذمته غربال ونور الزمان الزموري على عكس بقية المنتدبين اللي منتظر يكونوا ابارتير من الجولة الثالثة.
1: أكيد هو ممكن التعطيلات اللي لقاتها لإدارة الاتحاد المونستيري في تحويل الأموال
0: رغم أنه المبلغ مش كبير
1: مش كبير مبلغ لكن الترخيص من البنك المركزي ابطأ شوية خلى خلت معناها الهيئه المديره معناها ما تصب الفلوس كان اليوم كي محاسب الناطق الرسمي اللي توا. لكن هذا ما يمنعش انه الاتحاد المنصري عنده لاعبين ممتازين ينجموا يعوضوا غياب هاللاعبين هذوما, خاصه عوده غربال والزموري. وما ننساوش انه زاد المدرب قبل بدايه البطوله قال انا فريقي جاهز وراضي باللاعبين هذوما اللي عندي, ومعناها حتى اللاعبين بعض اللاعبين المتدربين نيس معناها هو مش مستعرض بهم. دونك نتصور انه الاتحاد المنصري يزموا بعد ممكن نخلي نتيجة شبه سلبية في مباراة حمصوصة مطالب بالانتصار أكيد أمام فريق محترم جدا الملعب التونسي شفناه ضد نادي الصفاقسي, فريق محترم قدم شوط فوليوم دي جو كبير, شوط ممتاز خاصة الشوط الثاني. دونك عنده الاتحاد المصري وليدات باهين ينجموا يكونوا في المستوى, وفرصة أنا كما قدش من اللعبة أنا في تجربتي قدش من اللعبة نيس تكون معنا ماكش معمل عليه تجي فرصة كاكا بار كوانسيدونس غياب لاعب او عمل عمل انتداب يلعب يصبح ركيزة اساسية ويمشي يعمل ان بون كارير. دونك ان شاء الله يعني الاتحاد المصري يكون جاهز في المباراة هذه غدوة ان شاء الله.
0: نحكيو على الاولمبي البيجي قبل مباراة بنغردان رسميا اعلن على رفع العقوبة نتاع المنع من الانتداب في ملف اللاعب عبد الله باتيلي بعد اتمام اجراءات الكل لدى الفيفا.
1: أكيد شفنا الأولمبي الباجي شفناها المباراة اللي فاتت يعني قدم مردود طيب أمام ترجي جرجيس برغم غياب منع الانتداب, لكنه يعني الهيئة المديرة بتاعه قامت بعمل كبير حتى تتأهل اللاعبين هذوما, لأنه الأولمبي الباجي شفناها زاد بالحق الإفكتيف البنك بتاعه ماهوش ثري جدا يعني بدخول اللاعبين هذوما المنتدبين الجدد. أكيد الأولمبي الباجي يرجع لمستواه ويقدم يعني مردود يرضي أحبائه وجماهيره.
0: مستقبل جابس منع جديد من الانتداب, 4 دوسيات جدد تطلب خلاص تقريبا 210 ملي بعد ما رفع العقوبة.
1: والله مستقبل جابس مرش يعني برجو باش يعني فعلا يعني كل ما يخرج من أزمة يلقى روحه في أزمة أخرى. هيئات استقالت, مستقبل جابس فريق كبير, فريق عريق, عنده تاريخ, عنده أحباء كبار في في في في في, في جابس. ما نستغرب أنه يعيش منها أزمات كيف نادية, بالعكس توا حاليا يلزم العائلة الموسعة المستقبل جابس تتلم بكلها من رجال أعمال من أحباء ويخرجوا الفريق من وعذاب ويرجعوا المستوى الطبيعي, لأنه مستوى أو خلينا نقوله مكانة المستقبل جابس حقيقية أنيس في الرابطة المحترفة الأولى, وعنده علو كعبه في كم من موسم. دونك نتمنى أنه يخرج من الأزمة دي في أسرع وقت ممكن ويرجع المستوى العادي,
0: خاصة مع قرب انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي بتكون 20 سبتمبر والقرعة والسحب الرزنامة بتكون نهار 3 سبتمبر نص النهار. دونك الفرق الكل قاعدة تحضر ونعرفوا أنه موسم بش يكون تقريبا صعيب على كل الأندية والتنافس باش يكون كبير. نذكركم في الختام بالجولة الثانية من البطولة اللي تتلعب غدوة بعد غدوة, غدوة الأربعاء ونص متاع العشية في ملعب حمد العقربي براس النادي الإفريقي حمام سوسة حسام بولعريس في الفار منتصر بالعربي, المرسى تقدم سقيط الدائر عبد السلام ماني في الفار درساف الجنواتي, المستير ملعب التونسي حسن النيلي في الفار البرتغالي إلدر ماليرو, سي اس اس ترجي جرجيس محمد علي قروية البرتغالي برونو استيفيس في الفار. نهار الأحد 30 أوت الأربعاء ونص متاع العشية في أولمبي سوسة ليتوال نجم المتلوي خليل جاري في الفار أسامة بن إسحاق, ونذكر التكيات موجودة على ذمة أحباء فريق النجم الرياضي الساحلي في المقابلة هذه. شباب العمران ترجي في زويتن سيف الورتاني حكم الفار باش يكون البرتغالي إلدر ماليرو, حمام لمف السيابي أمير العيادي في الفار برونو ستيفيس, أولمبي البيجي اتحاد بنغردان فرج عبد اللاوي في الفار أيمن نصري. في 30 ثانية الأنظار وين باش تتجه في مقابلة غدوة خاصة الدفعة الأولى؟
1: أكيد مباراة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي باش تكون يعني مباراة مهمة جدا لزوز فرق. الملعب التونسي يحب يأكد المستوى نتاعه, الاتحاد المنصري يحب يتصرف فوق أرض ميدانه, أما الحمصوصة نادي إفريقي كيف كيفش تكون مباراة يعني نصورها ما هي سهلة كما يظنها البعض, أنه نادي إفريقي فيه طريق مفتوح يلعب في رادس ومعناها وفيه وهم جماهيرهم, حتى أما فريق من الحمصوصة فريق ممتاز. نصور أسبوع آخر من التحضيرات خلى المويهبي يحضر أكثر للفريق على المستوى البدني, نصور أن المستوى البدني, نصور أن المباراة هذوما مشي يلفتوا الانتباه ونشوفوا فيهم كورة جميلة إن شاء الله.
0: ان شاء الله. وان شاء الله اكيد الموعد غدا باش يكون في راديو سبور ابارتير من الاربعاء لمتابعه مقابلات الدفعه الاولى من الجوله الثانيه. كنكون وصلنا لنهايه بلان سبور. مشكور جدا سمير الجويلي، نورتنا بحضورك. شكرا لك حسام الجيد في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهر فام بونيت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر فام في لمن.
3: صار لي زمان ما خجلتش من وحدي.

زوجتك بالموسيقى الربينة ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها.

إلسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. هذا وفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة التربوية والدراسية وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الأجيال المناسبة. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. كما تناولت الجلسة التي أشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد متابعة مختلف الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية بما يضمن حسن استقبال الطلبة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية وتوفير الظروف الملائمة لفائدتهم. الوزير أكد ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وضمان الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية بما يمكن من حسن استقبال الطلبة وخاصة منهم الطلبة الجدد ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العودة الجامعية بما يساهم في توفير بيئة جامعية ملائمة ومحفزة على النجاح والتميز وتدفع نحو تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي. ختاما وفي اخبارنا العالمية، قال الامين العام لحزب الله ان مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية وهي استسلام دون اي مقابلة. شكرا على المتابعة والى اللقاء.
0: للمزيد من الاخبار www.jawharafm.net. فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة، ما تخليش في قلبك.
2: السلام عليكم جوهرة، كولي تريان منتقل جعف. أنا كوليج اللي هو كوليج الفرابي، مفروض يعدينا ديريك التلامذة اللي يقراونا بيهم أوتوماتيكمون قالين يتعدوا للصحابة، معهد الصحابة تمارعنا كان عام السنة نبيل نجحوا في الرابي عندهم ديناس المعهد الانخليلات معاتها زي من قلت لها قل شيء تعطي تاخد ترانسبور يا نقل جميع يا كار وبيتها بتعسقة ومو غاديك زي تمشي حكاية ساعة زي ربع ما فهمتش أنا شو اللي عملوه نمشي ونحكوا مع المدير يقول لك لا خطيتي لا يتابع من دبي لا يقول لك لا برا أرجعوا للمدير كوروا بينا كما حد تعمل مع الموفر لا بيشوفونا حل في الحكاية يوصلونا صوتنا
3: بربي بعد عديو للمساج هذا يرحم موديكم عديو معدى توا في جوهرة في سوسة في وادي غنيم قصونا الضوء توا من مادي ساعتين حتى شلتوا ثلاثة مرات منهم مرة معدى في دقيقة قصتم بعد في دقيقة يا ربي رجعوا في دقيقة معدى قصوا فهمت لا يقول لك مثلا لا يقول لك معدى تعدم له تلفزة لا تعدم له في الجيال لا تعدم مهم همش فهمت
4: بربي أنا مواطنة من بومهل مش معقول اليوم أسخارنا وقلا 40 من ماذي ساعة للستة الضوء ما تماش تطلب ستيج ما يهزوش عليك ولا يعلقوا عليك ولا أوكيبي بربي شوفونا واحد حكومة واحد مسؤول يكلمنا ويبردنا على قلوبنا شفامة ترشيد استهلاك مش بستوى 7 سوايع ما تماش ضوء وما تماش شكون يجاوبك وما تماش شكون يعطيك معلومة سامحني رانا مواطنين في الجمهورية هذه التونسية احنا مواطنين معاكم
5: على عطينا الميكرو جوهرة بردي والله العظيم في القايلة دي والدنيا مشوسة في القايلة ومصنش ريحت حتى عنده بوسامي وانا متاج القيد دات دار ما هيش لا سوسيتي لا حتى داري هبطلها كاميون كامل في المس صدقني بهت انا صفا حتى دبوسامي ما لقيتها تصور انتي داره في حمام سوسة وهو عندكم رقمي تحب نوريكم الدار كلموني على الرقم زين وريكم الدار ونعدكم فين الدار منين القوه الماء ذي الكل منين القوه؟ حب نعرف أنا الخور أبيع منين جاي.
6: السلام عليكم. مع السلامة جورة فام. بربي أصبح قلتونا قلت استاج شركة تونسية كهرباء والغاز قالت على إذاعة جورة فام إنه قصان الضوء بالتناوب. إيش معناه بالتناوب؟ معناه بالبلاد بالبلاد، معناه كل بلاد قصوا عليها شوية إيش كثر عليها عبدنا دوما عبدكونا عبدا نقضى. مع
7: السلامة جورة فام. بالله نفسها للشرط النجدة شرط المرور الطريق عمومي، بالله نحكي على الطريق السياحية القمطاوية، بالله نفتة لك الموتويات والراجيات فهمني ولا البلاش بلايك وبلاش ضو. أخوي عبدونا في الكياس ومرجونا أخوي وليدات يوروا في عضلاتهم هي تكبري هي كذا. أخوي ياس رقلق ويسموا في برشا حوادث مرور. أخوي برجولية يشوفونا فيها محل وكاو. والسلام عليكم.
8: أنا صباحي يعني هندا من شوشة. بربي نشكر شهنان هني تولى قالت على صلاة الجمعة على المناية والرحمة كل بربي كفت الرحم. بربي ما يقتص بعضهم وبربي طلعوا على بعضهم وبربي حنوا بعضهم حنوا على الكبار حنوا على الزوجية وحنوا على اليتامى. راهي صلاة الرحم هي اللي باش تجيب النعمة من عند رب. ريت كما في كورونا كما في الماء كما في السخانة. الحمد لله.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
3: J'en suis conscient.
2: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
4: Ah, la joie. David Vendetta présente.
5: Salut, là c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jaraoua FM. Donc je vous embrasse très très fort. Bye bye.
1: جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في سارية الليلة من جوهرة باي نايت من طوا حتى النص الليل. نترافقوا مع آخر أخبار المهرجانات. عندنا الأخبار للأسف تأجيل تأجيل تأجيل. فما حفلة أجلة رمضان من ماهر وفما حفلة أجلة بسبب عدم الانتظام التزود بالطيار الكهربائي. ونحكيو بأكثر تفاصيل على كل المواضيع بالإضافة إلى آخر أخبار الثقافة. باش نحكيو بالتحديد على أيام قرطاجة الموسيقية. باش نسمعوا الجديد متاع جان جون ديستانك أحمد جمال وغيره من الأسماء. كلاش جديد في مصر لناقد فني يقول على نقيب الموسيقيين في مصر مصطفى كامل أنه صوته نشاز والأخير يرد بأنه كذاب وتافه. ناخذ تفاصيل في هذا الكوش في الكلاشيت في مصر. هناخذ كل التفاصيل من بعد ونستمتع زادة فقراتنا الموسيقية السمر نايت ميكس لفلاس شباك السهرة العالمية. تكون حاضرة ليلة مع سهرية متميزة جدا رامي عياش في بيروت من مدة في الصيف. هذا كانت سهرة عالمية بالحق قدمها النجمة اللبناني. كذلك اتصلتينا تكون حاضرة معنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة. يسر معكم الليلة سي سامي ظويري ومندرك شخصيا يكون حاضر معنا في الإخراج التقني أحمد في بيت ياسم ظويري فهم شيء. معكم أحمد حباسي مقدم الميكرو. وقوا معنا مشكورين في الاستماع على الموزيكا وراجعين.

0: هذا نصيف زيتون أغنية هدية، أغنية نوصل معها للتسعة 21 دقيقة على موجات الجوهرة FM. تسمعوا في جوهرة بينات صاريتنا، بدأت معكم التسعة مازالت متواصلة حتى النص الليل.
1: أنفو فيستيفال،
0: في أنفو فيستيفال نحكيه على آخر أخبار المهرجانات بالنسبة لصيف 2026. البارح في ساعة متأخرة كان هبط بلاغ من مهرجان الجم موسيقى العالم في دورته الثامنة. تعلم في الهيئة المديرة للمهرجان الجم أنه تقرر تأجيل عرض الفنان زياد غرسة، وهذا بسبب الاضطرابات في التيار الكهربائي وحرصا على راحة الجمهور. يقولوا على تنظيم الحفل في ظروف فنية وتقنية مريحة. نشكر جمهورنا الكريم على تفهمه ونعتذر عن هذا التأجيل الخارج عن نطاقنا، ورجاء الاحتفاظ بالتذاكر الحفاظ على حقكم في الحضور. الموعد كان مبرمج ل 28 أوت في المسرح الروماني بالجم، وتم تأجيل دونك الحفل نتاع الفنان زياد غرسة في إطار الدورة الثانية مهرجان الجم لموسيقى العالم. نحكيه على الصارية اللي حكينا عليها البارح بخصوص حفل الفنانة والنجمة المصرية أمال ماهر. جهة المنظمة للحفل واللي كان مقرر إقامته نهار 9 سبتمبر على المسرح الأثري بكارتاج أنه تقرر تأجيل الحفل ويعاد برمجته خلال شهر رمضان المبارك، وهذا الأسباب تنظيمية وتنسيقية مرتبطة بإعداد وإنتاج الحفل وحرصا على تقديم هذا الموعد الفني في أفضل الظروف. أكد الجهة المنظمة أنه الحفل سيقام خلال شهر رمضان على أن يتم الإعلان لاحقا عن التاريخ والمكان الجديدين، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل تذاكر المقتنيات والإجراءات المتعلقة بها عبر القنوات الرسمية. وتتقدم الجهة المنظمة بجزيل الشكر للجمهور أمال ماهر في تونس على تفهم وثيقته، وتعتذر على أي إزعاج قد يترتب عن هذا التأجيل. كنرجع للي متكفل هو أساسا بالحفل، نجمش نقول مدير أعمال لكن عنده علاقة بأمل ماهر، ومعلقش على الموضوع منذ البارح بيانسور من الوقت كان الموعد متاع الحديث على أنه تم الإلغاء وإلا التأجيل. وفسر هو أنه كان الاتصال مع الفنانة هذه مش مع إدارة أعمالها لكن مع كما يقول هو متعهد متاع أعراس مصريين وأحد سماسرة متاع الفن اللي أقحموا نفسهم في الموضوع، ما مدعين أنا متعهد رسمي للحفل، وهذا طبعا قال مش صحيح. دونك التأجيل بالنسبة لحفل أمال ماهر يكون لرمضان 2027. أبقوا معنا ديما في الاستماع، مواصلين معكم، مواصلين مع المزيكا، هذا جوزيف عطية مبعد رشيد.

0: l'actualité culturelle et artistique.
1: مرحبا من جديد في الاستماع راديو جوهرة FM. الجوهرة باي نايت سهريتنا بدأت معكم التسعة، مازالت متواصلة معكم حتى النص الليل. نحكيو ثقافة بعد شوية، نحكيو على أبرز الأخبار الفنية ونسمع جديد الأغاني الشرقية والغربية، ونعملوا زادة طلة بعد شوية على إهداءاتكم. قبلها نحكيو على البلاغ اللي خرجته هيئة التنظيم الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. البلاغ خرج اليوم العشية وعملت فيه عن اختيار 26 عرض موسيقي مشاركة فنانين موسيقيين من 14 بلاد في دورة ستقام من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. الهيئة أكدت في البلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن لجنة الاختيار تلقت 378 ملف ترشح، هو ما يعكس الإشعاع الدولي اللي بلغته التظاهر وتنوع التجارب والعوالم الموسيقية المشاركة فيها. بالنسبة للعروض التونسية والمشتركة تضم البرمجة عدد من المشاريع الموسيقية التونسية، من بينها ألتاف فور، كذلك شراق، وجدي الرياحي تريو، بروا هو العرض هذا من تونس وهولندا، وحر الإنسان، جولترا ساوند سيستم، وحيد الكرن، جروف ألير، زادة جذب وغيرها من العروض لعصام الدين العبسي، ناجي عبيدي، ملكة عويش في عرض العودة إلى الوصول، ميدنايت بين، جينو سيوت، وكذلك نوري فايبس من تونس وفرنسا، ماركو تشينتاسو من تونس وإيطاليا العرض هذا، ديلاو دو سوفي موفمنت من تونس وفرنسا، طارق زروق في عرض الطروق من تونس وألمانيا العروض. بالنسبة للعروض الأجنبية نلقاو ليلى شاكر، يسرى الهواري، سارة بالمية وردة من سوريا وفرنسا، سولاك باليك من فرنسا، إيما برات من فرنسا، بافيل من فرنسا، جيم مانو من فرنسا وبلجيكا، من فلسطين الكالسات، وكذلك من السنغال شهد سارة. ذوما أهم العروض الموجودة في الدورة 11 بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية. دورة كما قلنا مشكون من 3 حتى 10 أكتوبر 2026. بتبيع نعتذر إذا كان فما نطق متاع بعض العروض، مش هو لأنه فما عروض بالعربي وفي الباج مكتوبين بالفرنسية، دونك نطق مش يكون متأكد صحيح في برشا عروض، في عدد من العروض خاصة العروض التونسية اللي مكتوبين باللغة الفرنسي، ما الفرنسي الدرجة مش معناتها مكتوبة اون ديريكت تاع اس ام اس. اون توكا مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي.
1: تحياتنا لكل المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق، سلامات للجميع، واحدة واحدة توصلوا إن شاء الله سالمين. تحياتنا أيضا لسي محمود اللي يسمع فينا ويهدي غنية لوسيانو بافاروتي مع جيمس براون، غنية It's a Man's Man's World. الغنية هذه يهديها لنسيبتو الغالية ياسمين، تحياتنا لها وتحياتنا زيدا لسي محمود لاسمر. تحياتنا للجميع، ابقوا معنا في الاستماع، موسيقى ومواصلين.

تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى النص الليل. استناوا معنا بطبيعة بقية فقراتنا الموسيقية واخبارنا ومتابعتنا للشأن الثقافي والفني وجديد الأغاني الشرقية والغربية في الساعات اللي ما زالوا من سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. شوية أخرى يكون موعدكم مع أشرف عبد السلام في موجز العشر الأخبار، وبعدها جوهرة سبون. نرجو أن نكون معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أكد الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بيتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجية المواطنين. بيتين قال في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى مخزوناته، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس وصخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. مثلا نفاذ إلى التمويل وآليات دعم المشاريع الفلاحية محور لقاء تحسيسي نظم اليوم بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بقربة ببادرة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لفائدة فلاحات مجمع الشارات الحمراء في إطار جهوده الهادفة إلى تقريب المعلومة وتيسير نفاذ الفلاحات إلى آليات التمويل المتاحة لتطوير أنشطتهن ومشاريعهن. ويندرج اللقاء وفق بلاغ صادر عن الاتحاد ضمن أنشطة مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل المنجز في إطار شراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الدولية لقانون التنمية، الهدف إلى دعم الفلاحات والفلاحات والفلاحين وتعزيز قدرتهم على التعرف إلى آليات وخدمات تمويل المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قال الرئيس الإيراني إن على الولايات المتحدة أن ترفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية وإجبار كيان الاحتلال على وقف اعتداءاته على لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawel Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawel FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بالألعاب المتوسطية تارانتو 2026.
5: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر سبور.
4: نبدأ بالألعاب المتوسطية. في الحقيقة ما عادش عارف نبدأ بالميداليات ولا تتويجات، وإلا نبدأ في كل مرة اختفاء لاعب من المنتخب الوطني في كل الاختصاصات. بعد شهد الجلجلي اللي في المصارعة كانت اختفت بعد النزال على الميدالية البرونزية في المصارعة، وآخر ستوري كانت هبطتها وهي موجودة في فرنسا. دونك من تارانتو مشيت لفرنسا، اختفاء جديد اللي هو اختفاء لاعب المنتخب الوطني في الكرة الحديدية في اختصاص الرافع محمد أمين السعيدي منذ نهارين في مطار روما، وانقطاع أخباره حتى لليوم. هذا حسب أكد رئيس الوفد متاع الكرة الحديدية. بعد المشاركة في الألعاب المتوسطية تارانتو، السعيدي كان تحول صحبة الوفد إلى مطار باري في مرة أولى قبل انتقال في رحلة جوية داخلية إلى مطار روما للعودة لأرض الوطن. دوما وصلوا المطار روما، الوفد كان متكون من 3 مدربين و9 ملاعبية، لكن ما لقاوش محمد أمين السعيدي خاصة مع ضيق الوقت. قبل حلول موعد إقلاع الطيارة نحو تونس اختفى في المطار، والأقرب أنه حرقة بالنسبة لمحمد أمين السعيدي في انتظار التأكيد الرسمي. تم إعلام الطواقم الأمنية المنتشرة في مطار روما. السعيدي المنتمي إلى جمعية الكرة الحديدية بالزهرة، يعد عنصر مميز ويتمتع بإمكانيات كبيرة. هو ثاني اختفاء في الوفد التونسي بعد المصارعة شهد الجلجلية. نحكيو على الميداليات، ميدالية جديدة لتونس اللي هي الميدالية الفضية اللي تحصلت عليها البطلة أميمة البديوي في رياضة الجيدو بعد هزيمتها في النهائي قدام التركية توكسي بيدر في وزن أقل من 48 كيلوغرام، وهي الميدالية الفضية الرابعة لتونس. فبرافو لأميمة البديوي وأيضا الإطار الفني المشرف عليها نهال شيخ روح وأيضا أنيس لوني. في كرة القدم نقول برافو لمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 21 سنة تأهل للفينال بعد فوز اليوم الصباح على إيطاليا البلد المنظم بنتيجة 3-0. منتخبنا اللي حقق ريمونتادا بقية مدربه أنيس بوجلبان بعد ما كنا متأخرين في النتيجة 0-0، هدف دييغو بيريلو اللي كان سجل لإيطاليا. ثم منتخبنا رجع بفضل أهداف كل من علي الدربيري لاعب الترجي الرياضي التونسي، ريان عنان اللي قدم مقابلة كبيرة لاعب النجم الرياضي الساحلي واللي كان سجل الهدف الثاني، وأيضا عمل مجهود كبير في الهدف الثالث، ووليد ذويب اللي كيف عمل الاسيست نتاع البونت الأول وأيضا كان سجل الهدف الثالث. وهكا المنتخب حجز بطاقة التأهل للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد سنوات 71 وأيضا 2001. في الفولي منتخبنا الوطني التونسي اختتم مشاركته في الألعاب المتوسطية بفوز على البرتغال 3-0. تفاصيلهم 25-11، 25-21 و 25-19. المنتخب كمل دور المجموعات في المركز الثالث. المجموعة الأولى بثمانية نقاط حقق 3 انتصارات ضد كل من الجزائر صربيا والبرتغال، وزوز هزائم ضد إيطاليا وفرنسا. وكما قلت اختتم المشاركة متاعه بفوز اليوم على نظيره البرتغالي. في الهند نقولوا برافو لمنتخب السيدات اللي حقق انتصاره الرابع على التوالي اليوم، فوز عريض على كوسوفو بنتيجة 38-10 بعد الفوز في المقابلات السابقة على إيطاليا 25-22، على مقدونيا 43-11، على اليونان 41-28. وباش نلعبوا ضد الجزائر بعد غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين في انتظار إن شاء الله ميدالية لمنتخب السيدات اللي قدموا في دورة الألعاب المتوسطية وجه مشرف لهذا المنتخب. نختم الحديث على الألعاب المتوسطية بالحصيلة متاع الميداليات. 15 ميدالية لتونس إلى حد الآن في تارانتو 2026. زوز ذهبية واحدة الفراس القطوسي في التايكواندو، ذهبية الأشرف اللزواوي في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية، 4 ميداليات فضية خليل جندوبي في التايكواندو، وفاء المزغوني في التايكواندو، أمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف، أميمة البديوي في الجيدو، والميداليات البرونزية هما 9 لكل من شيمة تومي في التايكواندو، فارس الفرجاني في المباراة بارز سلاح السابر محمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر. أحمد الجوادي عنده زوز ميداليات برونزية 400 متر و 800 متر سباحة حرة. منى الباجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة كيف كيف منى الباجي وأحلام الحاج حسن عندهم برونزية في الكرة الحديدية الحرة، برونزية لملكة بن مبروك في الملاكمة وبرونزية لزينب الصغير في المصارعة النسائية.
5: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2016 على جوهرة فم تي في.
4: نحكيه على كرتنا في تونس، نحكيه على الجولة الثانية من البطولة التي تلعب الويكاند هذا. دونك غدوة في البروغرام أربع مقابلات انطلاقا من 4:30 متاع العشية في ملعب حمدي العقربي بيراتس النادي الإفريقي أمل حمام سوسة، مقابلة لزفر حسام أبو العريس في الفار منتصر بالعربي، مستقبل مرسى في استاد الشتيوي تستضيف تقدم ساقية الدائر مقابلة زفر عبد السلام ماني في الفار دورصاف الجنواتي، في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير القمة الاتحاد المنستيري الملعب التونسي مقابلة زفر حسن النيلي في الفار البرتغالي إلدر ماليرو، وفي ملعب الطيب الميري بصفاقس سي اس اس ترجي جرجيس مقابل زفرة محمد علي قروية في الفار باش يكون البرتغالي برونو استيفيس. بعد غدوة الدفعة الثانية كيف كيف انطلاقا من 4:30 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي مقابل زفرة خليل الجيري في الفار أسامة بن إسحاق، في ملعب شادي زويتن شبيبة العمران ترجي الرياضي التونسي مقابل زفرة سيف الورتاني حكم الفار هو البرتغالي إلدر ماليرو، في استاد حمام لنف نادي حمام لنف نادي البنزرتي مقابل زفرة أمير العيادي في الفار برونو استيفاس، وكما سبق وحكينا زوز حكام البرتغال باش يكونوا موجودين في الفار سبت وحد، وفي ملعب جمع الكميتي الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببن قردان مقابل زفرة فرج عبد اللاوي في الفار باش يكون ايمن النصري. الاتحاد الرياضي المنستيري يستكمل الاجراءات البنكيه اللازمه بعد الحصول على ترخيص البنك المركزي البارح وتحويل المبالغ المستوجبه لفائده الفيفا بما يمهد لغلق الملف نهائيا مع بدايه الاسبوع القادم. بخصوص وضعيه المنتدبين الجدد او شنو قال الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المنستيري علي البحوري،
6: والموضوع باش نحكيو فيه هو موضوع رفع منع الانتداب. هذا الموضوع الذي يشغل بال كل جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري. يوم الخميس 27 اوت على الساعة الواحدة بعد الزوال وقع الحصول على ترخيص البنك المركزي في اخر زوز دوسيات اللي باش يترفعوا للفيفا، وقام النادي بتحويل الاموال، وان شاء الله في اول اسبوع يبدا البروسيدور نتاع رفع منع الانتداب. دونك مالوغوزمون اللاعبين المنتدبين مش باش يكونوا حاضرين في مقابله الملعب التونسي، لكن عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين الحاضرين ان شاء الله باش يحاولوا يدافعوا على الفريق ويحققوا نتيجه ايجابيه مستحقينها في بدايه هذا الموسم. بارلمان موكازيون نحبوا نرجعوا لموضوع تاهيل محمود غربال ودور الزمان الزموري اللي ما كانوش حاضرين الاسبوع الفارض، في الاتحاد الرياضي المنستيري ممنوع من الانتداب وهما كانوا معارين لفرق في الخارج، دونك لازمهم يتسجلوا في منظومه التماس اللي هي كانت مغلقه بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري.
4: نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي قام بإعارة الحارس صدقي الدبشي إلى الحد البحريني حتى نهاية الموسم، نذكر عقد الدبشي يوفى في جوان 2027. الهيئة التسييرية الأولمبي البيجي أعلنت رسميا عن رفع عقوبة المنع من الانتداب في ملف اللاعب المالي عبد الله بثيلي بعد إتمام إجراءات القانونية لدى الفيفا. مستقبل جابس تلقى إعلامي جديد بالمنع من الانتداب على خلفية أربعة ملفات جديدة تتطلب خلاص جملة تقريبا 210 ملايين. نذكر مستقبل جابس باش يكون في الرابطة الثانية، الرابطة الثانية اللي باش يتم سحب قرعة الرزنامة نتاعها نهار 3 سبتمبر انطلاقا من نص النهار في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، والرابطة الثانية اللي تبدا نهار 20 سبتمبر. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم انيس الذوادي النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فان بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فان في لندن. سيتي جوهرة
0: سبور، جوهرة سبور افيك ليكيب سبور. جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي.

هذا جزء من حفرة معياش في بيروت 2026 بعنوان قصة حب. سمعنا شوية من الحفل هذا في فقرة سهرة عالمية. Let's go. Summer Night Mix اخترنا الفانكي هاوس مع ديسكو هاوس ونو ديسكو كلاسيكس مع دي جي ديانا باوفا الأوكرانية بلوك اند كراون نوباري زادا هاوس اوف فريز مع اغنية ليس دانس الو كيلا في اغنية ديب داون مايكل جاكسون بيلي جين ومينستري اوف فانك في اغنية جيبسي لافا. هذوما ابرز اغنية شاسمهم تون سويت في ست هذا مع دي جي ديانا باوفا. موج مع الموجات.

11:51 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام، تسمعوا في جوهرة بنات. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى نص الليل. اخترنا أنو نسمعوا في ختام سهرة الليلة أغنية حبيت أرمي الشبك، الأغنية اللي خرجت عام 2002 في ألبوم أنت غيرهم لجورج وصوف، من كلمات فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطا. في هذه الأغنية بيان سور اللي تعرفت أكثر كي غنيها جورج وصوف، الأغنية في الأصل عندها صاحبها، والأغنية خرجت من 1966. الأغنية هذه يعني تقريبا قبل 36 سنة من اللي غناها جورج وصوف، غناها واحد من الفنانين المغمورين بين ظفرين اللي هو صفوح سربجي. الأغنية هذه قدمها هو وما لقاتش انتشار كبير برشا، واخذها جورج وصوف الأغنية هذه وأخرجها كما قلنا ضمن ألبوم أنت غيرهم الإخراج عام 2002، وفرقة بيان سور بالنسبة للأغنية من كلمات والحان والأداء تاع سلطان الطرب جورج وصوف. خليكم مع الأغنية هذه ومع بقية متابعتنا وبرامجنا أكيد اللي بيش يكون لها الموعد من بعد شوية، يعني بعد ما نسمع جورج وصوف، بعد نشر الأخير الأخبار مع أشرف عبد السلام. نرجع احنا نكمل معاكم سهريتنا ومشوارنا في جوهرة باي نايت. كيفاش نرجع سين روحوا معناها نرجع غدوة نكمل بقية برامج. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحيات سيسامي بيري في الإخراج التقني، كان معكم أحمد الحبسي من قدام الميكرو. وليتكم زينة، تصبحوا على خير، سلام.

bientôt faire de toi un membre de la famille.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري. وبداية بالعناوين، ولي المنسير يدعو إلى التواصل المباشر مع منتجي المياه المعلبة. رئيس المدير العام لشركة عجيل يؤكد التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد تمسك طهران بخيار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. في تفاصيل أخبارنا، دعا ولي المنسير عيسى موسى ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلبة بالجملة بجهة إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة للمعلبة قصد تأمين ضخ كميات استثنائية إضافية لفائدة ولاية المنسير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجل بمسالك التوزيع وضمان استمرارية التزويد في ظل تواصل ارتفاع الطلب على هذه المادة. وأكد الوالي خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية التزويد بالمياه المعلبة بجهة ضرورة الإسراع في تنفيذ مقتضيات مكتوب رئاسة الحكومة المتعلق بتزويد الجهات بالمياه المعلبة ووضع خطة عملية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة بما يمكن من تعزيز العرض واستعادة نسق التزويد العادية. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود الوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة حوالي 93% وفق معطيات نشرتها أمس وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس الإيراني أن بلاده تواصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسار عبور السفن في مضيق هورموس، مشيرا إلى إطلاع المرشد الأعلى مجتبى خمينائي على تفاصيل المسار المتفق عليها. أكد وزير الخارجية الإيراني من جهة تمسك طهران بخيار الدبلوماسية مع واشنطن، مشددا على أن أي تقدم يتطلب تخلي واشنطن عن سياسة الضغوط والالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.